اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية ونظيره البحريني يدينان الاعتداءات الإيرانية على الأردن. وزير الخارجية البحريني يؤكد تضامن بلاده مع الأردن في حماية سيادته وأمنه واستقراره. ترامب يقول إن السفن تخرج من مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي. حركة سفن البضائع في مضيق هرمز لم تشهد تغيرا يذكر أمس وظلت أقل من 10 بحسب وكالة رويترز. إعلام سوري يعلن ارتفاع إصابات عناصر الأمن إلى 10 جراء استهداف نقاط أمنية في منطقتي تل حديد ومحور ولغة. إعلام سوري يعلن ارتفاع إصابات عناصر الأمن إلى 10 جراء استهداف نقاط أمنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في كثير من الأحيان يقعد مع أصحابه ويحكي لهم من عجائب وغرائب القصص اللي بيستفيدوا منها. ومن هاي القصص ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من شخص تكلم في المهد، تكلم وهو صبي، منهم سيدنا عيسى، كنا بنعرف هذا الكلام، لكن في قصة أصحاب الأخدود في طفل تكلم وقال لأمه: يا أمه أثبتي فإنك على الحق. ومنهم قصة طفل أنقذ رقبة رجل عابد من الفضيحة. في بني إسرائيل كان في رجل اسمه جريج، وكان اسمه العابد جريج. هذا العابد كان أصله تاجر وكان بيشتغل في الأسواق، يوم بربح يوم بيخسر. فيوم هيك جلس مع نفسه، يعني صار يتفكر، قال: والله لا أشتغل في تجارة ما فيها خسارة أبدا. فترك تجارة الدنيا وبلش يتاجر مع الله، بناله صومعة وبلش يعبد ربنا سبحانه وتعالى فيها، حتى صارت الناس تضرب في المثل في عبادته وفي تقوى. هذا الكلام استفز البعض، لأنه البعض ما بيحب يشوف صورة التدين في المجتمع. فودوا له مرة مومس، يعني سيئة السمعة، فحكولها تفتن هذا الرجل. فقالت لهم: إن شئتم لأفتننه لكم، يعني أنا اللي بقدر أفتنه، وأنا اللي بقدر أخليه يترك عبادته، أنا اللي بقدر أخليه يقع في الحرام. وبالفعل قبضت فلوس على هذا الشيء وراحت لجريج العابد، فاتت على الصومعة وحاولت إغراءه بكل الطرق. لكن هذا جريج العابد اللي كان موصول بالله وقد أقبل على العبادة ما التفت إليها أبدا، صدها وأكمل صلاته وأكمل عبادته. رجعت هاي المرأة المومس مكسورة، كبرياءها يعني انجرح، لأنه ما قدرت تغري هذا الرجل ورح يروح المال عليها. فقالت لهم: لا، عندي حل ثاني وبوعدكم أني أنتقم منه. فذهبت إلى راعي غنم كان قريب من الصومعة، فمكنته من نفسها فحملت منه. وتمر الأيام وهاي المرأة المومس تولد، فأخذت الرضيع وقفت فيه قدام كل الناس وتصرخ وتكذب وتقول: هذا الطفل ابن جريج العابد. والناس أحيانا ما بتدور وراء الإشاعة، ما بتسأل هل الخبر صحيح ولا لا، مجرد ما يشوف شاهد قبل الحذف، خبر عاجل، قصة غريبة في المجتمع، صارت ببلش ينشر. فراحت الناس من بني إسرائيل على الصومعة، هدموها وأخذوه وأهانوه وضربوه، هو مش عارف شو القصة، بيقولهم: ما شأنكم؟ فبيقولوا له: يا مرائي، يا كذاب، بتدعي العبودية وانت بتقتل حرام وتزني. في هاي اللحظة جريج العابد قالهم: أرجوكم بس خلوني أصلي ركعتين. فتوضى وصلى وتوجه إلى الله بالدعاء، ثم التفت إلى الطفل الرضيع وحط إيده على بطنه وقال له: يا غلام، من أبوك؟ فنطق الرضيع وقال: ابني، أو أنا ابن فلان الراعي، أبوي هيو الراعي فلان. فالناس استغربت وبهتت وندمت، وأخذوا يستغفرون الله ويتمسحوا في جريج وقالوا له: سامحنا وبنبني لك صومعتك من ذهب. قال لهم: يا عمي لا تبنوا من ذهب ولا من فضة ولا من غيره، رجعوا لي صومعتي من الطين واتركوني. هاي القصة من عجائب القصص اللي رواها النبي صلى الله عليه وسلم. الفتنة اللي تعرض لها جريج بتعرفوا ليش؟ بسبب غضب أمه في موقف من المواقف عليه. لما ترك جريج التجارة وبنى له صومعة كانت أمه تزوره. في يوم كان جريج يصلي، فأمه نادته مرة مرتين ثلاث، فشو بيقول في صلاته جريج؟ قال: يا رب، أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي. فاختار الصلاة، وتكرر الموقف أكثر من مرة، كل مرة تنادي أمه وتدخل عليه على الصومعة يكمل صلاته وما يردش على أمه. فأمه يعني انكسر قلبها، وفي يوم من الأيام غضبت فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجه المومسات. وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتها. العلماء بيقولوا: إذا كنت في صلاة فريضة لا، خليك في صلاتك الفريضة، لكن إذا كنت في نافلة وأبوك نادى عليك، أمك نادت عليك، أترك صلاتك وأجبهم.
وهذا ببين لنا القصة قديش طاعة الوالدين ورضا الوالدين مهم في حياتنا. هذا ترك صلاته أو عفوا ترك أمه من أجل صلاته، هيك صار فيه. فكيف اللي بتركها مشان يحكي تليفون، مشان يسهر مع أصحابه، مشان يرضي زوجته، يكسر خاطر أمه مشان أمور يعني ما بتستحق أنه يترك أمه من أفنت روحها وحياتها ودمها وغذته بجسمها وروحها، يتركها مشان أمور لا تستحق. فهاي القصة بتعلمنا قديش أنه رضا الوالدين مهم. الأمر الثاني أنه ربنا سبحانه وتعالى بدافع عن الصادقين مهما بلغ الظلم. جريج مع أنه الحادثة صارت بسبب موقف بينه وبين أمه، لكن هو كان عابد وهو اجتهد فأخطأ، فلما كان نظيف وصادق مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما ضيعه ولا تركه. فهي رسالة لكل إنسان كمان مظلوم في عمله أو تشوهت سمعته بالباطل، إذا كنت صادق مع الله سبحانه وتعالى لا تخاف ولا تحزن. إذا ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاك حقك في الدنيا، اعلم إنه حقك مصان في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وإنه يحفظ أعراضنا ويدافع عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يومكم مليء بالبر لله ورسوله وللمؤمنين، ويجعله مليء باليقين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويمضون فيه ويفعلونه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام وكلها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

صباح الخير لأولئك المستبشرين بالخير رغم أنف الحياة، الصامدين في وجه الدنيا، الذين يملكون من الإحساس والطيبة ما لا يعد ولا يحصى. صباح السعادة لكل من يبتسم رغم الوجع، ينهض بعد العثرة، يقاوم ولا يستسلم، للذين امتلأت نفوسهم بالتفاؤل فباتوا الأجمل وثقوا برب العالمين فابتسموا أكثر. صباح الرضا والتفاؤل، صباح الخير لخريف الزيوت.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي ألتقيكم بها من الآن وحتى 10 صباحا من الأحد وحتى الخميس.
1: يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضيقي.
0: ألتقيكم بمعيتي زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف. ومن المتابعة والتنسيق بدع جيلات ومحمد المناصير. ومن غرفة العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل. ومن الإخراج يزن النغوي. وتقبلوا دائما تحيات أحمد الطرب. أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على 0784631. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية المسموعة منها والمرئية، كما يمكنكم معرفة كل الأخبار التي تهم الناس عبر موقع الدار الإخباري. لمتابعة الحلقة بالصوت والصورة يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين اف ام، وايضا عبر موقع عين اف ام على اليوتيوب. اليوم الاعلام الرقمي الديجيتال اصبح هو الاكثر انتشار للأمانة والمتابعة. اسعد الله صباحكم. عقولة الفيسبوك بالعربي بماذا تفكر؟ مرة قلت له والله صافي خالصة ما بفكر بشيء.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: سلام ورحمة الله.
2: اللهم استرنا في الدنيا والآخرة.
0: اللهم آمين.
2: واستر عيوبنا.
0: آمين.
2: واغفر ذنوبنا.
0: آمين.
2: اللهم أنت تعلم خفايات صدورنا
0: يا رب.
2: وتعلم ضعفنا وتقصيرنا
0: يا الله.
2: فاسترنا بسترك الجميل واغمرنا بعفوك الجزيل
0: يا الله.
2: اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا في ساعات غفلتنا.
0: آمين.
2: ولا تكشف عنا سترك.
0: آمين.
2: واسترنا تحت ظل رحمتك واجعلنا ممن عفوت عنهم ورحمتهم
0: يا الله.
2: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طرفة.
0: يا هلا يا هلا.

سالم الباز، موضوعك عند الداخلية خيو. نروح على وزارة الداخلية على الجوازات.

0: يا سالم، هناك رجل فاضل وعطوفة المحافظ باسم بيك الدهبش.
1: اللهم أملأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة
0: آمين
1: والرضا والسكينة
0: آمين
1: والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والأولاد.
0: اللهم آمين.
1: اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام.
0: آمين.
1: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهدنا يا أرحم الراحمين.
0: اللهم آمين.
1: وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين.
0: يا الله.
1: يسعد صباحك يا خوي عامر، معك محمد الطرود.
0: يا هلا بمحمد، يسعد صباحك إلك ولصالح أيضا. الخالدي بقول لي قاعد بسمع برنامجك من السعودية، الله حييك يا صالح، الله حييك إلك ولأخواننا بالسعودية كمان.

0: أسأل الله القادر المقتدر
1: يا رب
0: الذي فجر الماء من الحجر
1: يا رب
0: وجعل في الآفاق آيات وعبر
1: يا الله
0: أن يمن علينا بعافية ما بعدها ضرر
1: يا رب
0: وأن يرزقنا نعيما ما بعده كدر
1: يا رب
0: ويجمعنا بجوار سيدنا خير البشر
1: اللهم صل
0: وأن
1: وسلم
0: يحرسنا من كل عين حسود
1: اللهم أمين
0: ويحفظنا من كل قلب حقود
1: أمين يا رب
0: ويشفينا من كل مرض وعلة ويغفر لنا في كل ركعة وسجود
1: اللهم أمين
0: ويرزقنا لأبعد الحدود
1: يا رب
0: ويسعدنا على مر العقود
1: يا الله
0: أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله صباحك. إي والله
2: سيد عامر صباح الخير لك ولجميع الكادر جميل النشيط معاك. صباح الخير للمستمعين الكرام. صباح الوطن الجميل. الله يجعل اليوم خير وطمأنينة وسعادة. يا رب يكفينا شر بني آدم وشر الليلات. يا الله صباح الورد سيد عامر بندر المرأة.
1: سعد صباحك. هلا بندر. هلا يا أخوي.
3: سيد عامر صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: الله يصبحك بالخير أنت والعمية على الإذاعة وجميع الشعب الأردني.
1: والله.
3: وإن شاء الله الكل يظل بخير.
1: يا رب.
3: أخوك عاكف القصيري.
1: إن شاء الله يا أخوي عاكف.
4: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.
1: آمين.
4: ولا هما إلا فرجته.
1: يا رب.
4: ولا كربا إلا نفسته.
1: يا رب.
4: ولا دينا إلا قضيته.
1: آمين.
4: ولا حقا ضائعا إلا أعدته.
1: يا رب.
4: ولا مريضا إلا شفيته.
1: آمين.
4: ولا والدا إلا حفظته.
1: يا رب.
4: ولا ولدا إلا أصلحته.
1: يا
4: ولا
1: رب.
4: أيما إلا زوجته. ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته.
1: آمين.
4: أسعد الله صباحكم جميعا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ليكم السلام.
5: اللهم يا مغير الأحوال غير حالي إلى أحسن حال
1: يا رب جميع.
5: وسخر لي جنود الأرض وملائكة السماء
1: يا
5: وكل
1: رب.
5: قلب وليته أمري
1: اللهم
5: وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة
1: جميعا يا رب.
5: أسعد
1: جميع.
5: الله صباحكم بكل خير وبركة. أبو علي العزام.
1: الله يسعد صباحك.
6: صباح
1: يا أبو
6: الخير
1: علي.
6: عم عامر.
1: صباح
6: الورد. صباح الوطن الجميل. أنا راشد الجرار وهيني رايح المدرسة.
1: الله ييسر أمورك.
7: صباح الخير عم عامر.
1: صباح الورد عمو.
7: صباح صباح النور عم عامر.
1: صباح الورد عم. الله يسعد الصباح.
8: السلام عليكم ورحمة
1: شكله رايح
8: الله.
1: الحضانه
8: اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد
1: يا رب.
8: الله يصبحك بالخير ابو محمد.
1: صبحك وربحك.
8: الله يصبحك بالخير ابو الطراوني وكل طاقم العمل المحترمين الفخمين.
1: ربي يسلمك ويحفظك.
8: صباح الخير لكل المستمعين.
1: يسعد صباحك يا سيدي.
8: الله يا رب يرزقنا ويرزقكم الرزق الحلال الطيب.
1: امين يا الله.
8: ان شاء الله بدايه يوم سعيد ان شاء الله
1: يا رب على الجميع يا رب
8: كلها خير وبركه
1: يا رب يا رب يا رب.
9: صباح الخير يا عامر.
1: صباح الورد يا سيدي.
9: صباح الخير لكادر العمل وصباح الخير لكل من يثق بهذه الاذاعه.
1: الله يسعدك.
9: كل الحب والود والاحترام. احمد علي
1: عبد الله. الله يسعد صباحك
10: استاذ عامر. صباحك خير.
1: صباح الورد
10: سمعينك الكرام للاذاعه الطيبه.
1: الله يسعد.
10: الله يا رب يجعل ايامنا كلها خير ويرحم لا والدينا والدين يا
1: مم.
10: رب العالمين.
1: يسعد صباحك
10: احمد الدلبيح.
1: يلا حييك يا اخوي الدلبيح. الله يسعدك يا احمد. السلام عليكم من الفلبين. وعليكم السلام ورحمه الله. كم مستكه هاي فلبينيه.

0: اليوم بدنا نتحدث عن قطاع مهم وراح يكون معانا ضيف أيضا مختص بهذا القطاع. هذا القطاع يعني بيهتم في أغلب الشعب الأردني، وعادة إحنا بنحب تفتح القضايا ونتحدث مع المختصين اللي بتحسها يعني قضية عامة. أسعى على شك بأنه هناك بعض المشاكل الخاصة وما إلى ذلك، إن شاء الله يتم استقبالها يعني ضمن الأطر المسموح إننا نتدخل فيها، بمعنى إنه يعني علاقات زوجية يعني إن شاء الله نقدر نوفق، أما نقدر نحل بتعرفوا هاي قضايا تعود إلهم. في ناس كثير بتعتب إنه حكيت معك بدي أشتكي على يا أخوي ما بقدر أنا يعني أحل مواضيع شخصية بشكل عام، يعني واحد على خلاف مع زوجته ما بقدر أتدخل فيها والله العظيم. فنتحدث بمواضيع فيها الأكبر قدر ممكن من القضايا العامة. رحم الله امرئ عرف كيف يبيع وعرف كيف يشتري. فاليوم نتحدث عن قطاع مهم بالأردن اللي هو قطاع الميكانيك وفحص السيارات. يعني اليوم سيارتك خربت مثلا، ماشي، بدك تروح فيها على واحد من إخواننا الميكانيكيين، بتلاحظ انه في تفاوت بأسعار القطع، واحد. ثاني شيء بتتفاوت ايضا انه قطع اصلية ولا مش اصلية. نقطة ثالثة انه بعض المحلات الميكانيك انت الاسعار مختلفة كمان كاسعار اجرة. اول شيء احنا بدنا نقول لاخواننا اللي بيشتغلوا بهذا القطاع الله يعطيهم العافية والصحة. بعرف انه في منهم مختصين، وبعرف في شباب خلصوا هندسات وفتحوا هاي المحلات، وبعرف اليوم في محلات ميكانيك خصوصا بعد دخول سيارات الكهرباء اصبحت متطورة وتشتغل كلها على الذكاء الصناعي وما الى ذلك. لكن بالمقابل هناك أصحاب الخبرة الطويلة اللي تعبوا على حالهم وهم عداتهم كبيرة جدا، اللي صار له 10 أو 15 سنة بيشتغل بهذا القطاع، فهو صار يعرف السيارة شو مالها من صوت السيارة ممكن أو من مشيتها أو ما إلى ذلك. واليوم في بيعملوا بيحاولوا أنهم ينظموا هذا القطاع ويعملوا مزاولة مهنة، يبدو يروح يمتحن حتى يأخذ شهادة لمزاولة المهنة. لن أخوض بحديث عن مزاولة المهنة وما إلى ذلك، لكن خلينا نتحدث اليوم من يراقب من ومن يحمل مواطن ولماذا كل هذا التفاوت في الأسعار، ونستمع أيضا من الناس عن تجاربهم وشو صار معهم. أسعد الله كل هذه الصباحات.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بيت معروف من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: بلان بلا العصر الهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. يعني اليوم تقريبا في بيت أو ما في بيت بالأردن إلا وفي سيارة، إذا مش سيارتين وثلاث بعض الناس. وكل هذه السيارات شئنا أم أبينا بتها صيانة، بتها إصلاح، بتها قطع غيار، بتها ميكانيك يفهم فيهن. يعني المواطن الأردني مرة كل شهر أو شهرين أو حسب استخدامه للسيارة مضطر أنه يروح على الميكانيكي السيارات حتى يعمل صيانة أو يصلح عطل على في مركبته. حتى فحص المركبات اليوم في الأردن متواجد، وهناك من يشكو من البعض. بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية بالأردن حوالي 2,300,000 مركبة مسجلة بشكل رسمي. تخيلوا حجم هذا القطاع اللي بيخدم هذا العدد الهائل من السيارات. طبعا من 60% تقريبا، اذا ممكن توصل ل 70% من اعداد السيارات هي متواجده في العاصمه عمان. قطاع الميكانيك السيارات وقطع الغيار وفحص السيارات مش قطاع هامشي ابدا. هذا القطاع بمس جيبه كل مواطن تقريبا، وبمس سلامه المواطن على الطريق بشكل مباشر. وهون السؤال الأهم، قديش هذا القطاع اليوم عليه رقابة؟ وهل الرقابة موجود اليوم كافية فعلا لحماية المواطن من الاستغلال؟ ولا نعمم طبعا، نحن نتحدث عن البعض القليل إن شاء الله، لأن الموضوع مش بس ميكانيكي يصلح سيارة، الموضوع صيانة، الموضوع قطع غيار، الموضوع أسعار وجودة وسلامة عامة. اليوم أي أردني مع سيارة أكيد لمس وشاف التفاوت الكبير بأسعار قطع سيارة. نفس القطعة ممكن تلاقيها عند محل بسعر وعند محل ثاني بسعر، وواحد ممكن تلاقيها بأضعاف. ولما تقول له يا زلمة هو عندي فلان كذا، بقول لك روح خذها، أنا اللي عندي أصلية، تلاقيها نفسها. في قطع سعرها معقول جودتها جيدة، وفي قطع سعرها مرتفع جدا، وفي قطع أرخص لكن جودتها رديئة. المواطن ما عنده القدرة أحيانا إنه يعرف الفرق، وبالنهاية هو اللي راح يدفع الفاتورة. طبعا في البعض بيقول لك يا أخوي هاي الأصلية وهاي تقليد، هاي حكا 100 ليرة وهاي حكا 20 ليرة. بعض المواطن يقول لك قديش بتسلك نوم العشرين؟ بقول له والله أنت وسواقتك، يعني تمشي 5 شهور 6 شهور، بقول له حط نوم العشرين ليرة وكثر. وهون كمان في بنطرح سؤال، إنه مين بيحمي المواطن من الربح الفاحش؟ مين بيحميك من الاستغلال في قطاع صيانة المركبات وفحص المركبات؟ قبل أسبوع أو 10 أيام طلع معنا نقيب أصحاب المهن الميكانيكية وقال يا أخوان اللي بقول لك في خلايا بتنشال وبتنشحن وبترجع البطارية تمام، لسيارات الكهرباء لا تردوا عليه. اليوم هو معي رح يتحدث لنا عن الأسرار في هذه المهنة، أسرارها. لما قال لك إنه سعر سيارة الكهرباء 60% بطارية، هذا كمان حديث له ما له. طيب مين بيراقب أسعار قطع السيارات؟ مين بيراقب جودة القطع المستوردة؟ هل جميع قطع السيارات الموجود اليوم في السوق مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة؟ مين بيراقب عمل ورش الميكانيك في السيارات؟ هاي الأسئلة احنا بنطرحها ليش؟ لأنه اليوم هناك مراكز فحص السيارات عليها رقابة، وفي مراكز فحص ما عليها رقابة. طب مين المسؤول عن وقوع أي خطأ في هذه المركبات؟ هل أي شخص قادر اليوم يفتح ورشة يشتغل مهنة حساسة مثل ميكانيك السيارات أو فحصها؟ ولا لازم يكون عنده تأهيل وخبرة وشهادة وترخيص؟ لأنه النهاية بالنهاية السيارة مش لعبة، ترى السيارة بتشيل أرواح. أي خطأ في صيانة البريكات أو الإطارات أو المحرك أو الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ممكن تكون نتيجتها مش بس خسارة مالية فقط، ممكن تكون النتيجة حادث أو إصابة أو لا قدر الله وفاة. إذا بدي أروح أتحدث أنا وياكم بلغة الأرقام عن حجم هذا القطاع، فحجمه كبير جدا. بمعنى بالأردن حوالي 11,600 منشأة تعمل في قطاع صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات العالي سيارات، ويعمل فيها قرابة 27,923 عامل وعاملة، يعني تقريبا 28,000 فرصة عمل. انت لما تقول 28,000 فرصة عمل لا تحسبها 28,000،
ضربهن بأربعة، لأنه كل واحد فيهم عنده أسرة. 70% من منشآت القطاع موجودة في إقليم الوسط، 22% في الشمال و8% في الجنوب. اللافت أنه 96% من منشآت القطاع فردية، وهذا يعني أن القطاع قائم بدرجة كبيرة على الورش والمشاريع الصغيرة. هاي الأرقام اليوم بتعطيك حجم القطاع وأهميته، بتعطيك بنفس الوقت سبب إضافي للسؤال عن مستوى الرقابة والتنظيم. طبعا احنا مع الميكانيك لأنه صاحب خبرة وصاحب أمانة، شريك أساسي في حماية المواطن وسلامته، لكن السؤال هل كل من يمسك مفتاح ويشتغل على سيارة أصبح ميكانيكي؟ المهنة منظمة؟ العامل فيها مؤهل ومدرب؟ المواطن يعرف مين الشخص المؤهل اللي يتمنوا على سيارته؟ لأنه بالأردن في ناس دارسين المهنة بشكل أكاديمي، وناس أخذوها تدريب وخبرة مثل ما قلنا، وناس تعلموها بالممارسة وأصبحوا أصحاب خبرة حقيقية، لكن بنفس الوقت لازم يكون في معايير واضحة بتحكم هاي المهنة، بتحمي المواطن وتحمي أيضا الميكانيك المهني من الدخلاء على القطاع. مين بيضمن؟ يعني أسئلة كثيرة، إنه القطعة المواطن دفع ثمنها أصلية ومطابق للمواصفات، مين بحاسب من يستغل حاجة المواطن وبرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه؟ لأنه المواطن بالنهاية ما عنده خيار، سيارته خربانة وهو مضطر يصلحها. قطاع كبير، 2,300,000 سيارة، 28,000 عامل، آلاف الورش والمنشآت، وفرق كبير بين أسعار أصحاب المحلات أحيانا والوكالات. فسؤال اليوم حول هذا الموضوع على وجه الخصوص، اللي هو عن قطع الميكانيك وفحص السيارات.

0: معنا محمد من الزرقاء. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير استاذ هذا.
0: هلا يا اخوي صباح الورد.
1: كيفك يا حبيبي؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يبارك فيك ويحفظك.
1: محمد المومني خبير ميكانيك سيارات بالزرقاء.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. تفضل يا
1: حبيبي ابو محمد.
0: تفضل. الله يسلمك. بتعرف هاي والله انه الواحد يبلش باول اتصال بخبير شيء ممتاز. اشرح لنا عن واقع القطاع عندكم كيف وضعه.
1: نعم، اول شيء صباح القياده الهاشميه قيادتنا الجميله،
0: سعد صباح،
1: وصباح الوطن الجميل حضرتك الله يا بنادي. هاي اولا.
0: نعم.
1: اثنين استاذ عامر، بالنسبه للموضوع الخبره، يعني شهاده الخبره او مزاوله المهنه، مع احترامي مثلا الان انا خبرتي في الصنعه كاخصائي ياباني او كوري،
0: نعم،
1: خبرتي في الصنعه لا تقل عن 25 سنه
0: ما شاء الله.
1: لما تطلب مني مزاوله مهنه، يعني مع احترامي للمهندس او اللي بده يفحصني بيكون يعني من جيل ولادي، كل احترام له. فانا كخبير ما بصير انت تجبرني على مزاوله مهنه، هاي نقطه.
0: نعم.
1: النقطه الثانيه، سمعت اكثر من لقاء لك او تعليق انه في اخطاء على الصناعيه، في ما حدا بقول لك لا، وفي اخطاء على السائق، نعم
0: صحيح،
1: بس في اسرار، يعني لاحظت ملحوظة انه في سر في الصنعة هاي، يعني شخص علق وانا علقت على الموضوع، انه في خبرة في خمس دقائق خلصتها، ليش ما تكشفها؟ لا ما بكشف لك اياها، هاي خبرتي انا استنتجت منها ودفعت وتعبت وعملت بحوث شخصية ودفعت منها وتعبت حتى انا وصلت لا هاي الخبرة.
0: هاي سر المهنة بيسموها ولا لا يا محمد؟
1: نعم سر المهنة، بس ما بصير تكذب. يعني مثال لأنها انتشرت كثير، مثلا كان نقول متسوبيشي، سيارة متسوبيشي إذا لمبة البريك خربت بتعمل خربطة في الجير وبتخليه يضوي، فهاي الخبرة وهاي المهنة انتشرت فبطل فيه. فأنا لما غير لمبة البريك وأطلب لك مثلا خلال ربع ساعة، أقول لك غيب عني ربع ساعة نص ساعة، أو أنتجها أنا في ربع ساعة وعشر دقائق، هي دقيقة بخلصها. بس أنا بميطل، ليش؟ مش إنه أنا عندي نفاق أو أنا عندي دجل، أنا بدي أميطل لأنه أنا غيرت لمبة البريك وقلت له جاهزة وفحص لك الكمبيوتر الله معك، بطلب منك مثلا عشر دنانير
0: ماشي،
1: تقول لي إيه على إيش؟ كيف على إيش؟ إذا خبرتي هسا هاي انتشرت. بس في امور ثانيه، هسا في امور ثانيه كمان، في مثلا عصات جير بصلحها انا في دقيقتين
0: ماشي،
1: باخذ عليها 10 دقائق، طب حق عصات الجير 40 دينار، طب ليش انا اطلع لك اياها بعدها مش منتشره؟ هي ما بتكلفني بريزه، فهاي خبرتي انا اللي انا تعبت وشقيت عليها.
0: يعني محمد بخليك، نعم. يعني محمد انت احيانا الشغله اللي انت بتخلصها بخمس دقائق انت بتتقصد تخليها بربع ساعه
1: تقريبا. نعم.
0: حتى انه المواطن ما يقول لك انه اذا ما هي دقيقتين بدك 20 ليره ولا 30 ليره، انت نعم. بتحط هنا سعر خبرتك.
1: نعم، في ناس ما بتقدر، وفي ناس مثلا بيجيني استاذ عامر في عنده مشكله، خلص عامر زبوني وعارفني وعارفه، بخلص له اياها في 10 دقائق، بقول له عامر 20 دينار، بقول لي تفضل، هسه انا عارفه، بس في ناس ما بتقدر، مع احترام من الجميع، يعني انا ما بشمل.
0: طبعا.
1: فانا خبرتي الي ما بطلعها، انا عندي كثير اسرار في السيارات ما بنتج لك اياها، على مستوى القطع في اسرار في القطع، في سيارات مثلا بالهيئه الاماميه ما بزبط تشتريها جديد، مثل الياباني ما بزبط تشتري جديد، يعني انا مره ركبت مثلا بريك نوعيه ممتازه ومكتوب عليه امريكي، خلال يومين رجع الزبون خربت البريك طالعه من محلها، برضو كمان الزبون بده ينحمى حقه، وانا حقك اني انا اخذ حقي وحقي اعطيك، زي ما انا طلبت حقي برضو الك حق انك تاخذه مني. انه الخبره صارت تنتشر استاذ عامر على السوشيال ميديا كثير، طب خلي خبرتك انت يا صناعي، خبيها الك وانتجها واستفيد منها، ما انت تعبت وشقيت طول عمرك، يعني انا دفعت عليها، انا خربت، فيش انسان كامل بالصنعه اللي بقول لك انا كامل بالصنعه.
0: طب ده سالك سؤال محمد، ده سالك سؤال.
1: نعم.
0: قديش صار لك بالمهنة؟
1: بالصنعه صار لي، بدي اذا بدي اصنف حالي معلم، من 20 ل 22 سنه.
0: طيب بترجع لابحاث، بتدور على اليوتيوب، بتفوت على
1: نعم
0: بتفوت على على على وكالات السيارات وعلى صيانتها.
1: نعم بتفرج وبحضر فيديوهات، ولحد الان يعني انا صار لي ماسك الصنعه اكثر من 25 يعني 27 28 سنه، بس اذا بدي احكي عن حالي معلم صار لي 20 22 سنه لحد الان بتفرج وبلاقي إشي جديد.
0: طيب خلايا تبعت البطاريات الكهرباء بتتغير يا محمد؟
1: بتتغير بس ما بنصح.
0: بتتغير بس ما بتنصح، ليش؟
1: نعم، لانه بدي احط لك واحده مستعمله، هسه القوه الفولتيه بين هاي وهاي ما راح يكون متناسقه، هسه بعمل لك ريست وبظبط لك الامور وبتمشي السياره من شهر لشهرين وبترد تخرب خليه ثاني، بترد انت تغير وهكذا.
0: حتى يعني حتى يعني تخرب الخلايا كلها وتغيرهن كلها، واشتريت بطاريه احسن لك.
1: نعم، والافضل انك تشتري بطاريه من الشركه من الوكاله.
0: الله يسعد صباحك يا محمد، الله يسعد صباحك يا محمد ويرزقك. اي والله. بعد الموجز
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية ونظيره البحريني يدينان الاعتداءات الإيرانية على الأردن. وزير الخارجية البحريني يؤكد تضامن بلاده مع الأردن في حماية سيادته وأمنه واستقراره. ترامب يقول إن السفن تخرج من مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي. حركة سفن البضائع في مضيق هرمز لم تشهد تغيراً يذكر أمس وظلت أقل من 10 بحسب وكالة رويترز. إعلام سوري يعلن ارتفاع إصابات عناصر الأمن إلى 10 جراء استهداف نقاط أمنية في منطقتي تل حديد ومحور ولغة. إعلام سوري يعلن ارتفاع إصابات عناصر الأمن إلى 10 جراء استهداف نقاط أمنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ألو؟
4: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
3: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
4: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجانا على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G ابتداء من 18 دينار شهريا، بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني. لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
5: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
10: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
11: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. ومعنا مراد. صباح الخير يا أخوي مراد.
1: يلا يسعد لي الصباح يا حبيبي.
0: صباحك يا أخوي، طول عمرك، ربي يحفظك.
1: يطول لي عمرك، مشكور جدا على الطرح هذا، لأنه بصراحة إشي مهم، وأنا شخصيا عانيت من هذا الموضوع. بس اسمح لي بدي أحكي ملاحظة صغيرة.
0: طبعا.
1: بعدين بحكي لك قصتي اللي صارت في بتعلق موضوع السيارات.
0: تفضل.
1: سيدي أنا مبارح سبحان الله حتى بالليل عم بقرأ على جروب، وإجي عليه تعليقات يعني بالمئات. على سبيل المثال عن مركز بدعي تركيب بطاريات لسيارات الهايبريد، الكل كائن متعامل مع هذا المركز وشاكين منه أنه بعد فترة تطلع البطارية خربانة وبرجع ما في مشكلة، بس بخصم عليك أجور تركيب 50 أو 60 دينار. طيب السؤال المطروح، وين الدولة عن الناس الزيين؟
0: مراد بطارية كاملة ولا شريحة؟
1: لا بطاريات الهايبريد، بطاريات الهايبريد. بصراحة ما بدي أعطي تفاصيل، مش منطق
0: أفضل.
1: ولكن شخص زي هيك بركب بطارية كاملة وبيجي عليه تعليقات فعلا بالعشرات، والله على ما أقوله شهيد، لسه مبارح شايفه على أحد الجروبات. طيب وكلها بتقول لك ماشي بالأخير برجع لنا البطارية بس بخصم أجور فك وتركيب. طيب وين إحنا عن الناس هاي؟
0: تبعت لي بالله الجروب هذا إذا سمحت.
1: والله لا أدور لك عليه اليوم، وأنا ببعث لك إياه على الإذاعة. تكرم.
0: أشكرك، تفضل.
1: تكرم. وعفوا حتى اسم المركز انحكى جهارا نهارا، يعني ما بعرف شو التبعيات إله، يعني بصراحة أحكي لك.
0: لا بلاش بقول لك يبعث لي، خليني أنا أتأكد منه، ما عليك، هاي موضوع عندي إن شاء الله.
1: تكرم.
0: الله يحفظك مراد.
1: شخصيا والله العظيم إني بعت سيارتي من وراء القضية هاي. أنا كان معي في سيارة فورد فيوجن أول ما نزلت. والله يا أبو محمد أقسم بالله العظيم أروح أصف على الدور مثلا بدي أعمل العجال. اللي قدامي لأنه سيارته أقل سعر من سيارتي يأخذ أقل سعر على إشي أنا بدي أعمل زيه على سيارتي، أجي أقول له طب ليش أخذت مني هيك، بقول لي أنت فورد فيوجن. الله أكبر. طب يا زلمه أنا راكب إيش راكب بالزبط.
0: يعني الأجرة حسب السيارة وثمن السيارة.
1: أنا مرة شو اسمه جلده واحد اول ما نزلت السياره، والله العظيم ضحك علي قال لي هي حق 20 ليره. هسه يمكن الناس عم تضحك قاعده على الاتصال.
0: لا بتضحكش الناس على الاتصال، في ناس كثير مثلك يا مراد.
1: بصراحه الواحد بس يكون مضطر ومقطوع بتعلق.
0: صحيح
1: صراحة.
0: صحيح.
1: وهسه حاليا طالما سيارات الكهرباء ناس جديد واغلب الناس ما عم يعني تفهم لها، كثير من أصحاب النفوس الضعيفة للأسف بيستغلوا هذا الأمر أخوي أبو محمد. حتى أحكي لك شغلة، والله في صديق لي الله يسعد هالصباح له ويسعد صباح الجميع، اسمه المهندس أحمد، مهندس أسامة، والله شكل جروب فقط لحماية المستهلك على هذا الأمر، إن من باب التوعية يا إخوان، هاي هيك بتكلف، بس تروحوا عند واحد ما تخليه يضحك عليكم. طب إذا إحنا المواطنين نتصدى لهذا الأمر وإحنا شايفينه، معقول الدولة مش شايفيته؟ معقول الدولة مثلا صعب تلف على المحلات تبعث أي حدا والله يشوف كيف بتعامل؟ حطوا سعرات، حطوا أسعار القطع يا أخي. والله صار واحد عنده شك إنه تعون أصحاب القطع وفي ناس في الدولة إنهم شراكة بدهم إيانا نظرنا نكسر سياراتنا عشان هم يتبجحوا فينا. أنا بحكي واقع أبو محمد.
0: طبعا مراد، حتى نكون إحنا بالحديث الصحيح ولا نعمم على الكل.
1: طبعا. أيوة. حاشا لله إني أعمم على الكل. أحسن. حاشا لله. والله في ناس شرواك وشروا السامعين
0: ولا تهون.
1: يا الله ما أحسنهم. بس والله يا أبو محمد أنا شخصيا بقول لك يشهد الله إني بعت سيارتي
0: صادق
1: من وراء إني ما عندي قدرة صار. طيب. قد ما بتبجحوا فينا تعاون القطاع.
0: بدي أسألك سؤال أخير، هل أنت يعني اليوم يا مراد أخذت سيارتك عند ميكانيكي بتحترم خبرته؟ بمعنى إذا قال لك فرضا هاي بتكلف 20 ليرة، القطعة ب10 وب10 ليرات للخبرة، بتعطيه؟
1: بصراحة إذا كان معي وقت أنا بكون شايف أكثر من واحد قبل ما أتأكد من صدق الكلام وأكون عارف إنه هذا الشخص
0: خبرة
1: فعلا خبرة وصادق في التعامل، بحترم خبرته، بقول له خذ عيوني كمان.
0: شكرا. شكرا يا مراد، الله يسعد صباحك. معنا محمد من بيادر وادي السير. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الورد. هلا أخوي أبو محمد.
0: هلا يا أخوي، تفضل يا محمد.
2: أخوي أبو محمد، يعني بصراحة هذا قطاع يعني بده أكثر من حلقة. الموضوع أبو محمد معوم، يعني أنت إذا بدك شغل نظيف وبدك قطعة نظيف وبدك قطعة مكفولة وحماية لإلك بدك تروح على الوكالات وعلى الشركات. هل الشركات والوكالات
0: غالي.
2: أكيد غالية. بس هلأ في شغلة عم بتصير بالسوق المحلي، إنه أنا احتجت قطعة لسيارتي، أنا موظف شركة بلا مؤاخذة،
0: ماشي ممتاز،
2: أنا احتجت قطعة لسيارتي الخاصة. رحت أسأل عنها بالسوق لأنه ما بنقدرش نشتري من الوكالة هيك في نظرنا. رحت أسأل عنها طلع حقها 125 دينار مستعملة. طب يا عمي راعونا انا فلان انا ما فيش 125 دينار.
0: قديش حكى بالوكاله بالله يا محمد؟
2: المهم واحد بيقول لي اذا سعرها بالوكاله، رحت سعرها بالوكاله والله 119 دينار جديده شركه اصليه مكفوله سنه.
0: اوف.
2: فهذا القطاع بالنسبه للسوق معوم. هلا مواطننا واعي، يعني انت بلا مؤاخذه لما بدك تروح على واحد اذا ما عندك علم عنه او ما عندك بلا مؤاخذه معرفه فيه، انا بصراحه ما عندي ما تروح. بكل صراحة. لازم يكون انت سائل عن الزلمة ومعروف مين هو وشو خبرته وشو كذا. انا مش اي واحد بل ما هذا والله فلان بيصلح كذا سيارة الفلانية اروح. لا يا عمي مش هيك. وعن موضوع السوشيال ميديا الجروبات ما بيتاخد صناعية بلا مؤاخذة، لانه اللي بيخربوا صاروا كثار. ما تاخذ بحكي السوشيال ميديا بموضوع
0: ابدا
2: والله فلان بيصلح بطاريات معلم والله فلان بيسوي كذا. لا يا اخوي، هذول في كثير ناس خربت هذا القطاع بالنسبه للسوشيال ميديا.
0: الله يسعد صباحك وبارك الله فيك يا محمد. شكرا يا اخوي. الله يسعد صباحك. صباح الخير. يجب الزام المهني بتسليم القطعه القديمه المستبدله لصاحب المركبه. كثير من القطع تستبدل وهي صالحه وثمنها ليس بالقليل، انت تطلبها منه قول له اعطيني القديمه. معنا عبد الله من ربط. عبد الله صباح الخير.
3: هلا ابو محمد صباح الوردي.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
3: الله يسعدك يا رب
0: يبارك فيك.
3: مش اطول عليك عشان اعطي مجال لغيري.
0: تفضل سيدي.
3: انا زلمه انحرقت سيارتي من ورا ميكانيكي بالبيادر.
0: كيف؟ طبعا بدون ذكر اسمه يرحم ابوك يا عبد الله.
3: لا لا لا لا مش راحت.
0: الله يكرمك.
3: لكن بيقص طبعا محسوبك راجع من السعوديه بدي اعمل صيانات دوريه، وطول عمره غاب بالسعوديه يعمل له صيانات بالوكاله. اجى أيوة. على الاردن رحت على الوكاله يا سيدي العزيز، طلبوا مبلغ وقدره.
0: رحنا
3: على هالجروب واللي بيحكوا مركز فلان اللي فلان، والله سحبت حالي وطلعت من اربد على عمان على منطقه صناعيه موجوده بعمان بدون ذكر اسمها.
0: ماشي.
3: المهم يا سيدي العزيز انا رايح اغير زيت وفلاتر والقصص هاي، الشغلات بسيطه. واللي بيقول لي شو رايك اغير لك بواجي لانه هاي ماتورها جي دي اي، قلت له غير. واللي بيقول لي شو رايك انظف لك بخاخات لانه ماتور جي دي اي بيولد كربون، قلت له نظف.
0: ايوه
3: عادي. قديش تكلفتها؟ والله كذا. راعينا ما راعينا؟ والله راعنا. سحبت حالي
0: ومشيت
3: بهالطريق ومروح على اربد.
0: ايوه.
3: وانا على الطريق طلعت ثغره عصفور، تعرف طلوع بدك تدعس للسياره، دعست للسياره شكله فلت البخاخ من مكانه وطرطش بنزين وولعت.
0: اوف.
3: والله يا ابو محمد رنيت عليه وقتها ماشي بقول له هيك هيك صار معي، واللي بقول لي مين انت؟ المهم توجهنا للقضاء.
0: أحب
3: أبشرك إني خسرت القضية
0: كمان.
3: شو رأيك؟
0: ليش؟
3: يعني خليها تحت الهواء أحسن.
0: الله يعوض عليك يا عبد الله. الله يعوض عليك.
3: شوف أنا شوف سبحان الله، أنا قلت قدام القاضية قلت أنا خسرتها، لكن أنا عارف إنه أنا الحق إلي، لكن عند رب العالمين والله ما خسرت شيء الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: انا يعني هيني بحكيها قدامك عندك على الهواء، انا مسامحه بالحياه لكن عند رب العالمين والله ما انا مسامحه، لانه خسارتي والله تجاوزت فوق ال 8000.
0: صادق عبد الله. المهم سلامتك خيو. الحمد لله
3: رب العالمين.
0: الحمد لله على كل شيء. الله يسعد صباحك. والله يا عبد الله يسعد صباحك. بتروح تشتري قطعة على سيارتك الصينيه، بحكي لك في اصلي وفي صيني. والله الجديد يا بالله جد بيقول له هيك في اصله في صيني ولا صيني كوبي يعني. هذا صحيح. معانا احمد من خريبه السوق. احمد صباح الخير يا احمد.
4: شلونك اخوي عامر؟
0: مشتاق لك. شلونك انت؟
4: يعطيك العافيه.
0: ربي يعافي عمرك
4: يا اخوي. في عنا شغلتين. اول شغله على الميكانيك.
0: هسه
4: الواحد لما بده يروح على ميكانيك ياخذ سيارته
0: بده
4: يروح ياخذ قرض.
0: صحيح.
4: قرض
0: لا يا زلمه.
4: انا من الناس غيرت موتور.
0: طيب
4: قال لي سيارتك بحاجه لغير موتور، غيرنا موتور. بعد 6 شهور طبعا انا خلال ال6 شهور يا عامر رايح جاي عليه في تسييل زيت في مش عارف شو. اخر شيء شو بقول لي شو رايك نجيب لك هذا بدك موتور جديد؟ قلت له يا ابن الحلال ما صبرش 6 شهور راكب. قال لي خلاص اسمع بشتريها منك السياره.
0: بشتري السياره منك؟
4: بشتري من السياره. والله
0: ايوه.
4: فجيت انا قلت له خلاص انا بعت يعني السياره اللي اشتريتها ب6.5. قال لي انا باخذها منك ب5300 طلعها. هو راح يصرف عليا يعني. قلت انه اساس ميكانيك وبفهم بالامور هاي. روحت على البيت المستوره بتقول لي والله بروح عند اهلي ولا تعطيه
0: لانه حست في غبن.
4: اي والله. وبالفعل انا بعتها بعدها يمكن بيومين او 3 بعتها ب6. قلت وطلع كيف بصير الربا. طب احنا مين بيحمينا من هذول؟ كيف نقدر ناخذ حقنا منهم؟
0: وهذا السؤال، هذا السؤال بنطرحه اليوم، يعني من يحمي هذا القطع؟ الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك سيدي احمد.
4: سيد عامر
0: تفضل.
4: في شغله ثانيه، في شغله بدنا، هي عامله للناس اللي بيطلعوا من التامين الخاص بعد 30 سنه خدمه في القطاعات الخاصه، بيطلعوا بدون تامين،
0: تامين صحي،
4: ما في تامين صحي.
0: فبدنا
4: هذا تطرح لنا اياه، لانه هذا موضوع والله موضوع كبير.
0: تكرم تكرم،
4: لانه احنا بعد 30 سنه او 35 سنه بنطلع ما فينا تامين صحي،
0: خصوصا للي اعمارهم علينا. صحيح، خصوصا لاعمار
4: متعرف علينا، ولا المنشأة اللي بتطلع لنا بتتعرف علينا،
0: خصوصا
4: انا بعد 35 سنه بكون تعبان مستوي.
0: صحيح، خصوصا للي ما وصلت اعمارهم كمان 60 سنه. والله هذا موضوع يستحق، هذا موضوع يستحق النقاش بصراحة عمر بيك. يعني
4: بالله عليك سيدي،
0: ابشر ابشر،
4: هذا الموضوع لأنه ابشر. والله جد بقعين فيك.
0: ابشر ابشر يا أخوي ابشر. معانا أبو محمد من بني كنانة. صباح الخير أبو محمد.
5: صباح النور أستاذ عامر.
0: هلا سيد، وإياك يا رب العالمين.
5: أستاذ عامر، يعني جلالة الملك الله طولنا بعمره دائما بقول الصحافة سقفها السماء،
0: نعم،
5: سقفها السماء، وإحنا دولة ديمقراطية،
0: نعم،
5: ونشكرك على طرح هموم المواطنين.
0: الله يبارك فيك يا أبو محمد.
5: الله يحييك أستاذ أستاذ عامر. أنا قبل تقريبا سنة تعرضت لمشكلة في معاي باص، بدناش نذكر شنو هيته. العطل كان، هي عندك سيدي مبين على الواتساب، العطل حق القطع تقريبا 80 دينار، أخذوا على تركيبهن بعد 100 سجال وسجال، طلبوا مني 500، نزلوهم ل 350 دينار. زاد أستاذ عامر أجار الونش اللي وديته من إربد لعمان كلفني تقريبا 90، طلعت عليه السلافة بحدود ال 550 دينار. وزاد إنه عبين ما إجى الكيبل، قول ليته قاعد 10 أيام وهو الباص واقف عندهم.
0: طب أبو محمد سؤال، يعني هاي القطعة اللي بدك تبدلها بده ينزل الماتور فيها؟
5: لا، عارفوا أستاذ عامر القطعة؟
0: شو القطعة؟
5: كيب الكهرباء طوله متر، عبارة عن إنه فك راسية وركب راسية بس.
0: طب
5: ثلاث براغي من قدام ومن ورا يحط الفيش، هذا هو.
0: طب إذا ما أنا بعطي
5: الكهرباء.
0: طب يا أبو محمد، يا أبو محمد الله يهديك، أنا بعطي 350 ليرة بروح أشوف لي واحد غير يزل.
5: ما هو المصيبة يا أستاذ عامر، ما فيش غير عندهم بالشركة هاي. تخيل انه البكك كان قبل مضيق هرمز انا مركبه على الباص نفسه، هذا كلفني 450 دينار، طلبوا من صاحب إنا، واذا بدك هسه بزودك برقمه وخليه يحكي معاك.
0: هذا قبل هرمز
5: 250 دينار،
0: 1250 البككس قبل هرمز. بعد هرمز،
5: بعد قبل هرمز كان 450، بعد هرمز صار 1250 دينار.
0: ليش دخلك؟
5: والله ما بعرف، بجوز انه جاي عن طريق البحر.
0: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك يا محمد، الله يسعد صباحك. اي والله، والله يا زلمه ابو محمد قصته انه باصه على ما يبدو ما صلحوا غير عند الوكاله، وما في حدا بيحط له هاي وصله الكهرباء غير الوكاله، فمجبر يصلح عنده. القطع حكى 80 ليره والتركيب 350. مهند من الصويلح. مهند صباح الخير.
6: صباح الورد استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي، هلا يا مهند.
6: والله انا بشكرك انك فتحت الموضوع هذا، لانه من زمان بتمنى حد يفتح عنه.
0: تفضل يا سيدي.
6: يا سيدي والله اول شيء يعني انا جيت اصلح سيارتي، قسما بالله العظيم يا رجل، انه اللي والمصايب اللي وقعت فيها مع الميكانيكيه ومع طعون القطع، والله العظيم جريمه فعليا. اول شيء انا صار عندي مشكله، يعني أخ حكى معاك قبل شوية بقول لك إنه أنا باخذ على خبرتي. أولاً أنا لما أجي أصلح، أنا ما أجي أصلح ده سألك، بهمنيش خبرتك دارسها، بهمنيش أنا هذا الأمر كله، بهمني إنك أنت لما تصلح تأخذ قيمة التصليح. كانت صغيرة لا تقول أنا بدي أخذ زيادة عشان خبرتي، أضمي مش شغل هذا، معناته أنا لو كل واحد زي هيك بدي أعمل معناته مشكلة هاي. لا سيدي، أنا جاي أدفع مصاري مش مبلغ كبير، بدك تصلح لي صح ولا لا؟ أنا رحت على 6 ميكانيكية أو 7 والله العظيم، 2 في ماركة و4 في البيادر أو 5 كأنه، قسما بآيات الله بالأخير قالوا له روح الشركة. طلعت الشركة، بديش أقول شو اسم الشركة، أضرط منهم أضرط، يعني المشكلة كانت مكان واحد حط لي 18 نقطة أغيرها 18.
0: ما هو الشركة أول شغلة بحطوا لك إياها مساحات، قول له إذا ما بدي أغير مساحات جاي يقول لك شوف لي شو فيها. مزبوط
6: يا ابن الحلال، حط لي بواجي، حط لي بواجي
7: بواجي قسما بالله. قلت لما جيت قلت له هذا مهندس هو الشركة، قلت له حبيبي أنا مغير بواجي، فرجت الفاتورة من قبل شهر. بقول لي خلاص بلاش بواجي زي هيك. قلت طب ليش شو النقاط هاي كلها اللي حاط لي إياها؟ بالأخير طلع عندي أنا حميان في الرأس. شغلة إن حميان في الرأس بالأخير لما بالموت وصلنا لواحد، هاي يعني شغلة إنه بقول لك إنه والله العظيم ثلاث أرباعهم ما بيعرف شو الشغل، بتحذر عليك تحذر، وبالذات هسه صار إنه يفحص على الكمبيوتر. طب ما إحنا عارفين إن الكمبيوتر بعطيك العطل بعطيك الكود تاعه، بس شو السبب؟ ما هو ما بوصل للسبب. إحنا نحكي لهنا ثاني إيش تعون قطع السيارات. هل تعلم يا أستاذ عامر إنه أغلب تعون قطع السيارات نص القطع اللي عندهم هم مصلحة تصلح يا رجل؟ والله العظيم أنا هذا اللي اكتشفته واللي شفته بعيني، إنه مصلح تصلح يعني بلدي بيحكوله هيك، بيحكوله قطعة بلدي يعني زي دبل كلتش. أنا عندي هونداي أيونيك، بقول تأخذش من المحلات القطع مستعمل لأنه أغلبه بلدي، أو في قطع مثلا بقول لك إحنا جايبينها مستوردينها، بس هي لا مش مستوردينها، مسوينها هون مصلحينها.
0: ماشي ماشي. أنا معك ماشي مهند، بس أنت مرة ثانية الوكالة لما يكتبوا لك 20 نقطة قول له أنا بدي هاي وهاي بس غيره ما بدي.
7: ما أنا مش عارف شو المشكلة أستاذ عامر.
0: المشكلة الرئيسية أنت مش عارفها.
7: أقسم بالله قلت له يا عم أنا في عندي كذا كذا بيصير، فبدي أعرف شو المشكلة. قالوا لي آخر إشي بعد عناء رحت على الشركة ودفع. لا والشركة بتأخذ منك دخولية 35 أو 30 والله العليم.
0: ماشي مهند. الله يسعد صباحك يا مهند. لكن بنفس الوقت يا أخوان حتى نكون منصفين، ترى مش كل الميكانيكية في منهم للأمانة محترفين، في منهم للأمانة عندهم خبرة. احنا ما بدنا نعمم، احنا قاعدين نتحدث عن الفئة اللي بتغش حتى نكون الواحد واضح، الفئة اللي بيتحذر تحذير على خلل في السيارة. اما الناس اللي بتشتغل صح واللي عندها خبرة، ومن بداية الحديث قلنا نحن لا نعمم، وبجوز أول مرة بنطرح موضوع الميكانيك على الإعلام بالأردن، بالعمد أنا نتحدث بهذا الموضوع لأنه بخص كل بالأردن بخصهم هذا الموضوع. أنت روح على المدن الصناعية وشوف، خصوصا مع وجود السيارات الجديدة، شوف شو بده يصير معنا. معنا محمود من ماركة الشمالية. صباح الخير يا محمود.
8: سيد عامر كيف حالك؟ الله يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي، عافيك. هلا محمود.
8: سيد عامر يعني احنا صنايعية وسمعنا الشباب شو حكوا، والله يعطيهم العافية وبارك الله فيهم.
0: يعافيك محمود، وطي لي صوت الراديو. محمود وطي لي صوت الراديو شوي بس اذا سمعت.
8: هيدا بعيد لك عن الراديو.
0: أيوة يلا تفضل.
8: لانه احنا بنحب نسمع صوتك اول.
0: الله يكرمك يا محمود.
8: بنحب انه برنامجك بنحبه احنا صنايعية، وبنحب نسمع كل يوم برنامجك.
0: الله يكرمك يا اخو.
8: صار في ظلم يعني للميكانيكي. الميكانيكي زمان كان محترم بالنسبة للعالم، يعني زمان لما كانوا يقولوا ميكانيكي كانوا يفضلوا صدر الدار.
0: وبعده محترم يا محمود، بعده محترم
8: سيدي. هم الآن اللي قاعدين بيحكوا معك كلهم محترمين وأحسن منا. لكن هم بيشملوا هلا هم كلهم كل أصابعك واحد.
0: لا لا، عشان هيك يا محمود اسمعني، عشان هيك والله
8: يكون معلش. وانت كمان اسمعني لأنه أنا
0: بس
8: ما صار في ضغط آخر فترة. احنا في عنا في الماركة في عنا ناس بلا مؤاخذة صناعي سماسرة، في عندنا اصحاب محلات مش قادرين يشتغلوا، مش قادرين يجيبوا اجار محلاتهم. ومش احنا بنقول والله بدناش نجيب اجار محلاتنا بدنا نستغل الزبون، بالعكس احنا بناخذ من اقل من الناس الثانيه. واللي بقول لك والله اغلى من الشركه وما لا مش احنا مش اغلى من الشركه.
0: كويس محمود،
8: احنا جماعه من خاف الله زي ما هم بيخافوا الله احنا كمان بنخاف الله
0: محمود، عشان هيك
8: كمان ما بصير يضلوا يتهموا الصناعيه.
0: طيب محمود باطلة. تسمع لي احكي. عشان هيك يا محمود والله قبل اتصالك وبدايه البرنامج قلنا احنا ما بنعمم، احنا نتحدث ما بنعمم. انا بقول لك نعم. اول واحد حدث معنا واحد صاحب خبرة، والزلمي قالها علانية، قال بيجيني واحد مش عارف شو عطل بسيارته، من خبرتي بعرف شو العطل بالسيارة.
8: صحيح.
0: قال
8: صحيح.
0: بقدر اغيرها بخمس دقائق، بس اذا بدي اغيرها بخمس دقائق واقول له خمس دنانير او اللي عشر دنانير راح يقول لي بالحرف زم دقيقة بعشر ليرات ليش؟ قال بتقصد اطول شوي اخذ سعر خبرتي. زلمي كان واضح. هاي واحد. اثنين
8: صحيح. وانا كمان باخذ سعر خبرتي
0: ماشي
8: كمان.
0: عشان هيك احنا قلنا ما منعمم يا محمود والله. نعم ما عممنا صحيح. لانه انت
8: لحال
0: تفضل
8: انت. احنا يعني كصناعي بنحب نسمع برنامجك الصبح نتلذذ مع فنجان قهوه.
0: الله يعزك يا محمود.
8: شايف يعني نتلذذ على انه برنامجك مؤدب وانت فهمان.
0: الله يعزك
8: استاذ فاضل.
0: الله يحفظك.
8: وبنحب نسمع صوتك.
0: الله يحفظك.
8: بس برضه كمان تصل مرحله انه الناس اللي بيعمموا يعني شوي يخافوا مخافة الله.
0: أحسنت أحسنت.
8: مخافة الله بين عينيهم.
0: بارك الله فيك. وعشان هيك احنا ما بنعمم. واي متصل يا اخوان بالله عليكم، لانه والله لو هذه الاتصالات ما خلت بقلب محمود شيء ما حكى للامانه. بقولك بالله عليكم ما حدا يعمم وحقك. معنا ابو وسام من رصيفه. صباح الخير يا ابو وسام.
9: الله يسعد صباحك استاذ محمد.
0: هلا يا اخوي. الله يحييك. هلا يا اخوي.
9: كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ومن
0: وانت بخير.
9: ستنا الملكه رانيا بألف خير.
0: وانت بخير وصحه وسلام يا ابو
9: وسام. وبشكر كل العاملين على البرنامج خلف الكواليس.
0: الله يحييك
9: استاذ محمد. في عندي ملاحظه بس بعيد شويه، شيء بسيط عن موضوعك ولكن يعني اتمنى انك تحطها في الاعتبار.
0: قل لي
9: الملاحظه يا سيدي العزيز. انا سكان الاسكان الامير طلال.
0: ماشي.
9: فسيدي احنا بنطلع ببساطه غدان سواء مسلف الجبل الشمالي

0: وكل
1: الله يحييك وانت بخير.
0: شهر جديد عليكم
1: يا رب. مليء بالسعادة يا رب. يا رب تكرم يا عم تكرم تكرم ولا يهمك. معانا حسين الجبيه. حسين صباح الخير يا حسين.
2: صباح الخير ابو محمد.
1: هلا يا سيدي، ربي يحفظك طول عمرك.
2: ابو محمد موقف صار معي هيك مضحك شوي وفي منه والله يعني عبره. في بتعرف لوحه التحكم بالسياره اللي بتحول الدفايه للوجه للقزاز الامور. بطلت تتحول معي ولفيت بجوز على 20 واحد، الكل بيحكي لي اللوحة اللي جوا هاي المسننات وبدها قصة
1: مسكرة يا زلمة، تلاقيها مسكرة أبصر منيش. أيوة
2: في التبريد السيارة تابلو تاحة كبير وبدها فك تابلو. يا عمي يقولوا غير، بقول لك ما بزبط. المهم آخر شيء وقفت عنه، بدها فك تابلو، بدها يومين، بدها يومين شغل.
1: أيوة
2: وطلبوا فك التابلو لحاله مع تركيبه، وغير إذا في يعني قطع بدها تصليح 150 ليرة.
1: نعم
2: قلنا ماشي. قبل ما أروح بليلة على سلم السيارة رحت أغير زيت، إلا في ولد صغير عند تبع غيار الزيت قاعد أسرح تبع الزيت، بقول له كيف بكرة بدي أسوي السيارة. الولد طلع يعني بفهم شوي وعنده حنكة. فتح على اليوتيوب قبل الشات جي بي تي وقبل هذا الحكي.
1: أيوة
2: فتح على اليوتيوب وبقول لي عادي أروح أشوف السيارة أشوف اللوحات كيف. قلت له شوف إيه 3 دقايق، ولا بقول لي تعال بالله اكبس كبتت ولا هي مغيرة.
1: ايه
2: يا عمي شو سويت؟ ولا بقول لي فك جيبه في مسنن صغير فالت من محله، رجعه على البكره تاعته زي هيك واشتغلت.
1: يس.
2: ولا طلع بدها لا فك تابلو ولا بدها يومين وقفه ولا بدها شيء.
1: حسين اعطيته 10 ليرات للولد؟
2: والله اني درت بالي
1: عليه. ايوه
2: ريحني
1: والله ريح.
2: بدها يوم ونص وقفه او يومين قل.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: يمكن احنا دائما كثير بتصير معانا تبديل قطع احنا مش عارفين شو هي. واحد قبل يعني ياخذ مني يعني يعطي حاله ربع ساعه زمن، والله العظيم وقبل ما الشغله بتصير مع بالسياره يبحث عنها يا اخي.
1: صحيح صحيح. هو الواحد
2: لك صلحها ووفتي لا، بس يعني يكون عارف انت يعني شو ممكن يطلع لك لما تروح عند الميكانيكي. يعني اخوان الميكانيكيه على راسي وعيني، بس ممكن ما يكون في شغلات مش شايفها يعني. فالواحد يعني يتعب حاله ربع ساعه ويدور.
1: الله يقويك الله يقويك يا حسين. الله بارك الله فيك. اشكرك. خلي يا اخوي. هلا معنا ماجد. صباح الخير يا ماجد.
3: يسعد صباحك استاذ عامر.
1: هلا يا سيدي وصباحك.
3: يسعد صباح العاملين على هذا البرنامج والله يقويك ويعطيك
1: سلمك ربي يحفظك ويبارك فيك.
3: صديقي بدي اسولف لك.
1: سولف
3: خبر البليه ما يضحك. بدي اسولف لك السولف اللي صارت معي. كانت معي سياره.
1: ايوه
3: وكانت مغلبتني دائما في ريحه عادم جوه السياره. ما بدعس لها. حكوا لي قالوا لي في واحد بدون ذكر اسامي مهندس بيشتغل لك اياها وبيظبط لك اياها، جينا عليه يعطيك العافيه الله يعافيك. طبعا كل اللي حواليه يا مهندس يا مهندس، والله انا انبهرت مهندس يعني ايش كثير.
1: ايوه
3: فشاف السياره واللي بيقول لي بدك تبدل البراميل لقزوز كامله من الرقبه ولغايه البرميل الاخير، بدل البراميل كلها جداد بدلناهم.
1: ايوه
3: روحنا بعد يومين ثلاث ضلت الريحه، رجعنا على نفس المهندس واللي بيقول لي ما لك الا تبدل ماتور. يا ابن الناس ماتورها ما بصرف زيت واموره تمام. قال لي ماتور، انا طبعا كنت اختنق من الريحه.
1: ايوه
3: ركبنا ماتور 4 أيام 5 أيام ظلت الريحة. بقول له ما في، ولا بقول لي هاي بدها شيخ. شو اللي بدها شيخ؟ أخذ أقرأ عليها ولا بقول لي هذا اللي ولا بقول لي والله
1: بتحكي جد؟ قال لك بدها شيخ؟
3: والله أقسم بالله العظيم بجوز الآن هو بسمع.
1: طب ليش ما رحت وديت على واحد غيره؟
3: ما خليتش. المهم يوم من الأيام وصلت أخوي على المطار.
1: أيوة
3: وأنا راجع لقيت زلمة كبير أخذته بطريقي. أخذته بطريقي قلت بدي أعمل معاه معروف ووصله، يعني كانت تقريبا من المغربيات.
1: أيوة
3: من ماركة. قاعد بالسيارة بقول لي إذا عندك ريحة عادمة كثير. قلت والله عجزت. قلت صرت دافع عليها فوق 600 دينار. ولا بقول لي طبعا عنده كراج، ولا بقول لي وقف على اليمين، وقفت على اليمين فتح الغطاء واللي هو برميش الفوم تاع العادم.
1: أيوة
3: مقطوع 3 ليرات.
1: 3 ليرات
3: غيرته 3 دنانير ورافت الريحة. وأنا هذاك الزلمة غير لي براميل قزوز وغير لي ماتور، وآخر شيء بقول لي بدك شيخ.
1: رجعت على المهندس قلت له ترى طلع الموضوع.
3: رجعت ولما سألت عنه يا سيدي ولا لا هو مهندس ولا شيء، ولا هو الزلمة ماخذ شوية إنجليزيات وفايت على الأجهزة وهو خالص، وبقولوا له مهندس مهندس. أنا مبارك فيه مهندس مهندس. المهندس قد سنة فوق 700 دينار.
1: أنت بس قل له عشان يجي إذا أجا واحد ما يخسر 700 ليرة بس.
3: والله يا سيدي أنا عممت عنه بكل الزرقاء، مش إني حكيت، أنا عممت عنه لكل واحد بيشتغل قلت له ما

0: مهندس، لا هو مهندس ولا شيء، وخسرني 700 دينار.
1: الله المستعان. بس والله يا اخوي يا ماجد، معانا عمر صباح الخير من الرمثة. عمر صباح الخير يا عمر. هلا يا عمر. هلا يا اخوي،
2: كيف حالك؟
1: يسلمك وبارك فيك.
2: انا صار معي موقف.
1: أيوة.
2: يعني الاحترام للجميع يعني خبرات يعني ما تدريش، كل واحد هو خبرته يعني.
1: ايوه.
2: انا متقاعد. جبنا سياره كهرباء وما شاء الله علينا، طلع معنا صوت.
1: ايوه.
2: شفنا هالفيس يا اخي، هالمركز ما شاء الله عليه، ووفر التصويرين، قلنا هذا معلم.
1: ايوه.
2: طرقنا مشوار من الطرة على وين؟ على المحطة عمان.
1: ايوه.
2: رحنا هالمحترم، شو عندك؟ قلت له 1-2-3. والله طلع بهالسيارة لف لف لف، قال لي عندك جير. الجير قديش حقه؟ 1000 دينار.
1: ايوه.
2: طيب قال بنعمل لك صيانة بكلفك 600 دينار. ايوه. انا صراحه ما اقتنعتش، دقينا السلف وين تشيل البيادر.
1: ايوه.
2: رحنا على البيادر، رحنا على مركز كمان معروف، قال لي عندك جير يا معلم حقه 1000 دينار.
1: ايوه.
2: انا متقاعد، انا كنت بالصيانه يعني لي خبرتي، بس كنت ديزل ما ليش على الكهرباء يعني، قلنا خروا اهل الخبره يعني. ما اقتنعتش بالموضوع كله يعني الصوت، وأنا ماشي بهالطريق روحت من عمان مش مقتنع بالموضوع، ظليت بوجهي على المدينة الصناعية عرفت.
1: أيوه.
2: رحت أتبع ميزان، قلت له ارفع لي الأجهزة الخلفية بدي أسمع هالصوت. طبعاً أجهزة الخلفية كنا خل نشغل الخبرة معلم، مش اختصاص كهربني.
1: أيوه.
2: إيه، وأنه طلع صوت بالعجل اللي عندك في العجل اليمين، قلت له أنا عارف إنه العجل اليمين بس خلنا نتأكد. رفعنا عجل.
1: أيوه.
2: نابيليا حقها 50 دينار.
1: أوه.
2: غيرناها راح الصوت، بدي أدفع 1000 دينار كنت حقير. يعني لو ما عندي خبرة كان دفعنا 1000 دينار وإحنا نضحك.
1: تعرف تف لو مثلك أنا شو بعمل؟
2: أه.
1: خلي حالي مش سامع الصوت. الله يسعد صباحك يا عمر. والله يا أستاذ عامر تعال هون وشوف دول الخليج شو بيعمل الآسيويين فينا. لو السيارة بدها إيش؟ بقول لك لو سيارة شو ما بدها بصير يقول لك روح غير كل القطع. هون قال ما فيها، بتلاقي واحد تتفاهم انت وياه، بتلاقي واحد يقصط لك. وبرجع بدي أقول يا أخوانا عشان ما يزعلوش أخواننا الصناعيين الميكانيكيين، إنه الحديث يعني إحنا ما منعممه، احنا ما منعمي، والله في خبرة وفي ناس بتعرف بالميكانيك وفي ناس بتعرف تشتغل بالسيارات وفي ناس بتعرف تشتري سيارات، في ناس بتربح وفي ناس بتخسر. يعطيك العافية، معي سيارة كهرباء وقفت السيارة ما بتتحرك، جبت واحد فحصة حكى المشكلة بالبطارية، رحت لواحد خبرة أحسن عشان يجي بده 100، بحكي لنا ما باجي بس عشان مروح جاي، ما قلت له يجي، حكيت مع المساء وقال لي حول 50 وانت بتسويها بإيدك وتطلع بتها غيار لمبات البريك. قال له حكالي بدي 100 عشان مروح، ولا لو ماني مروح بنجيبها بونش وباخذ منك 100 عباب المحل. طيب 50 ليرة كثر خيره، ولا يروح على واحدها ويقول له بدك قطع وبدك ماتور وبدك ما إلى ذلك. مزبوط. بعد الفاصل
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: لا لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد،
5: امنيه من بيون ويكتوريك.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية، تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
4: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
6: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. وحتى نتحدث بالموضوع ويكون حديثنا وافي معي الأستاذ جميل أبو رحمة, هو نقيب أصحاب المهن الميكانيكية. أسعد الله صباحك يا سيدي.
1: صباحك سيدي, صباح السادة المستمعين عبر أثير إذاعتنا الحبيب إذاعة عين.
0: طمنا عنك.
1: الله يكرمك أستاذ عمر.
0: يعني احنا فتحنا هذا الموضوع اليوم, من يراقب من ومن يحمي من, هذا السؤال اللي احنا طرحناه.
1: نعم.
0: لكن خلينا أتحدث معك فنيا وميكانيكيا لأنه هذا بهم الناس بشكل كبير.
1: صحيح.
0: وأول شيء بدي أتحدث فيك عن سيارات الكهرباء, هل هناك عندنا إشكالية في التصليح بسيارات الكهرباء؟ لأنه مرة أنت قلت لي وطلعت علينا على الهواء ويوميتها يعني صوتك عالي لما قلت لي يا أخوي ما في شيء اسمه تغيير خلية في بطارية. اتحدثنا عن هاي النقطة على وجه.
1: هلا أستاذ عامر يعني بدنا نتحدث موضوع سيارات الهايبرد.
0: ماشي.
1: يعني الخلايا بتتغير فقط في سيارات الهايبرد, خلينا نكون واضحين.
0: كويس. سيارات الهايبرد.
1: سيارات الهايبرد يعني اليوم احنا يعني اتعاملنا مع جيل أول وجيل ثاني وجيل ثالث من هاي المركبات.
0: جميل.
1: هاي البطاريات أجت على بعض سيارات هي مصنعة من مادة الميتل نيكل اللي موجودة على هاي السيارات وانقضت عمريا, يعني ما في بطارية اسمه مدى الحياة.
0: كويس.
1: هاي البطارية إلها فئتين عمريات, إما كيلومتر أو فئة عمرية. أيهما أسبق, هاي البطارية
0: تخلص.
1: تخلص. هلا إحنا اجتهد البعض من الزملاء حاول يوفر بإنه أنا بدي أحط أربع خلايا, إحنا بس نفحصها على جهاز الكمبيوتر ببين عنا مثلا في عندي عطل بالخلية رقم كذا
0: ضعيفة
1: بيجي بغيرها. طبعا هذا مهنيا وهندسيا مرفوض.
0: مرفوض.
1: نعم. وإحنا كنقابة أصحاب المهن الميكانيكية من خلال لجاننا
0: كويس
1: اللي موجودة في سوق العمل بنعمم على كل أصحاب المهن إنه هذا الكلام مرفوض لسبب. اليوم أنا باجي بركب خلية قدرتها أكبر نحكي واحد فاصلة واحد تضرب اللي في جنبها, وكأني أنا بعمل مسكن موضعي. كيف المسكن الموضعي؟ أنا ما عالجت
0: صحيح
1: سن أو درس. اليوم أنا أعطيته مسكن, هل المسكن حل مشكلة؟
0: لا,
1: أنا وكأني بسكن المشكلة فقط.
0: بس أنا وجدت تبرير, قل لي شو هو التبرير.
1: اتفضل.
0: بدل ما يروح يغير بطارية بألف ليرة بغير خلية.
1: ما هي ما بتحلش مشكلة الخلية, لا خلية ولا ثنتين ولا ثلاث. ضعف البطارية اسمه ضعف عام. يعني احنا هلأ لما بتيجي بطارية تفحصها على الجهاز, احنا خلينا نحكي بصراحة, بجوز اخواننا السادة المستمعين مستخدمين المركبات يعني من اخواننا واخواتنا الكل بجوز ما بعرف هاي المعلومة.
0: ماشي.
1: هلأ احنا كيف بنعرف البطارية متعطلة او مش متعطلة او فيها ضعف او ما فيها ضعف؟ من خلال جهاز الكمبيوتر, لغة المحاكاة اللي بينه وبين
0: صحيح
1: المركبة.
0: صحيح.
1: باجي بقول له هاي القراءات تبعت البطارية تبعتك, والقراءات هاي بالنسبة لي أنا كمهني أو كفني بقول لك روح بدل البطارية. هل ممكن روح على فني ثاني يقول له لا أنا بغير لك أربع خلايا أو خمس خلايا. هل أربع خلايا بحل مشكلة البطارية؟ لا, بده يظل الرايح جاي وهو غير خلايا.
0: طيب كيف إحنا وضعنا بسيانة سيارات الكهرباء, خصوصا أنه اليوم سيارات الكهرباء قاعدة بتزيد؟
1: إحنا هلا انتقلنا للسيارات الكهربائية.
0: ماشي.
1: بدناش نحكي على الهايبريد, الهايبريد هلا خلصنا هيك.
0: بس أنت الهايبريد قاعد بتقول بتتغير فيه خلايا.
1: أنا ما بقول بتغير خلايا, ها خلينا نكون واضحين.
0: طيب.
1: بطارية الهايبريد تحديدا الميتل نيكل إذا تعطل فيها خلايا يجب تغيير البطارية كاملة.
0: كاملة.
1: وإعادتها إلى الميتل نيكل وعدم تحويلها إلى الليثيوم. هلا يعني في مراكز عم تحط يعني بوستات تحويل البطارية من الميتل نيكل إلى الليثيوم بسعر كذا. طبعا إحنا هذا الكلام مرفوض رفضا تامها جملة وتفصيلة كنقابة, إنك تعدل على الشركة الصانعة كونه هاي البطارية تتلائم مع الإنفيرتر, تتلائم مع الكمبيوترات كهاي فولتج ولو فولتج. يعني في قراءات الناس ما بتعرفها, وحتى الفني اللي بعدل إذا ما كان فاهم هاي البطارية كيف آلية القراءات تبعتها بشكل خطر على صاحب المركبة.
0: طيب ليش أنت هذا المركز اللي بحط هذا الإعلام ما تروح تحاسبه؟
1: سيدي احنا اليوم هذا الموضوع يعني صارنا بنشتغل عليه استاذ عامر اكثر من تقريبا سنتين.
0: ممتاز.
1: في هاي المراكز في البعض يعني موجود منها مرخص, في البعض غير مرخص. هذا الموضوع موضوع التحويل اصلا احنا رافضينه ومصدرين تعميم رسمي فيه من النقابه عدم تحويل البطاريات من الميتل نيكل الى الليثيوم اذا كانت البطاريه اصليتها ميتل نيكل ترجع الى الميتل نيكل.
0: ماشي ماشي. طب هذا فيما يخص الهايبريد.
1: فيما يخص الهايبريد
0: روح لسيارات الكهرباء.
1: هلا بالنسبه لسيارات الكهرباء
0: عادي نستقبل اتصالات من الناس اللي بتسال شيء. كمل كمل.
1: بالنسبه لسيارات الكهرباء وحاب يعني انوه انا كثير لسيارات فضل. الكهرباء اليوم اي عبث في سياره الكهرباء يعني في اغلب الحوادث اللي بتصير موضوع الاشتعال. احنا بنتعامل اليوم مع السيارات هاي تحمل بطاريه ليثيوم. بطاريه الليثيوم قابله للاشتعال. احنا برضو ما بدنا نخوف الناس.
0: أوكي.
1: ولكن يعني الواجب اني احذر.
0: صحيح.
1: الواجب اني اوصل رساله
0: صحيح.
1: اليوم
0: صحيح.
1: عبر اثير يعني اذاعه
0: تفضل. تفضل.
1: ومن خلالكم انه احنا مش اي شخص يعبث في هاي السياره لانه العبث في هاي السياره اذا كان مش مبني على منظومه علميه اكيد راح يكون في مشكله ومشكله مش بسيطه بهاي السياره. واغلب المركبات اللي يعني طلعنا احنا كشفنا عليها مع اللجان الموجوده عندنا بنقابه اصحاب المهن الميكانيكيه تبين وجود عبث وراح اشرح العبث كيف. هلا في سيارات من الون جنريشن الكتريك فيجل كار اللي هي سيارات الجيل الاول بطاريتها انقضت عمريا بطلت تمشي السياره. بروح على احد المراكز بيبيعوا مثلا بطاريه كهرباء ب 2000 2500 دينار. هاي البطارية بكون شايلها من بعض بطاريات لامها وأنا راح أبعث لك بكرة بطارية لسيارة كهرباء مجموعة من أربع أنواع بطاريات مأخوذ من نوع كوري ومأخوذ من نوع ياباني ومن نوع أمريكي يعني حاط جوا الصندوق. آلية تثبيت البطارية مش مثبتة محطوطة بالصندوق يعني أول ما طب هاي السيارة بتشتعل. بالتالي إحنا حاليا بنعمل على أنه ننظم سوق صيانة المركبات الكهربائية حاليا شغالين احنا من ضمن الخطة تبعتنا الايام ممتاز. هاي انه يكون هذول الناس مصنفين احنا صنفنا عدد منهم ورايحين نصنف العدد الباقي في باقي المحافظات اللي يشتغل في سيارة الكهرباء. هلا في اشي اللي انا بقول لك عليه اللي هو بناء بطاريات سيارات الكهرباء يعني لما تتعطل البطارية بيشيلوا الحشو اللي فيها وبحطوا حشو ثانية. هذا يحتاج السوق الى رقابة.
0: مين اللي بيراقب؟
1: يحتاج إلى رقابة يعني إحنا كنقابة ورح يكون معنا شراكة طبعا من الدوائر الحكومية بهذا الدور. طيب. وهذا أمر مش بسيط أستاذ عامر خلينا نحكي بصراحة يعني كثير من الناس بلجأ إلى أنه يدور على انخفاض السعر أن أركب بطارية
0: مشي حاله
1: 2000 دينار أو 1000 دينار وهي قيمتها الفعلية أصلا فوق 8-9000 دينار إذا بده ركبها. فالبعض بيلجأ لناس في سيارات أنا بش يعني أجتني شكاوى عليها صار لها سنتين وثلاث بروحوا بيجي على نفس
0: المنطقة. يعني أنت شو بتنصح سيارات الكهرباء الجديدة
1: بالنسبة لسيارات الكهرباء بحال تبديل البطاريات يلجأ يشوف يعني صفحة النقابة ويشوف الناس المصنفين اللي بيعملوا على بناء بطاريات السيارات الكهربائية والمعتمدين من النقابة يتوجه عليهم
0: لأنه أي خلل بيجي عليك أنت بترجع له حقه.
1: بالضبط. حتى إحنا اليوم كنقابة اليوم نعمل على ضبط وتنظيم سوق العمل المهني. احنا 25 مهنة منضوية تحت مظلة نقابة اصحاب المهن الميكانيكية.
0: قطع الغيار عندكم انتوا؟ لا
1: لا قطع الغيار لها نقابة منفصلة عنا ولكن احنا اليوم بنشتغل بالمهن الميكانيكية كاملة المنضوية تحت مظلتنا كصيانة وكاصلاح.
0: طيب سؤال. الاسعار تتفاوت. شو سببها؟
1: سبب تفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى اللي هو يعني قانون المالكين والمستأجرين.
0: نعم.
1: لما صدر قانون المالكين والمستأجرين كان له أثر. هذا من المعيقات والتحديات اللي واجهتنا إحنا في
0: يعني حسب إيجار المحل.
1: نعم يعني في البيادر بوصل مثلا إيجار الباب مثلا 10,000 دينار ممكن في القويس من الباب 3,000 دينار. بالتالي في تفاوت بالأجور والأسعار يعني من منطقة لمنطقة بفرق الإيجار. فكانت هاي من المعيقات اللي خلتنا نوقف شوي حتى نحط سقوف سعرية لصيانة المركبات سواء كانت بنزين. طيب. سواء كانت هايبريد سواء كانت كهرباء. احنا بدأنا بالتسعير يعني
0: ماشي.
1: بحب اطمنك واطمن السادة المستمعين انه احنا بدأنا بالتسعير.
0: بدأتوا
1: عملنا تسعيرة بناشر السيارات واطلقناها.
0: قديش بالله البناشر صارت؟
1: البناشر البنشر دي الحد الاعلى دينارين ونص الحد الاعلى على ان لا يتجاوز داخلي بنشر داخلي للمركبة. والثقب الثاني دينار يعني اذا تبين كمان ثقب مش يكرر ليرتين ونص ليرتين ونص. لا
0: دينار
1: دينار عن كل ثقب.
0: من هو بده يمشي بهاي التسعيره؟
1: ماشيين سيدي.
0: والله
1: ماشيين سيدي ومطبق.
0: طيب
1: وعليها وعليها وعليها كمان ارقامنا وارقام يعني وزاره الصناعه والتجاره قسم حمايه المستهلك واي واحد ما بتقيد بهاي التسعيره بتم مخالفته سيدي.
0: ماشي سيدي. معانا هاني من البارحه. هاني صباح الخير.
2: سيد محمد الله يعطيك العافيه.
0: هلا يا هاني تفضل يا اخوي.
2: سيدي بالنسبه لبطاريات الكهرباء انا معي سياره كيا نيرو 2022 كهرباء بالكامل.
0: ايوه كمل معك معك كمل.
2: السياره بشحنها على الفل كانت تعطيني 500 520، صرت مرت علي فتره اشحنها صارت تنزل تنزل تنزل، اخر حد وصلت معي 340 350. رحت على المدينه الصناعيه فحصل لي اياها على الكمبيوتر، بحكوا لي في عندك خليه ضاربه بالسياره. استشرت ناس فبيحكوا لي بعرف واحد ابن عمي تاجر سيارات، بقول لي بعرف واحد كان فاتح بالحرة وطلع من الحرة فتح بماركة مهندس اختصاصه هاي الشغلة. اتصلنا معه تليفون، قعدنا اسبوع تقدرنا ناخذ موعد معه عشان نطلع نصلح السيارة. طلعنا على ماركة اخذنا موعد وطلعنا على ماركة، فحص السيارة بقول لي عندك خلايا ثنتين ضربات. قلت له ماشي ما نصلحهم يعني. أنا بس وصلت ماركة السيارة كان فيها ضايل بمشيني تقريبا 215 كيلو، غير الخلايا طبعا، تغيير الخلايا فك البطارية مع تغيير الخلايا قعد 7 ساعات، خلايا ثنتين. فبعد ما ركب الخلية وشبك السلاك وكل شيء رجع السيارة فيها 400 كيلو، وصار لي تقريبا 1.5 سنة الحمد لله رب العالمين ماشي عليها أمورها تمام.
0: الله
2: يعني في تغيير خلايا في سيارات الكهرباء أقل من عادي يعني طبيعي.
0: أوكي أشكرك يا هاني، بقول لك يا هاني هاي غير الخلايا وأمورها ماشي.
1: هلا سيدي بالنسبة لسيارة الكهرباء تختلف عن، إحنا كنا نحكي على موضوع
0: الهايبريد.
1: سيارات الكهرباء تنقسم إلى قسمين.
0: في
1: بطاريات بتيجي يونت واحد وفي بطاريات بتيجي ميودل. السيارة اللي بيحكي عنها اللي هي الكيا نيرو بيجي نظام ميودل، بفك الميودل إذا كان في خلية بتتغير، إذا كانت منتفخة بتكون يعني نافخة الخلية. هاي الخلية لما تنفخ بتفصل. هلا إذا غير خلية أو خليتين بتمشي وما بصير عليها أي مشاكل. بس إحنا علميا نشتغل إنه غير الميودل كامل، لأنه إذا كان هناك خلل في سل أو اثنين بنغير ميودل ما بنغير سل.
0: ماشي خلنا ناخذ أفضل. ناخذ كمان اتصال. محمد بن قميم صباح الخير يا محمد.
3: صباح الورد، كيفك؟
0: هلا يا اخوي. هلا محمد قميم نربط طبعا. هلا هلا يا محمد تفضل.
3: سيدي العزيز انا بس بحكم خبرتي مع بالميكانيك انا عادي عندي سيارات وتعاملت وصار عندي خبره بالاطلاع، يعني ما عندي اي خبره ثانيه الا باطلاعي الخاص. سيدي في قطعه بتتركب بالسياره على تليفونك الخاص، انت بتقدر تفحص سيارتك باي وقت، اعطاك تشيك انجن تفصل القطعه على تليفونك تفحصها. هاي بتصور رخيصة جدا.
0: أي اسمها اسمها OBD. OBD ماشي كمل.
3: حق $5 جبتها عن طريق النت. أي خلل بالسيارة بتحطها بتفحصها أنت بتعرف شو مشكلتك بالسيارة.
0: أها OBD.
3: OBD معروف
0: موجودة.
1: بك عن طريق الابليكيشن الموبايل بحط نوع السيارة وموديل السيارة وممكن يبين معاه العطل يعني كعام مش كعطل مفصل.
0: أها
3: موجودة. بتبين سيدي بتبين عطل
0: بتبين بتبين. بس اكمل لي شغله ثانيه.
3: يعني بشكل عام خلينا نحكي شغله ثانيه. انا صارت معي حاله خاصه سيدي بسياره اللي كانت مدة عمرها 2 سنين، السياره كامري 2015 ل 2017، اعطاني تشيك انجن هايبرد. رحت على واحد بيقول لي بدنا نغير الخلايا، قلت له شرط. سياره تويوتا معروفه سيدي لها سيريال نمبر، كل خليه لها رقم وسنة الصنع مرمز بحرف. فقلت له أنا بدي أصورها، بدي أصور الخلية كاملة 32 خلية بدي أصورهم على سيريال، الخراب بخمس خلايا مظبوط؟ قال لي صورته مشتغلها وفكها يومين، رجعت لأنه مغير كل الخلايا كاملة، حاط لي 2007 و2005 و2008 سارق البطارية كاملة وتهاوشت انا وياه ورحنا على القضاء.
0: ماشي يعني محمد انت لو انك مش صاحب خبره ما بتعرف.
3: انا مش صاحب خبره سيدي، انا متقاعد من عام، بس انا بطلع بحب اطلع. بس انا سيدي الانترنت ما خلى شيء، تقدر تطور حالك، تقدر تعرف كل شيء قبل ما تروح. لا تسلم ذقنك لناس، في ناس بتخاف الله بس في ناس والله ما بتخاف الله.
0: صحيح، الله يسعد صباحك يا محمد. اي والله تفضل يا سيدي.
1: سيدي بالنسبه لموضوع تغيير الخلايا، اول شيء البطاريه يعني كمية الميكل أو كبران تويوتا كل البطاريات بيجي أول شيء سيري نمبر يعني كتسلسل رقمي. إحنا بين معنا على الجهاز، وإذا كانت مغير الخلية بنقدر نعرفها مباشرة بين معنا على الجهاز إنه هاي الخلية مغير، يعني مش أمر حزيرة هو. لأنه البطارية بيكون عليها سنة الصنع تبعتها يعني مرمز إلها بسنة صنع إلها في حرف كل حرف برمز عندي على الجهاز. بس بدي أرجع للنقطة اللي حكاها موضوع الـ OBD. موضوع الـ OBD اللي هو فحص يعني السيارة بواسطة جهاز الموبايل هو بيعطيك استرشادي يعني مش إشي معمر.
0: بقول لك خلل بالماتور
1: بالضبط يعني ضوء تشيك إنجن عنده مثلا على سبيل المثال أو تشيك هايبرد سيستم أجا قال له البطارية فيها خلل بس ولكن مش تفصيل. إحنا حق الجهاز بتعرف قديش أستاذ عامر المشتغل عليه في بعض أجهزة حق 16-17 ألف دينار.
0: صحيح
1: يعني مش الموضوع موضوع اني انا بقدر استعيض عنه بموبايل او كذا.
0: لا هو لا هو ما بقول لك وين الخلل. أيوة شو الخلل بدك
1: واحد موجود بالسوق وبتباع عن طريق النت يعني قطعة صحيح. اي واحد بيقدر يشتريها ويعني بالعكس يعني احنا لما بيجي واحد فهم ما بغلبنا يعني بيجي بقول لك انا مشكلتي في المكان الفلاني يعني هذا كمان اشي بريحك انه فاهم شو جاي يشتغل. يعني انا ما بزعل لما بيجي شخص زي الأستاذ يقول لي والله انا فحصت السياره وتبين عندي انه في خلل 1-2-3 لا انا بكون مبسوط.
0: طيب عندنا مشكلة فحص السيارات؟
1: لا بعد إصدار الصيغة الأخيرة وبتعرف أستاذ عامر يعني حكينا فيها يعني
0: صار صحيح.
1: موضوع فحص السيارات يعني أطلقنا آخر صيغة والحمد لله رب العالمين يعني نسبة الشكاوي ما بتتجاوز 3% من اللي كان موجود سابقا بعد توحيد المسميات على مستوى المملكة كامل يعني.
0: يعني الآن الموضوع أفضل بخصوص فحص السيارات.
1: هلا شوف أفضل بكثير مش شوي
0: لأنه تنظم.
1: أضف إلى ذلك إحنا صار عندنا كمان يعني بالحرة مراكز اسمها مراكز المطابقة. هاي المراكز اللي تم إنشائها كمراكز مطابقة في المنطقة الحرة الزرقاء ممنوع سيارة الجمرك إلا تكون حاصلة على مطابقة المواصفات والمقاييس. ويعني أنا يعني حاب أحكي اليوم كمان هذه المراكز
0: أحكي.
1: اللي كلفت يعني أرقام يعني في منهم اللي كلف مليون ومليون ونص بعد قرار شهر 11 يعني
0: راحت
1: هذه المراكز يعني الله يكون لهم معين. يعني في البداية احنا شجعناهم كنقابة انه افتحوا هاي المراكز داخل المنطقة الحرة حتى نقدر احنا كمان نخرج بمصطلحات علمية تريحني كمواطن اليوم او كمستخدم مركبة انه صار في يعني في رقابة شديدة على الموضوع انه هاي السيارة تخضع مواصفات ومقاييس اردنية. فاليوم هذول المراكز حاليا في المنطقة الحرة الزرقاء تقريبا بقدر اقول لك نسبة 90% من العاملين اللي فيهم روحوهم. ليش؟ لانه القرار يعني بمنع دخول السالفج والمواصفات الصينية مع العلم يعني انت بتعرف وانا بعرف بالنسبة للسيارات السالفج اللي كانت تدخل يعني كانت محصورة بين قوسين انه يعني نقول الغرق والحريق والقطع الجنك ما كانت هاي الجمرك بس السالفج متعرضة لحادث بسيط يعني جناح ضو يعني ضربات خفيفة تيجي تصلح داخل المنطقة الحرة وكانت تشكل 50% من قيمتها. يعني أنا يعني من خلال يعني اليوم أثير إذاعة عين يعني أستاذ عامر ومن خلاله يعني برضو بحب أحكي كمان للحكومة إعادة النظر اليوم في دخول هاي المركبات. عندنا 2600 منشأة داخل المنطقة الحرة هذول راح تسكرن والناس اللي فيهم حاليا راح يصيروا من مستثمرين إلى متعثرين أو بلاش أقولها لا صاروا متعثرين خلينا نحكي بصراحة
0: من مستثمر لمتعثر.
1: من مستثمر هو اسمه مستثمر داخل المنطقة الحرة أصبح اليوم اسمه متعثر. تعرف ليش متعثر؟ لأنه ما معاه يدفع الإيجار تبع الأرض والهنجر اللي هو فيه. فهذول الناس يعني يجب إعادة النظر فيهم.
0: ماشي.
1: منطقة طيب. الحرة الزرقاء رافد أول لخزينة الدولة اليوم.
0: بدي أطرح لك سؤال ثاني على يعني مشابه لذات الموضوع.
1: تفضل سلام.
0: إحنا رحنا جبنا سيارات صينية.
1: صحيح.
0: المصانع بالصين سكرت. شو مصير هاي السيارات؟ وهي انباعت وفيها اخطاء فنيه.
1: هاي السيارات اللي تم اغلاق الوكالات نفسها بالصين مش انه احنا جبناها وما
0: الوكالات ماشي.
1: هلا احنا في سيارات دخلت خليني بس اوضحها كمان بطريقه مفصله لنا وللساده المستمعين. اليوم السيارات في سيارات جبناها من الصين ما لها وكيل
0: ماشي
1: بالاردن
0: كويس.
1: عملنا احنا بسوق العمل على تامين قطعها كامله
0: ماشي
1: وموجود وعامل حاليا ومؤمن قطعها وعلى متناول الجميع
0: ممتاز.
1: هلا في شركات صينية مش تحمل براند هاي الشركات أغلقت وباعوا عدد كبير من السيارات وكان لها وكالات بالأردن ترى
0: طيب.
1: مش إنه جابها تاجر من المنطقة الحرة نحكي لا وكان لها وكالات والوكالة أغلقت. اليوم أنا يعني بحكي من خلال
0: قل لي احكي
1: من خلال إذاعتنا اليوم إنه هاي الوكالات يجب أن يكون تعليمات شديدة تخص موضوع الوكالات إذا تم إغلاقها شو مصير الناس هذول كلياتهم
0: كفالات قصدك
1: هلأ اللي أجت من خلال الوكيل
0: ماشي
1: حق اليوم هلا الكفالات اللي احنا بنصدرها ما هو في نوعين من الكفالات.
0: صحيح.
1: في كفاله وكيل وفي كفاله من المنطقه الحره.
0: صحيح.
1: اللي هي المراكز الخاصه اللي تابعه لي كرقابه اصحاب المهن.
0: ماشي ماشي.
1: اليوم اللي انا كفلان وانا ملزم فيه اللي انا كفلان في المنطقه الحره. ماشي. انا ملزم فيه.
0: ماشي.
1: اليوم كوكاله اذا بده يكفل لما بتيجي بتسكر انت الوكاله اليوم هذول الناس شارين من عندك. بالتالي يعني لمين يروحوا او وين يروحوا؟ هل احنا لما جينا عملنا الكفالات وانت بتتذكر قديش حطوا ارقام ارقام الكفالات اللي بده يكفل قديش حط
0: صحيح.
1: في مراكز عندي حطوا 3 مليون دينار كفاله لدى وزاره الصناعه والتجاره على هذا الموضوع. اليوم الوكالات يجب ان يكون برضو كمان نفس الاجراء باتجاهها حتى اليوم المواطن يكون مطمئن اذا صار ما صار عنده هاي الكفاله تسير. مزبوط ولا انا بحكي غلط؟
0: لا كلامك مزبوط. ليش غلط؟
1: لانه اليوم احنا بلا مؤاخذه بنشتري السياره قبل ما نسال عن السياره اليوم قبل ما نسأل عن السيارة نسأل شو كفالتها.
0: صحيح.
1: لأنه أنا بهمنيش اليوم أني أركب سيارة، بهمني بكرة، بهمني قطع، بهمني صيانة، بهمني وكيل يلبي قطعي.
0: بالأردن كيف بتشتري السيارة؟ تصرف؟ قطعها متوفرة؟
1: لا والله رخيصة. على الكهرباء لا مختلف الأمر صار.
0: على الكهرباء لأنه صار عندك كثير.
1: صار يقول لك قديش بتمشي؟
0: قديش
1: بتمشي؟ بطل يطلع شيء ثاني.
0: لأنه ما فيش شيء ثاني.
1: بالضبط. السؤال يعني أنا رحت قعدت في أحد المواقع. كل واحد فات.
0: بسألك نفس السؤال.
1: أول سؤال بسأل. قبل ما يقول لك يعني شو مواصفاتها يعني اليوم السيارات بشكل عام أصبحت جميع الإضافات بطل حديث عن الإضافات.
0: صحيح.
1: يعني ما في سيارة اليوم 2026 لسه بقزاز عادي أو مش سنتر لوك أو
0: صحيح.
1: أو,
0: صحيح.
1: أو إلى آخره أو ما فيها مكيف. اليوم أول سؤال بسألك إياه
0: قديش تمشي؟ صحيح.
1: طب يا عمي طب وقعد خلينا نقول لك شو البطارية شو التفاصيل شو المواصفات. لا قديش بتمشي
0: شو لازم يسأل؟
1: انت بتحط ايدك دائما على الجرح استاذ عم.
0: بس ان شاء الله يطيب.
1: بطيب
0: ان شاء الله. ايوه
1: سيدي. اول شيء الواحد لما يتوجه لشراء سياره اول شيء يتاكد من الكابيسيت تبع البطاريه الكيلووات تبع البطاريه.
0: اوكي.
1: انا ما بعنيني اعلان تسير مسافه 400 كيلو او 500 كيلو احنا بنشتري قاعدين على الاعلان.
0: اوكي.
1: الاصل انه نسال قديش القدره تبعت البطاريه. قدره البطاريه هي اللي بتحدد مسير المركبه. الإعلانات تبعت البيع تسير مسافة كذا.
0: صحيح.
1: ما في واحد بقول لك تمشي أنا
0: قدرة البطارية هالقد.
1: بالضبط. فالواحد دائما يدور على قدرة البطارية قديش الكابيسيتي تبعها وبتعرف قديش أنت بتمشي مباشرة. هلا أجي أقول لك أنا بطارية 40 كيلو وبتمشي 600 كيلو يعني 40 كيلو وات بتمشي 600 كيلو يعني فيش منطقيات يعني. وقبل فترة أثير موضوع وقبل فترة أثير موضوع بنفس هذا السياق.
0: صحيح. يعني
1: بقول لك أنا الإعلان تسير مسافته. طريقة استخدام المركب الكهربائية كمان له علاقة. اليوم أنا وإنت بنمشي بالسيارة الكهربائية أعطيها لشاب ممكن يعني يدعس فيها.
0: صحيح.
1: السيارة ما تمشيش معاه 200 كيلو
0: حسب الدعسة.
1: طبعا طريقة القيادة طريقة القيادة طلوع نزول.
0: صحيح.
1: هاي السيارة فيها آلية باك تشارج اللي هي عملية إعادة الشحن يعني لما تنزل أنت بنزول إذا استخدمتها بطريقة كويسة بتمشي السيارة معك مسافة طويلة وإذا بدك تظلك تمشي فيها وتدعس فيها ما بتعطيك نصف القدرة
0: ولا بكرة غير تلاقي أهل نزول ومعطيها بريكات بريكات بده يشحن بقوله إذا مروح على مين قال بده يشحن السيارة
1: ما هو بده يظل ماشي يعني بسرعة الشارع بحاول قدر صحيح. المستطاع يمشي صحيح. ومعه سيارة جديدة
0: صحيح.
1: يمشي على اليمين بجوز ما يزبطش معه
0: صحيح. طب سؤال شو مستقبل سيارات الكهرباء اليوم
1: من أي ناحية؟
0: هاي والله صفنت يعني ملهنش مستقبل
1: مش ملهنش مستقبل أنا اليوم هاي لغة عصر
0: ماشي ولغة العصر
1: إحنا يعني
0: احكي يا زلمة
1: إحنا اليوم بدنا نحكي بصراحة اليوم اليوم لغة العصر نحكي بسيارات الكهرباء. سيارات الكهرباء يعني رح يكون مرحلة معينة وإحنا مقبلين على لغة جديدة أيضا هيدروجين كار.
0: شو هي؟
1: الهيدروجين مركبات الهيدروجين. مركبات الهيدروجين تم إطلاقها في دول كثير في العالم.
0: أوكي.
1: موجودة حاليا.
0: أيوة.
1: صنعتها يعني كبرى الشركات.
0: هاي لسه أفضل من الكهرباء؟
1: طبعا. بس رح ظل فيها جزء كهربائي كمان رح يكون فيها بطارية برضو.
0: أوكي.
1: بس تعمل بالهيدروجين بدل الوقود. وإحنا مقبلين الفترة الجاية على جيل جديد وهو مركبات الهيدروجين.
0: متى هذا الجيل الجديد؟
1: يعني
0: 30؟
1: مش حيتجاوز يعني 7 سنوات.
0: موجود السيارة.
1: موجود السيارة بالعالم وعاملة حاليا.
0: وين بأي بلد؟
1: بأمريكا موجودة، بكوريا موجودة، بأوروبا موجودة.
0: يعني فترة تجريبية.
1: سيارات منتجة. اليابان أنتجت.
0: بالأردن ما في.
1: إحنا ما في لأنه بدك بحاجة لجرين هيدروجين.
0: صح.
1: واحنا حاليا يعني في عندنا محطات ترخصت لانتاج الهيدروجين، جرين هيدروجين بالاردن حاليا
0: رخصوها،
1: في محطات ترخصت لانتاج الهيدروجين، يعني راح نوصل لمرحله يعني يكون عندنا هيدروجين، الجرين هيدروجين. والنقطه الثانيه كمان نشتغل حاليا على تحويل المركبات البنزين الى الغاز.
0: صحيح صحيح.
1: يعني احنا اشتغلت، انا من اوائل الناس اللي اشتغلت على موضوع تحويل المركبات، ورحنا
0: وطلعنا. طب وين شو صار فيها؟ ما مش شايفين.
1: لغايه الان، لغايه الان ما صدر قرار اللجنه حتى يرفعوه للحكومه. يعني هو
0: موضوع مش زمان كان ناس تروح على الشام تغير غاز وترجع؟
1: كان سابقا بالثمانينات هذا الحكي.
0: ماشي التسعينات.
1: بالثمانينات يعني 85-86 كانوا يشتغلوا هذا الموضوع، حولوه على جرد غاز عادي البي ام جي. اليوم المنظومه مختلف، يعني انا اليوم بخلي لك السياره زي ما هي بنزين وبحولها الى الغاز، بغير بس اجزاء وبركب، مش جره. بيجي تانك خاص لها تحويل، ميكس كونفيرت، بخاخ، بوجيه، يعني نظام الاحتراق كله بغيره.
0: طيب
1: كامل.
0: كويس، احنا تحدثنا عن كل شيء. طيب من يحمي الميكانيكي اليوم؟ صاحب المهنه مين بيحميه؟
1: نقابه المهن الميكانيكيه.
0: اليوم في كثير من الشباب زعلانين على مزاوله المهنه، بقول لك انا عندي خبره 30 سنه، مع احترام من المهندس اللي بده يفحصني انا اشطر منه.
1: يعني موضوع مزاوله المهنه، يعني كان في حديث بيننا وبين معالي وزير العمل يعني على هذا الموضوع، وكان يعني الجزء الاكبر راح يكون يعني
0: من غير
1: اختبارات، يعني بالشراكه مع الوزاره مع نقابه المهن الميكانيكيه. واحنا كان عقد عندنا يعني عده امتحانات لمزاوله المهنه داخل النقابه. يعني هلا حاليا
0: تقريبا 28000
1: هي واحد هي تنميه المهارات اللي هو مركز الاعتماد وضمان الجوده. صح حاليا وبس يصدر قانون تنظيم العمل المهني راح يكون لوزاره العمل، بالتالي احنا رايحين نبسط هاي الاجراءات اللي هو الاعتراف بالخبرات السابقه.
0: خلص
1: يعني بدك يعني انا كتبت بهذا الموضوع. اللي زي ما تفضلت واحد له 30 سنه
0: ومعروف يعني.
1: يعني هو بدي احكي لك شغلي كمان، هو مش عيب ولا مش ينتر. تنظيم سوق العمل انا ما بعتبره
0: لا مش عيب،
1: مش عيب. اليوم يعني الطبيب بفوت طب عام واختصاص وبرد، يعني بيصير بطور.
0: صحيح صحيح.
1: وبيمتحن في كل مرحله. يعني انا ما بديش حدا من زملائي يزعل مني يعني اليوم اني انا قاعد معك استاذ عامر، هو الموضوع مش مسيء، ولكن انا يعني
0: مع التنظيم.
1: مع التنظيم، ولكن الاعتراف بالخبرات السابقه كان عنواني الاساسي. انا كنقيب المهن الميكانيكيه.
0: كويس.
1: يعني واحد انا بعرف بيشتغل بلا مؤاخذه له 35 سنه، بدي اجي اقول له شو هي القطعه وشو هذا الجزء، يعني مش راح، لا انا ارضاه ولا هو يرضاه.
0: وهو راح يزعل،
1: ممكن يزعل يقول لك انه انا يعني انت جاي، انا الناس اللي قاعد بتختبرني انا معلمها او
0: صحيح
1: مدربها.
0: صحيح.
1: بالتالي احنا طلعنا بشيء اسمه الاعتراف بالخبرات السابقه.
0: ممتاز.
1: يعني اللي له خبره 7 سنوات فما دون، خلينا نحكيها على الهواء بصراحه. أيوة.
0: اللي له خبره،
1: اللي له خبرات 7 سنوات فما دون، نعترف بالخبره تبعته من خلال انه صاحب عمل والعاملين عنده ايضا،
0: وبتعطيه المزاوله
1: وباخذ المزاوله.
0: والله فكره كويسه.
1: فانا يعني هذا الموضوع بجوز تحدثت فيه وسبقت الحديث،
0: بس كويس طبعًا. يعني انت يعني هذا حديثك الان بيريح الشباب اللي بالنقابه على الاقل.
1: طبعا
0: 28000 واحد، انتم مش واحد ولا اثنين.
1: احنا 175000 منشاه في المملكه، لنا 6 فروع
0: ما شاء الله.
1: يعني 175. احنا 25 مهنه المنضويه تحت مظله نقابه اصحاب المهن الميكانيكيه. يعني مظله نقابه اصحاب المهن الميكانيكيه اليوم مش بس ميكانيكي، كل من له علاقه بالمركبه
0: 25 مهنه.
1: نعم.
0: طيب سؤال اخير،
1: تفضل استاذ عمرو.
0: اليوم بتنصح الناس تشتري كهرباء ولا تشتري بنزين؟
1: والله حسب يعني،
0: ولا هايبريد؟
1: هلا يعني كل الخيارات متاحه. يعني في ناس ما عنده وقت مثلا انه يقعد يشحن سياره وايش زي هيك، بس انت دائما تحط ايدك على الجروح طيب انا بدي اقول لك هلا بالنسبه للغه الجديده، الالكتريك فيجل كار، كسياره كهرباء جديده
0: ماشي،
1: اللي راح يجي الموديل الجديد 100 كيلو 10 مينت تشارج، يعني ال 100 كيلو 10 دقائق تنجح.
0: يعني اشتري،
1: يعني في جيل جاي هسه جيل
0: ب 26،
1: الجيل الجديد اللي جاي هلا كبطاريه وسياره ال 100 كيلو وات ينشحنه ب 10 دقائق.
0: 10 دقائق
1: 10 دقائق على الدي سي فاست تشارج.
0: خلينا نشوف خبرتك الان كمواطن اردني. كمواطن اردني مش نقيب اصحاب المهن الميكانيكيه، في ظل هذا التطور السريع، هل تعتقد أن تقوم الحكومة برفع أسعار تعرفة الكهرباء، لأنه كل الأردن راح تصير سياراتها كهرباء، وبالتالي راح تنقص الضريبة من البترول؟
1: يعني أنا بالنسبة لي والله ما بقدر أحصر على قرار، ولكن يعني توجه
0: رح... شوف توجه توجه
1: هو التوجه التوجه بالنسبه للسيارات الكهرباء اليوم سمحت يعني شركه كهرباء بانظمه الاوف جريد سيستم سولر.
0: ماشي
1: خلينا نحكي اليوم اذا بدنا نحكي هذه امانه.
0: ماشي
1: يعني اليوم انت بتقدر تركب نظام اوف جريد في بيتك صار يعني سمح لك القانون وزاره الطاقه سمحت لك يعني تقدر انت تعمل جزء مفصول لسيارتك.
0: صحيح
1: حتى وان رفع وين المشكله عندك اوف جريد بس انا بدي احكي كمواطن مش كنقيب المهن الميكانيكيه.
0: انا سالتك كمواطن اردني.
1: كمواطن اردني يعني انا مش مع رفع تعرف الكهرباء لانه المواطن الاردني لجأ لسياره الكهرباء.
0: ماشي ماشي
1: ليش لجأ لها؟ عشان يوفر.
0: ماشي
1: وحط على حاله ديني.
0: اخوي جميل ابو ايش انت؟
1: ابو زيد.
0: يا ابو زيد انا سالتك سؤال واضح واضح. تعتقد يعني بتعتقدون بيفكروا بهذا التوجه اذا زادت سيارات الكهرباء؟
1: ممكن.
0: ممكن. شكرا جزيلا للأستاذ جميل أبو رحمة نقيب أصحاب المهن الميكانيكية. شكرا لك ولحضورك ولهذه المشاركة. شكرا
1: الله يكرمك.
0: شكرا. وبعتذر من الجماعة اللي ما ردناش على اتصالاتهم سامحونا اليوم. بعد الفاصل
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
6: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كلياً الآن
7: المستقبل ما بيستنى حدا لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900 كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: ألو؟
9: مرحبا، وين نزار؟ إله فترة مختفي.
8: ملزق بالبيت، بيشتغل، بيدرس ابننا، بيحضر مباريات، بيشجع، بيشوف الشباب، بيهش وبنش، بيسبح، بيتسوق، بيلم العيلة، بيلعب، بيحضر أفلام ومسلسلات.
9: من متى نزار بحب قعدة البيت؟ مع أورنج فايبر و 5G، احلوت القعدة بالبيت. اشترك الآن بأورنج فايبر أو 5G واحصل مجاناً على اشتراك جو أكاديمي، اشتراك تود، تابلت 2G. ابتداءً من 18 دينار شهرياً بالإضافة إلى خصم 50% لفترة محدودة مع عروض خاصة من متجرنا الإلكتروني لتعرف أكثر اتصل على 1660 أو من الشبكات الأخرى 06-462-1660 أو زور معارضنا أو موقعنا الإلكتروني eshop.orange.jo.
10: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا.
11: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
15: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية، تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30 EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: مهندس عمر عايش، أسعد الله صباحك مهندس.
1: صباح الخير الله يخليك. صباح الخير
0: الله يسعد صباحك
1: عامر الله يخليك.
0: شو رأيك بهذا المطلب في البداية اللي بطلبه العدد، إنه وجود السيرة المرضية الكاملة للمريض على التطبيق؟
1: فضل. يعني موضوع المعلومات المتوفرة على نظام حكيم، هي إحنا بنحاول دائما نحط المعلومات اللي بتساعد المريض قدر الإمكان وتخفف عنه مراجعة المراكز والمستشفيات ومواقع تقديم الخدمة بدون داعي، يعني عشان نقدر ناخذ فحوصات، نتائج الفحوصات عشان نقدر ناخذ تقارير الأشعة، وإحنا عمالنا هاي كلها بتقدر تاخذها من خلال التطبيق بدون ما ترجع على المنشأة الصحية، فهي خففت على المواطن وخففت على مقدمي الخدمة. هلا بالنسبة لإضافة أي معلومات، يعني إضافة المعلومة هي يتم التنسيق بيننا وبين الجهات المستفيدة زي وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، اللي هم يعني يملكوا المعلومات الطبية، احنا لا نملكها، احنا عبارة عن شركة تدير عملية توفير التكنولوجيا اللازمة واللي بتساعد الطبيب وبتساعد المريض وبتساعد مقدم الخدمة ليقوم بواجبه على يعني على أسهل طريقة. هلا هاي طلعت بالفترة الأخيرة المطالبة قبل من خلال اليومين الماضيات، برزت هاي المطالبة، احنا عمالنا بندرس هذا الموضوع مع وزارة الصحة لأنه أنا ما بقدر أحط أي معلومة على التطبيق إلا بموافقة وزارة الصحة، وبتعرف في قانون المعلومات الشخصية في ما بدك تساء استخدام
0: صحيح.
1: جزء من هاي المعلومات، فبالتالي إحنا قبل ما نحط أي معلومة بكون في ناس متخصصين في وزارة الصحة بالإضافة لفريق من عنا بيشتغلوا مع بعض وبيحددوا المعلومات اللي ممكن تطلع، فهذا الحكي عمالنا بندرسه اليوم إحنا والوزارة، وإن شاء الله أي يعني أي معلومة بنقدر نضيفها راح نضيفها على التطبيق. إحنا راح نضيف خدمات إضافية على التطبيق، يعني
0: مثل شو بالله مهندس؟
1: يدي الخدمة اللي راح نضيفها قريبا إن شاء الله هي صور الأشعة، اليوم في عنا فقط تقارير الأشعة صور مش متوفرة على التقرير، فإحنا راح نضيف الصور الشعاعية. الشغل الثاني راح نشتغل على تطوير خدمة توصيل الأدوية على أساس تمكن الأسرة إنها تطلب طلب واحد بدون ما تدفع، الزوج يدفع رسوم توصيل والزوجة تدفع، بدنا نخفف الأعباء على المواطنين، فبالتالي بدنا نربطها من خلال دفتر العيلة وهي شغالين عليها إن شاء الله، فهي راح نطلقها كمان قريبا، فهاي بنحاول قدر الإمكان ندخل الخدمات اللي بتخفف على المواطن. اليوم في المواقع اللي فيها نظام حكيم للفوترة اللي هي 171 موقع تابعين لوزارة الصحة، هدول اليوم السند القبض زائد الفاتورة بتطلع على التطبيق، فإحنا أطلقنا التطبيق أطلق سنة 22 ولكن ما في سنة إلا زدنا وضفنا خدمات إضافية على التطبيق على أساس يسهل ويخفف على
0: مهندس المواطن. إجاك ردود فعل من الناس من ناحية الأدوية وتوصيل الأدوية، وكيف كانت ردود الفعل؟
1: سيدي يعني هي إحنا توصيل الأدوية إحنا عبارة عن أمنا بتعرف الأداة اللي هي التطبيق، سواء كان تطبيق للمريض ولا التطبيق للصيدلي اللي بيحضر الدواء، متفاوتة. الإطار العام هي في انبساط، يعني الناس مبسوطة من الخدمة لأنها خففت عليهم.
0: والآن لما تصير
1: ملاحظة،
0: والآن لما تصير للعائلة يعني بتكون أخف عليهم ماديا.
1: طبعا يعني لأنه في بعض الحالات احنا بنعرف عنها بس مش ما كناش قادرين نعمل فيها شيء بدنا نشتغل عليها، مرات بكون في اربع اشخاص بنفس دفتر العيله بطلبوا الدواء، لما بده كل واحد يدفع دينارين ثمن دنانير هذول عبء على المواطن، لما يصيروا دينارين هذا تخفيف يعني على الاسره وعلى وعلى المواطن.
0: السؤال ما بعرف اذا كانت اجابته عندكم ام عند وزاره الصحه، قديش ساهم بعدم هدر الادويه هذا الموضوع؟
1: يعني سيدي موضوع حكيم ككل تطبيقه في وزارة الصحة في الخدمات الطبية، بعض الدراسات تشير للهدر خف 30%. يعني هذا مبلغ ضخم، تعرف
0: طبعا
1: وزارة الصحة صحيح. والخدمات بيشتروا أدوية بحوالي 300 مليون دينار بالسنة،
0: صحيح.
1: لما تحكي على 30% بنحكي على حوالي 90 مليون، وهذا رقم مش سهل.
0: شكرا جزيلا لك، شكرا رئيس تنفيذي لشركة حكيم مهندس عمر عايش، شكرا لك مهندس. شكرا، كويس والله لما يخفضوا لك 30% من الهدر. والآن موضوع ثاني اللي هو تبع صور الأشعة.

عرفت؟ بتوقع أنه سيتم تحميل صور أشعة المريض القديمة أو لا بعد إطلاق التجربة. بتوقع أنه راح يكون الجديد

0: يوم الأمس يعني شهدنا لجنة في مجلس النواب لجنة التربية مع وزير التربية وأيضا المدير القبول الموحد، حيث دعا النائب رائد الظهراوي إلى إعادة النظر في سياسات القبول في بعض التخصصات بالجامعات الأردنية في ظل وجود طلبة متفوقين لا يجدون مقاعد جامعية لدراسة تخصص الذي يرغبون به، ما دفع بعضهم إلى البحث عن فرص تعليمية خارج المملكة وتحملت أسرهم تكاليف إضافية. ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول أعداد المقاعد المتاحة، آليات تحديد القبول في تخصص طب، إمكانية توسيعها بملوء رغبات الطلبة، ويحافظ على النفاق التعليمي داخل الأردن. للحديث أكثر معي سعادة النائب رائد ربع الضراوي. أسعد الله صباحك سعادة النائب.
1: صباح الخير أستاذ
0: عامر. الله يحفظك. يعني أنت امبارح أنا شفتك بتطرح سؤال إنه واحد جايب 100 وما طلع له طب، مزبوط؟
1: يشهد الله هذا الحكي، أنا بعرفه طبعا، بعرفه أول العام الماضي يعني، وأقول لك بخاصة على النظام الدولي يعني، حتى من ضمنهم يمكن ذكرت ابن رئيس جامعة،
0: صحيح،
1: ابن رئيس جامعة الهاشمية الحياري، ما قدر ابنه ما طلع له في الجامعة الأردنية مقعد طب رقم جايب 100 يعني، هو طالب أردني يحمل رقم وطني دارس بالأردن ومش خارج البلد، ومع ذلك في الأخير طلع له لو أبوه مش
0: صحيح
1: عامل في الجامعة ما طلع له، طلع له على أبناء العاملين في الجامعة الهاشمية.
0: طيب اليوم برأيك المشكلة تكمن في الطاقة الاستيعابية أم في سياسات القبول الموحد؟
1: يعني بالسياسات، هي طبعا السياسات أو السياسات صحيحة، لأن عندنا بعدين الجامعات الأردنية الحكومية مؤهلة أنها تستقطب، وأنه يزيدوا الأعداد 640 طالب ل 11 مليون أردني، والله العظيم شيء محزن. يعني انت عارف 640 طالب، طب احنا قديش السنه هذه؟ حوالي 3000 استاذ عامر، 3000 طالب اردني الحمد لله جابوا عنا بحدود فوق 98 وفوق. طب وين يروحوا؟ طب ليش احنا
0: اموال هذول رايحين يسافروا سيدي؟ انا بقول لك وين رايحين يروحوا؟
1: اكيد اكيد اكيد، ما هذا اللي بحكيه بالنهايه، بحكي لك انه احنا ما عندنا طاقه استيعابيه، طب راح يسافروا، بقول لك احنا ما في عمل في البلد، طب هم راح يرجعوا على الاردن، هذول الاردنيين بيحملوا هويه اردنيه وراح يسجلوا بنقابه الاطباء الاردنيين، اللي ما ياخذها من جورجيا، اللي ما ياخذها من ارمينيا، من
0: مصر،
1: وين ما كانت،
0: صحيح.
1: طب ليش انا ما اخليهم عندي في البلد هون؟
0: طيب يعني
1: الا اذا للاسف الا اذا في نيه انه بدهم يطعموا اولادنا للجامعات الخاصه. انت عارف الساعة بالجامعة الخاصة عندنا بالأردن بتكلف 300 دينار، من طب الأسنان 210-220 دينار مع الرسوم والتأمينات
0: وأرقام محددة، وأرقام محددة
1: محددة طبعا،
0: يعني 80 طالب بدهم ياخذوا بس أرقام محددة، طب الباقي ما كله يعني بده يسافر. هذه ساعات
1: بده يسافر، طب ليش يسافر؟ أنا ابني ليش يسافر؟ طب خلينا أحط أنا مصرياتي، بعت أرضياتي، بعت ذهبات المرأة، خليهم في هالبلد هذا، بالأخير بده يرجع للمواطن الأردني نفسه، لا أبنائنا، لا أولاد عمي، لا يعني ليش يخرج هذا المال من الدولة الأردنية؟ وعندنا طاقة وعندنا جامعات مؤهلة إنه كل جامعة تستقبل 400-500 طالب.
0: طيب لما تحدثت مع الوزير حول هذا الموضوع؟
1: حكينا، احنا حكينا مع الوزير خارج
0: شو قال؟ طيب شو بماذا يفكر الوزير اليوم؟
1: يعني نفس اللي تكلم فيه مهند امبارح، اللي هو الناطق الاعلامي لوزاره التعليم العالي ومدير القبول والتسجيل. يعني للامانه ما في شيء مقنع استاذ عامر،
0: ما في شيء مقنع،
1: ما في، انا ما في انسان، ما في مواطن اردني بيقتنع. انا زي موضوع انا بحكي لك اياه، مثل انا سمعتك الان تتكلم عن موضوع حكيم، واستاذ مدير عام الحكيم بيقول لك 30%، لا طب انا يوم تكون في خطوه ايجابيه انا بشكرها، انا
0: صدقت
1: يوم سمعت الكلام هذا، ومع العلم ترى الهدر خف اكثر من 30%. انا بقول لك ليش؟ لانه انا كرائد الظهراوي كنت اروح على مستشفى العقبي اصرف دواء، وبعدين اجي على مستشفى الامير فيصل اصرف دواء، ما يبين عندهم،
0: صحيح
1: لا
0: صحيح،
1: سكر يعني كذا، وين بدي افوت اي مركز صحي 4-5 من الصيفي واصرف دواء من عندهم؟ يعني يوم في شغله ايجابيه استاذ عامر ترى احنا بننبسط وبنرتاح.
0: طيب يعني أنت ترى لا أمل في تغيير سياسات في القبول الموحد هذا العام، ولا سيكون هناك ضغوطات نيابية حول ذلك؟
1: ما مع الحكومة هذه أنا مش شايف أمل نهائيا للأمانة. أنا يعني ثقتي عالية في رئيس لجنة التربية والتعليم الحالي اللي هو الدكتور إبراهيم القرالي، شغال بطريقة كويسة جدا، هو أعضاء اللجنة بدهم يشتغلوا. بتمنى أنه يكون في ضغط، بتمنى أنه الضغط أن يكون على رئيس الحكومة. للأمانة ما بيحل هذا الأمر إلا الدكتور أبو جاد رئيس
0: جعفر حسان. طيب
1: جعفر حسان.
0: طيب اليوم طيب الحل الذي تطالب فيه تحديدا، زيادة مقاعد، تغيير أسس قبول، أم إعادة النظر بسياسة القبول كاملة بالأصل؟
1: هو الأصل إعادة النظر في سياسة القبول كاملة.
0: أها. وأنت تقول بأنه الموضوع
1: إحنا الآن زيادة عدد المقاعد هذه نقطة إيجابية بداية خلينا نقول، لكن الأصل إعادة النظر بالسياسات كاملة. أنا أستاذ عامر، أنا بنتي قدمت وجايبة فوق 90 وصار عندها سوء اختيار، أخطأت يا سيدي، واللي تدمرها سنة كاملة على إيش؟ يعني المفروض في شيء يعني في سياسات إنه
0: مرنة مرنة مرنة مرنة
1: مرنة
0: وتحفظ
1: حقوق أبنائنا يعني.
0: صحيح.
1: والله العظيم أستاذ عامر شيء محزن وحياة الله.
0: يا سيدي إن شاء الله يعني إن شاء الله نشوف انه يكون هناك اي ردة فعل من قبل الحكومة بعد هذه المطالب النيابية، وخصوصا اللي تفضلوا فيه انتم ولجنة التربية، واعداد كبيرة خصوصا الحقل الصحي اليوم كله ناجح وكله جايب معدلات ولحق على تخصصات.
1: استاذ عامر انت الان استاذ عامر يمكن انت متابع
0: نعم
1: دائم لهذه الامور. يا زلمه انا بطلت اعرف شو الحقول اللي عندنا، صحي، سياحي، شرعي، بيتك، ابصر شو هو. يا زلمه والله العظيم بطلت اعرف. انا ابن بنتي بقول له شو يعني انت ايش انت فاهمني يا عمو يا جدو. يا زلمه بطلنا نعرف شو اللي بيسووا فيه.
0: تعتقد اننا قادمون على ازمه في القبول الموحد؟
1: 100%.
0: الله المستعان. شكرا جزيلا لسعاده النائب رائد الظهراوي.
1: تفضل.
0: تفضل.
1: 10 ثواني.
0: تفضل. لا دقيقه
1: قبل ما نبدا. يعني انا كنت بدي احكي فيها وعندنا اجتماع اليوم بس بدي احكي فيها كنت على الاعلام، لكن انا فرصه احكيها لك.
0: تفضل.
1: براجعني رجل عمره 64 سنه، صيدلي متقاعد. طبعا المنتسب لاي نقابه في الاردن من ضمنها بكون في تامين صحي، صح؟
0: صحيح.
1: وهذا اجباري التامين الصحي في اي نقابه.
0: نعم.
1: في شيء تامين صحي يشمل بش تامين صحي من النقابات بيشمل علاج الكانسر السرطان.
0: صحيح.
1: هلا انت الدوله الاردنيه
0: هسه حطوا دينار، هسه بتشوف الجديد اللي عملته الحكومه مع مركز الحسين للسرطان انه بدفع دينار والله اعلم كل شهر للتامين.
1: لا لا لا شكرا. الرعايه لفوق 60 مجانيه، شيء جميل جدا عملوه لكل مواطن اردن عمره 60 سنه ويوم.
0: نعم.
1: مباشره على تطبيق سند في عندك انت مؤمن صحيا في مركز الحسين للسرطان.
0: نعم.
1: شيء جميل جدا. هذا اللي معاه تامين صحي ما بينزل له هذه الرعايه الصحيه للسرطان في مركز الحسين لانه معاه تامين صحي خاص. طيب احنا بنطارد اننا كم من يوم بس. طب يا عالم بدي الغي هذا، مش قادر نلغيه. بقول لك اذا بتلغي حتى تامين الصحي من النقابه بعد 6 أشهر حتى ينزل على السند وانه
0: بس سؤال سعاده النائب، اليوم اللي بيشتغل بالنقابات عضو نقابه وكان عمره فوق 60 وصابه الله يشافي الجميع صابه السرطان ما بيقدر يتعالج مركز الحسين للسرطان فوق 60 مجانا؟
1: ما بيقدر. ما هي انا بحكي لك
0: ما بيقدر.
1: وحكيت مع الدكتور ابراهيم البدور على فكره اول امبارح.
0: شو قال الدكتور
1: ابراهيم البدور؟ للامانه شخصيه محترمه ومتفاهم، لكن بقول لك والله هذه الاتفاقيه اللي صارت استثنت اللي معاهم التامين الصحي قبل ما اجي الخاص واللي معاهم التأمين الصحي العسكري. التأمين الصحي العسكري الحمد لله في مستشفى الملكة عليا، في عنده كانسر.
0: صحيح.
1: في وين مكان
0: بس الخاص
1: مؤمنين عندهم كانسر، لكن هذه النقابات واللي معاهم التأمين الصحي الخاص غير مشمولين. يعني في في في, في العقد عقد التأمين تبعهم الكانسر غير مشمول. طب وين يروح هذا المواطن الأردني؟
0: ومرتفع جدا العلاج بالكانسر.
1: ما في يعني انا الي هاي اسبوع بطارد انه بس نجيب تحويل على الحسين وفي موافقه من الحسين. انا جبت لك مثال واحد بس هذه بيعانوا منه الناس كلها. اقول لك هذه معاناه مثل معاناه الخريجين القدامى في ديوان الخدمه المدنيه اللي رموهم
0: والله.
1: واقول لك زي خير الدوله. يعني عامر بيك والله شيء بحزن، والله في شغلات كثير، والله بننبسط يوم نشوف شيء جيد، انا زيه شغله حكيم مثلا، هذه شغلات جيده يوم بتصير الواحد بنبسط في البلد. والله قعدت مع سفير من الاردني في برلين، والله هذا الرجل قال لي راح جيب الان 1000 طبيب اردني، 1000 ممرض كذا، بكره بعينه بس بشرط يكون معهم
0: لغه
1: المانيه، مش لازم اللغه الالمانيه، يعني خليهم يدرسوا. يا اقول لك في التعيينات في الشغل الكل الاطباء، لكن انا ابني بده يدرس طب يا اخي، انا بدي شيء
0: رغبته رغبته صحيح رغبه رغبه رغبه صحيح صحيح،
1: ولا تتحملوا كحكومه تعيينه
0: صحيح رغبه، هذه هي رغبه رغبته. انا اول امبارح تحدث معي رجل بنته حاصله على 98.7 اعشار، بيقول لي رغبه بنتي تدرس تمريض، تخيل بالله سعادتك
1: تمريض
0: تمريض، فبقول لها يا ابوي ادرس طب، فقالها قالت له بالحرف يا بابا إذا أنت حاب إني أدرس دكتورة عشان يقولوا إنه بنته دكتورة، الآن بدرس دكتورة، لكن أنا رغبتي تمريض. قال لي والله إني تركتها لرغبتها لأني على يقين بأنه هاي البنت راح تبدع في هذا التخصص، فالرغبة مهمة الرغبة مهمة.
1: الطالب طالب رغبته، إذا أقول لك يعني حتى الصنايعي يوم بتوجه على صنعة معينة هو عند
0: طيب ببدع صحيح صحيح صحيح،
1: لكن إذا أجبرناه على دراسة مادة معينة في الجامعات هو مش حابها وأنا أجبرتك أولدها والله بفشل.
0: طيب ساعدك ترجع لموضوع اللي هو أنت تطالب بأن يكون فوق 60 للقطاع الخاص علاج مجاني في مركز الحسين للسرطان أيضا.
1: يا ريت هذه نقطة، يا ريت أستاذ عامر، أنه احنا راح نتابعها للأمانة. أنا عضو باللجنة الصحة كمان، وأنا حكيت مع رئيس اللجنة وراح يجي اليوم وشوف هذا الموضوع، لأنه أنا تفاجأت فيه بالصدفة. يعني إيش يعني واحد معه تأمين صحي خاص ما بينزل له الرعاية فوق 60؟ فما كل الشعب الأردني مؤمن في مركز الحسين، ليش استثنيت هذه الفئة اللي معها تأمين صحي خاص
0: ونقابات
1: تبعهم واضح وصريح إنه غير مشمولين في علاج السرطان؟
0: هذا سؤال لازم كمان احنا كإعلام نطرحه، راح نطرح هذا السؤال.
1: والله من عندك بتكون
0: تكرم تكرم تكرم تكرم
1: أقوى من عندك
0: تكرم سيدي. بس لكن سؤال أخير كرئيس لجنة حريات، عفو عام، ما زالت المطالبات ولا أنا حسيت قاعدة بتخف شوي؟
1: أنا امبارح صرحت امبارح للإعلام، أنا كرئيس لجنة حريات العامة لحقوق الإنسان،
0: نعم
1: أنا من يعني وهذا إلك ما بعرف إذا أنتم،
0: نعم تفضل تفضل.
1: أنا جلست مع دولة الرئيس قبل أسبوع،
0: نعم
1: جلست عشان موضوع العفو العام، لأنه هذه أماني من اللجنة الوطنية المطالبة بالعفو العام، وحكيت أنا وياه مطولا، والرجل كان متفهم، وخاصة إحنا ما بنطالب بعفو عام كامل شامل، إحنا بنطالب بتصويب وضع كان فيه خطأ من المجلس السابق وحكومة الدكتور بشير الخصاوني في العفو العام السابق، اللي استثنوا اللي معاهم إسقاط الحق الشخصي، لم يتبقى عليهم غير الحق العام، وسيدنا الله يحفظه أبو المكارم عفو عام اسمه، احنا استثنينا
0: إسقاط الحق الشخصي.
1: إسقاط الحق الشخصي هو أهم شيء، يعني أقول لك القاتل في أي دولة في العالم إذا السيف على رقبته وأهل الدم سامحوا يا أستاذ عامر بيحملوه أهله وروحوا معه، مضبوط ولا لا؟ هذا اللي أنا حاولت مع دولة الرئيس انه احنا نقرب المسافة بيننا وبينهم، وانه يكون تنسيب من الحكومة، وانه يا عمي بس خلينا نصوب وضع العفو العام السابق، انه اللي معاهم اسقاط الحق الشخصي لا نطالب بتجار المخدرات ولا اصحاب الاتوات ولا نطالب بمن مس امن الدولة الاردنية باي شيء، ما بنطالب.
0: شو كان رد الرئيس بالله؟
1: رد الرئيس واضح صريح، ما دام انا والله متفهم جدا يا رائد للي بتحكيه، وانه الاصل ما دام صار في الحكومه السابقه عفو عام، الاصل انه سقط الحق الشخصي يكون من ضمن هذه الامور، ولكن انا ما دام رئيس حكومه هي بحكي لك اياها، وانا اسبوعين ما بديش اتصرف فيها لعل وعسى ان تتراجع الحكومه، ما دام انا رئيس وزراء الدولة الأردنية لن يكون هناك عفو عام على دوري بتنسيب مني ولا تعديل للدستور. هذا كلام إلي أنا كرئيس لجنة وفي لقائي مع دولة الرئيس.
0: شكرا جزيلا لك سعد. نعم طيب شكرا جزيلا.
1: كان قاطع في هذا الكلام. لن يكون هناك تنسيب للحكومة بعفو عام ولن يكون تعديل للدستور ما دمت أنا رئيس الحكومة.
0: شكرا جزيلا.
1: العفو من عند الله.
0: العفو
1: لا تدري في احدى الحكومات السابقه صرح احد الوزراء قال ما في عفو عام نهائيا من الحكومه، بنفس اليوم بعد ساعتين الله يحفظ جلالة الملك وجه الحكومة على العفو العام.
0: نعم شكرا جزيلا لسعادة النائب رضا الله، وشكرا لك يا سعادتك، شكرا.
1: العفو العفو.
0: شكرا شكرا لك، شكرا لك والله، يعني حديثه صادق سعادة النائب. إلى حيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم غدا في ذات التوقيت، فإلى حين. سبحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الرئيس الإيراني يقول إن طهران سترد بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت. حركة سفن البضائع في مضيق هرمز لم تشهد تغيراً يذكر أمس وظلت أقل من 10 وفق وكالة رويترز. ترامب يقول إن السفن تخرج من مضيق هرمز بحماية الجيش الأمريكي. قتلى في قصف صاروخي روسي على مخزن لسكك الحديد في كييف. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم ويكون الطقس حاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

خير. يا صباح الورد ويا صباح الياسمين. اليوم كنا نعمل شغلة تانية ما نصبح عليكم، ندخل بطريقة تانية، بس أنا بالنسبة لي ما بقدر ما أصبح عليكم، لأنه فعليا يومي ببلش فيكم. من وقت ما أصحى بحس حالي لسه ما صحيت، بس أطلع بيحكولي الهوى معك فعليا ببلش يومي وببلش صباح الخير، ببلش مشواري معكم ومشواري كمان بالحياة. فاليوم يا جماعة بداية خير لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. اليوم 1/9 بداية شهر جديدة، اللي استلموا يمكن خلص الراتب، في ناس كمان لسه ما استلموا، فإن شاء الله تكون بداية شهر حلوة عليكم ونوفر فيها هذا الشهر، ما نصرف كل الفلوس اللي معنا لأنه الصيف خلص والمغتربين روحوا، فأمورنا رجعت للسيستم القديم. عم نروح شوي للثبات الشتوي، شايف حالي أنا بروح هيك شوية كان كنت البيت وقاعدة، مع إنه لسه الجو صيف، بس بداية 9 بتحس الواحد هيك كان وقعد وهدي. فبدأ أصبح عليكم وبدأ أحكي لكم إن شاء الله بداية خير عليكم، شهر جديد كله طاقة وحيوية، ونكون كنا مبسوطين بإذن الله. يسعد صباحكم، وهلأ بلش مشواري معكم.

صراحة كثير حسيت الأغنية ضابطة مع صوتي يا ترعونة هيك على نفس الطريقة. بعدين هاي الأغنية ذكرتنا بأيام وإحنا صغار وإحنا طالعين على المدارس كانوا يحطونا إياها بالسيارة. شو ذكرك فيها يا ترعونة؟ يسعد صباحك يا جماعة. اليوم بدي أعمل نداء لكل بنت عم تسمعنا. أنا من النوع اللي بدافع عن البنات لآخر رمق، يعني أنا معكم قلبا وقالبا، بس موضوعنا اليوم مش رح أقدر أدافع عنكم، فبدي أحكي لكل بنت عم تسمعنا هلأ وكل بنت عم بتشوفنا، بدي إياك تساعديني وتبعتينا مسج أو ترني علينا وتدافع عن حالك، لأنه موضوعنا اليوم شوي بخصك. بدنا نحكي اليوم يا جماعة مين عقله أصعب، مين تفكيره أصعب، الرجل ولا المرأة؟ فأنا بالنسبة لي بحكي الرجل، بس ما رح أقدر أدافع كتير لأنه إذا دافعت كتير رح أكون كذابة. فبدنا البنات كمان اللي بسمعونا يدافعوا عن حالهم، وبدنا كمان الشباب كل حدا عم بسمعنا يحكي لنا مين عقله أصعب، مين بيستفز أكتر، الرجل ولا المرأة؟ على 0784631. ليه قلت لكم بدي دافع عن حالكم؟ لأن أنا بعرف صراحة إنه المرأة عقلها أصعب من الرجل، بس في ناس بيحكوا لا انه في كمان لا الرجل اصعب عقله. بدنا نسمع كل مشاركاتكم على طريق عن طريق اتصال او عن طريق الواتساب.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. يعني أنا صباح عليك. يعني مين ساكتي يا جماعة؟ مخليتني أكمل بموضوع المرأة لأني أنا بدافع عنها قلبا وقالبا. فقالت لي ادخلي دخلتك ودافع عنها ودير أنا بدخل.
0: خدي راحتك على الآخر.
1: يلا تفضلي.
0: حبيت يعني الموضوع الدفاع. أولا يسعد صباحكم جميعا لأن أنا ما صبحت عليهم. يسعد صباحكم جميع طاقم الإذاعة أبو خالد رندا. يسعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: يعني شوفي إحنا دائما كل ما إحنا عم ندافع على المرأة عم نلاقي إنه الرجال بهجموا علينا. ليش أنتوا بتدافعوا؟ ليش أنتوا مناصرين بس للمرأة؟ بس في حالات معينة زي الحالة هاي إحنا ما بنقدر نوقف إحنا مع الرجال.
1: ما عشان هيك.
0: ولا لا؟
1: صح هيك. ليه؟ لأن أنا حكيت لكل بنت هلا زي ما سمعتيني رني دافع عن حالك. يعني أنا مش رح أقدر أدافع لآخر الحلقة.
0: مشكلة كل أصدقاء الإذاعة شباب.
1: عشان هيك يعني لازم البنات كمان تساعدونا وتدافعوا عن حالكم. وإحنا كمان ما بنخصص موضوع مين عقله أصعب بس بالعلاقات يا جماعة أو بين الشريكين. لا. إحنا بنحكي كمان العلاقات الصعبة بالشغل. إنه مين أسلس المرأة ولا الرجل بالشغل؟ بالسوق، بشراء الأغراض، بالعلاقات، بكل شيء. يعني
0: هلا شوفي هم في أشياء كتير أسلس فيها وإحنا في كتير أشياء أسلس فيها وحسب طبيعة الشخص. يعني مش كل البنات سلسين بالشغل وبالزواج في بنات نقدين يعني صعبين.
1: يعني بس إحنا دائما تفكيرنا رايح اتجاه معين إنه البنت دائما عقلها أصعب من الرجل، مع إن أنا ما بحس هيك. يعني في رجال كمان كتير عقلهم صعب وكتير يعني بغلبوا. صح كلامي ولا
0: مليون بالمية.
1: كمان نحكي يسعد صباحكم لطاقم الإذاعة معتز طراونة يزن جود، يعطيكم العافية ويسعد صباحكم.

0: يعني احنا لو عملنا هيك فرضيه انه مين ممكن بيعصب اكثر وهيك، اغلب الابحاث بتحكي لك الرجل شخص بيعصب اكثر من الانثى، لانه الرجل عقلاني اولا، المراه عاطفيه، فهذيك بتتحسس هو بيعصب، فلما يعصب الله لا يجيرك. فعشان هيك دائما بحكوا يعني، بس بحس العصبيه من العادات مثلا اللي انت ممكن تقدري تعيشي معها، عكس البخيل، عكس الاناني، عكس مثلا بحكي اللي عنده اسلوب النرجسيه. اما العصبي بتحسي انه بعصب فانا بقدر اخليه يهدى مثلا، ولا شو رايك
1: انت؟ او يعني بتحسي العصبيه ممكن مع فتره من الزمن دي
0: خلص الواحد يبلد،
1: لا بصير فهميته هو اللي قدامك شو الاشي بيعصب منه، فانت بتصير تتلاشي.
0: صحيح.
1: يعني فالعصبية شوي بتخف، أما البخل عمره ما رح يخف، لو شو ما عملتي رح ضله بخيل. بس العصبية زي ما قلتي الواحد مش بتأقلم فيها، الواحد بصير يبعد عنها، يبعد عن الأشياء هي بتعصبه عشان يعيش براحة ويكبر رأسه. بس إحنا دائما بنحكي مش موضوع مثلا العقل الأصعب بالعصبية وهيك، موضوع إنه حتى دين تفاصيل كتيرة، حتى الرضا، إن أنت بس تكوني زعلانة وهو بس يكون زعلان، إحنا أصعب بهاي المواضيع. يعني بتحسي مثلا إحنا هو إذا حكيت له خلص حقك علي، أنا مثلا ما كنت انتبه، انا اسفه، انتهى الموضوع بالنسبه له. اما احنا كبنات يعني بتحس الموضوع ما بي يعني ما بيمشي بس باسف، يعني بده كتير مواقف، بده هديه، بده عشاء، بده يعتذر اكثر من مره. فبتحسي هاي الاشياء المواضيع احنا شوي اعنت فيها،
0: عشان هيك الزلمه وصل لمرحله وقت المشاكل بدل ما يعتذر يختصر وينام صراحه.
1: ممكن صح،
0: لانه صار يعرف انه البنت مع الوقت بتنسى وبتهدى وبتروق وبتمشي امورها، واول ما بتكون كثير معصبه بدها هديه وبدها طلعه وبدها روحه وبدها جايه، فلا انا بختصر وبرجع لها بعد يومين مثلا.
1: ممكن
0: هيك صار الموضوع.
1: في كثير امور بالحياه بتحسوها يا جماعه احنا اصعب فيها، حتى مثلا موضوع الطلعه. يعني احنا اذا نوينا نطلع او نوينا نروح نشتري شغله او انعزمنا على حفله، بتحس انه احنا بنحضر قبل بشهر. يعني البنات بحضروا قبل بشهر الفستان، الميك اب، وين اعمل شعري، وين اشتري فستان،
0: كل إشي صح.
1: هذا الفستان منيح علي، هذا الفستان لازم انحفله شوي، كل هاي التفاصيل بتحس البنت يعني بتتعب حتى بعرسها. يعني بتكون بتلاقيها بتجهز من 3-4 شهور، هو الشاب شو بروح بيشتري لك هالبدله هالقميص وهالبنطلون، بروح على الحلاق، يعني اكثر شيء ممكن يحلق شعره،
0: موضوع سهل
1: فعلا، يعمل تنظيف بشره ويسحب حاله ويطلع. وقت تجهيز انه يطلع من البيت الشاب هو ربع ساعه، يعني بس بلبس القميص والبنطلون بمشط شعره وانتهى الموضوع. هي بدها 3-4 ساعات لتفكر شو بدها تلبس، تفكر
0: لا هو بفرق كمان، بفرق
1: فعليا ميك اب شعر، بتحسيه مثلا بيطلعوا اثنين ما شاء الله اثنين منورين. طب انا دفعت مبلغ وقدر لاوصل لهي المرحله وانت مثلا ما عملت ولا شيء، وهي امورك تمام، بكون ممكن لين يكون عايد اللبس اكثر من مره عادي جدا، يعني ما بتفرق عنده ابدا. اما احنا البنات بهاي الشغلات كثير اعند واصعب بموضوع حتى الطلعات، حتى لين التصوير سوق. هو بيكون عارف المحل اللي بده اياه، بينزل عليه بياخد الاغراض البلوز والبنطلون بيطلع. احنا ممكن نشوف قطعه ونروح على البيت نقعد نفكر فيها بالبيت نشتريها ولا ما نشتريها. فحتى الموضوع فيه كتير اشياء الرجل اسلس من المراه.
0: بعدين بما انك ذكرتي موضوع الصالون والميك اب وهيك، يعني الرجل اول ما تحسيه بحط هذا الماسك الابيض بتحسيه رندا شكله تغير تماما، حتى الحلقه في حلقه عرسان وفي حلقه انه جد بيفرق. هلا احنا البنات قد ما بنحط ميك اب بتحسي صح اكيد بنفرق يوم العرس،
1: بس مش كتير،
0: بس مش زي الرجل بتحسيه كله تغير شكله، بتحسي طلع له عضلات اصلا يوم العرس. يعني بيكون قبليها كتير نحيف، يوم العرس بتلاقيه كتير صار عضلنجي ووجهه بيلمع ما شاء الله، وانه عريس يعني خلص بتميزي انه هذا عريس
1: فعلا.
0: فغريب، بس معقول في عندهم قصص بالهبه عند الحلاق نفس قصصنا؟
1: لا لا ما في،
0: انه اذا بدخل على اساس انه هو عريس وبيحكي انا مش عريس، نفس الاشي صح؟
1: شو الاشي الغريب؟ يعني هم بيحلقوا له وبحطوا له ماسك،
0: ممكن حلاقه العريس اغلى، يعني ممكن تكون اغلى من حلاقه الشخص العادي، انا هيك بعرف.
1: له مقصات غير يعني؟
0: يعني ممكن انه ما بتوصل 500 زينا احنا
1: ولا 200 حتى يعني،
0: بس اتوقع انه 20 دينار ممكن حلاقه العريس بتكون، 7 دنانير 8 دنانير الحلقه العاديه.
1: يعني 20 دينار، يعني تعرف هدول 20 دينار انت اصلا ما بتعمل فيهم اظافرك، يعني ما بكفي تعمل ايد واحده. فتخيل الموضوع قد ايه بالنسبه لي.
0: وبيجي بحكي لك تحبين عشان مصاريه.
1: تفضلي. جد تفضلي. بعدين انا كان عندي شغله دائما لين اطلع مثلا على بشره اخواني احكي الله ما شاء الله ما احلى بشرتهم، صافيه وحلوه، ولا سكين كير ولا مبالغ هائله يدفعوها ولا شيء، بغسلوا وجههم بيطلعوا. فتخيل الموضوع بالنسبه لهم كثير في اشياء فعليا لين اسلس من المراه.
0: عن هذا يعني سالت حدا منه انه كيف دائما الشباب مع انه ما بيعملوا ربع اللي احنا بنعمله احنا البنات، وهيك دائما بشرتهم. حكوا لي انه احنا اول شيء ما بنغسل وجهنا، ما بنستخدم، ما بيغسلوا وجههم يعني، خلاص بتحمم بتحمم، ما عندهم حركات اللي انا قبل النوم غسول وسيرم وهيك
1: ولا حكي، ما بوسخوا وجههم.
0: وهي منشفه واحده، وحركات هاي اللي انا بدي احط كريمات واقعد اشد وجهي من اليمين وشمال ما بعملها، وليهم ما بيحطوا ميك اب كمان يعني زينا،
1: ما بيحطوا ميك اب،
0: فخلص وجههم لا ارادي بيصير زي هيك. بس انا اكتشفت شغله انه زياده الاهتمام اصلا بتخرب الدنيا يعني، بتخرب بشرتك. زيادة الاهتمام بالشعر بتخرب الشعر، زيادة الاهتمام بأي شيء زيادة بخرب.
1: هو كل شيء زيادة بالحياة،
0: كل شيء بتعطي يعني زيادة بيخرب.
1: والله كل شيء، مش بس البشرة يا لين.
0: حتى بالمكياس،
1: حتى بالمكياس. طيب حتى حواري بكلك، حتى بالمكياس.
0: شو هالمداخلة يا حواري؟
1: شو هالحكي؟
0: سعد صباحكم جميعاً.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: معنا اتصال من وائل.
1: يعطيك العافية، صباح الخيرات.
0: صباح النور،
1: كيفك ستلين؟
0: يا أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم العافية، صباح الأمل، صباح التفاؤل.
0: شو التفاؤل يا وائل؟
1: الحمد لله، اليوم
0: الله يديم عليك
1: طبعا بزيادة بونص، اليوم عيد ميلادي.
0: يا سلام، عشان هيك التفاؤل.
2: سلامة يا رب.
1: الله يسلمك، مبسوط كثير كمان. هي زوجتي كتبت لي مباركة على الفيسبوك، ما شاء الله عليها.
0: يا سلام.
2: كم صار عمرك؟ 18
1: زائد
2: 20
1: زائد 30.
2: بسم الله ما شاء الله.
0: مش شاطرين كتير بالرياضيات يا وائل. يعني
2: 48
1: يعني قبل 24 سنة كان عمري 30.
0: أيوة، شو هالمسائل هاي؟
2: انت هيك حيرتنا. خلص خلينا أخيرنا ما نحتاج.
0: وائل ان شاء الله ينعاد عليك بالصحة وبالسلامة يا رب.
1: الله يسلمك، صباح المحبة لكل إذاعة عين ومملكتنا الحبيبة ولإذاعة عين والقائمين عليها وحضراتكم.
0: يسعدك. طيب وائل، بدي أسألك سؤال. ما أنه اليوم عيد ميلادك وزوجتك كتبت لك منشور على الفيسبوك، فيعني بدنا نجاوبنا على السؤال، مين عقله أصعب؟ مين بتحس عقله أصعب، المرأة ولا الرجل؟
1: يعني بالعامية بتقصدي يبات الرأس يعني.
0: ايوه، العناد وهيك.
1: احنا بنسميها يباسه الراس.
0: بالضبط.
1: هو شوفي، بالحقيقه يعني الموضوع نسبي، يعني بالنسبه للرجل والمراه، مين اعند، مين رايه بده يمشي، مين كذا، هاي مساله نسبيه. في بعض الاحيان بتحسي انه المراه بتكون الين. هي طبيعه بيولوجيه المراه وتكوين المراه يعني مجتمعنا. هي يعني تكوينات بتتعرض لأشياء هرمونية.
2: صحيح.
1: بتتعرض لاختلالات بالجسم، اختلافات، تغيرات.
0: معك،
2: سويتنا مختلين يا وائل.
0: لا، بحكي لك يعني هو عم بعطينا أعذار يلي انت.
1: هي على الغالب هي يعني تكون بتنرفز بسرعة وبترضى بسرعة، عاطفية طبيعة المرأة، عاطفية.
0: المرأة
1: بظل الرجل في مجتمعنا الحالي نعيش بظروف معيشية بتعرفي صعبة كثير يعني. صح. بنمر فيها الرجل بيعاني وبيقاسي فيها الحياة، بظروف الحياة. فما بتقدرش تقولي مثلا أن الرجل أعند. في بعض المواقف بيكون الرجل أعند
0: حسب الموقف.
1: في بعض الأحيان المرأة بتكون أعند، هي حسب تكوين تكوينتها هي يعني حسب تكوينتها. لكن هون بنرجع لشو؟ نرجع لميزان رب العالمين اللي هو الدعوة. الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هي اللي تحكم المسألة. والجدال دائما بين الرجل والمرأة يكون بالتي هي أحسن، هو اللي بكون الحكم. إذا تمشي الحياة بين الرجل والمرأة إذا كانوا مشاركين بالحياة.
2: شو هالحكي يا وائل؟ يعني عن جد
0: وائل حكينا كلام هيك كتير حلو، إنه فعليا الموضوع نسبي وحسب الموقف.
1: الحقيقة ما تقدرش تقول إنه الرجل أعند، لأنه بتقول للرجل أعند بتلاقي لا، في بعض المرات المرأة
0: حسب الموقف.
1: السوشيال ميديا ما خلاش الآن،
2: ما خلتش إشي. صحيح صحيح يا وائل،
1: ما خلاش إشي ونداء تحرير المرأة ونداء وتعرفي فيه
2: خربان الديار.
1: خربان المسألة.
0: معك حق، معك 100% وائل. يسعد صباحك وبدنا نعيد عليك مرة ثانية إن شاء الله بالصحة والسلامة. ينعاد عليك.
1: بتقبل التهاني والهدايا كمان.
2: طبعا التهاني والهدايا. بعتلنا لوكيشن.
0: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا وائل. ناخذ كمان اتصال من شجاع. صباح الخير.
3: الله يسعد صباحكم.
2: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
3: الله يسلمك يا رب ويعطيكم العافيه يا رب.
2: الله يسعدك.
3: بدي اهني المتصل اللي قبلي، كل عام وانتم خير، لانه كمان اليوم عيد ميلادي.
0: يا سلام، شو الحكي هذا؟
3: كل عام هو بخير كمان.
2: كل عام وانت بألف خير. شو اليوم؟ شو المناسبه؟
0: كل عام وانت بخير يا شجاع.
3: وانت بخير وصحه وسلام يا رب. الله يسعدكم.
0: قد ايه صرت؟
3: ايش هو
0: قد ايه صار عمرك؟
2: مبين من صوته بالثلاثينات.
3: يعني كمان الشاب اللي قبل شوي 48.
0: ما شاء الله. لا، مبين صوتك أصغر.
2: صوتك مبين أصغر، مبين هيك 32 33.
3: الله يجبر خاطرك يا رب.
2: شجاع، إيش أكتر هدية أنت بتحب تنجاب لك بعيد ميلادك؟
3: والله يعني وجود الناس اللي حوالي أكبر هدية.
2: الله،
0: غيرها يا شجاع،
2: الصراحة
0: غيرها.
3: غيرها يعني لو يجيب لي هدية أنا بحكي.
2: ايش بزيد هدية بس احكي. يعني بتحب الساعات، بتحب العطور، بتحب المحافظ، ايش بتحب؟
3: ممكن لا، علبة عطر، انا بتعجبني العطور والله.
2: ايوه،
3: انا راجعين هالعطور عطر معي بالسيارة وين ما بروح بتعطر.
2: ابشر يا شجاع.
0: طب انت شجاع متزوج؟ متزوج؟
3: انا متزوج، عندي 4 اولاد.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم.
3: ولدين وبنتين الحمد لله.
0: خلص اعطيني رقم المدام، هلا بنحكي معها عشان تجيب لك عطر.
2: خلص اتفقنا.
3: والله امبارح المدام لحالها راحت وجابت لها هديه وظلت جايه.
0: يا سلام،
3: اللي كنت بعطيك اياها كمان.
2: الله
0: الله يخليكم لبعض.
2: هذا المحبه. طب شجاعه، سؤالنا لك لليوم، مين بتشوف هيك عنيد أو بعصب أو هيك عقله أصعب أكتر شوي، الرجل أو المرأة؟ أتختار واحد.
3: مختار واحد. ممكن إنه لا، المرأة تستفز بسرعة.
2: تستفز بسرعة.
3: طيب. يعني أي كلمة الواحد يحكيها معها لو إنه من غير قصد تلاقيها زعلت.
2: طيب خلينا معناته يا شجاع نشوف رأي الناس اللي بعدك. سعد صباحك يا شجاع، وتحية لك ولأهل الزرقاء جميعا.
0: ناخذ اتصال تاني من عداي. سعد صباحك.
4: صباحكم.
0: كيفك يا عداي؟
4: الحمد لله. كيفك يا غند؟
0: هاي عرفني، انا سكتت عشان تعرفني يا عداي. امورك تمام؟
2: يا اهلا وسهلا. تمام، انت كيفك؟
4: الحمد لله تمام. لا صرت اعرفكم خلاص.
0: خلاص حفظنا عداي،
4: صرت اميزكم.
0: يا سلام عداي. طب سؤالنا لك لليوم، مين بتحس بيعصب أكتر، عنيد أكتر، عقله أصعب، الرجل ولا المرأة؟
4: والله شوف، الرجل أصعب وأعلب وعصب كثير.
0: الله يكثر من أمثالك يا عدي. كمل.
4: والله عن جد.
0: حبيت عدي كمل.
4: المرأة يعني، بس المرأة عن جد يعني. طب أقول لك إنه من وراء الضغوطات الحياة، تدفين إله دور.
2: صحيح.
4: مش هيك.
0: يعني انت بتعصب اكثر يا عدي، اصعب من المدام بتعصب انت؟
2: انا بحس عدي ما بيعصب اصلا، يعني عدي وشو ما عملتي له ما بيعصب.
4: شوف بدي احكي لك شغله، انا هادي

0: من مغضوب علي
1: مبينة من أولها. طيب يا ليت خلينا نسألك سؤال، نسمعته ولا لا؟
0: سمعته بس حاب تسأليني مرة ثانية.
1: طيب حاضر،
0: عشان طريقة الجواب.
1: أوكي، هلأ إحنا كل حدا عم نسأله مين بتشوفه أعند وعصبي أكتر وبنفعل أكتر، الرجل أو المرأة؟ أنت شو برأيك بتشوف؟
0: طبعاً المرأة طبعاً.
2: طبعاً. ما لك يا ليت، يسعد صباحك.
0: الله يسعد بغض النظر عن صباح ولا مساء، بس طبعاً المرأة إذا بتعلق على شغلة والله الدنيا كلها ما
2: رفجعت
0: عنها.
2: ما يسعدك يا ليت.
1: أنت شكلك متجوز، مرتك برج الجوزاء؟
0: والله ما بعرف شو برجها متجوزها، بس المشكلة إذا تنحت المرأة والله الدنيا كلها ما رجعتها.
1: أي شهر؟ أي شهر عيد ميلادها؟ أي شهر؟
0: شهر 3.
1: لا مش برج الجوزاء.
2: شو قصدك؟
0: المرأة إذا تنحت يعطيك العافية.
1: والله إذا تنحت.
2: مش دائما يا ليت.
1: ولا في إشي بفك بوزها إذا تنحت.
2: مش بكل المواقف.
0: والله العظيم دائما، والله دائما.
2: طولت بالك.
1: طب أنت بس تنح شو بتعمل؟
0: ولا إيش شو بدي اعمل، ولا بسوي شيء،
1: ولا بتحكي لها حقك علي حبيبتي تعي نطلع تعي نعمل تعي
0: لا
1: ولا
0: هذا اسمه اختصار فبنختصر احنا، فاهم عليك؟
1: بس هيك بتضل اتحمل عليك وبتكبر المشكله، ما هي هيك ما بتنسى، انت لازم تحل المشكله. يا لي
0: شو يعني؟ انا صار مشكله بسيطه بيني ومرتي، نقاش بسيط قعدت اسبوع تعايرني فيه.
1: الله اكبر.
0: انا اما انا عدم مؤاخذه، امبارح صار بيني وبينها اشكال، روحت على الدار كانت مسوي منسف، اموري رجعت طبيعيه 100%.
1: نسيت الموضوع انت بعد المنسف؟
0: نسيت كل شيء
1: صراحه. والله كنا بننسى، انت نسيت لانك اكيد نمت بعد المنسف من النعاس بس، صح؟
0: والله نمت
1: غيبت. يعطيك الف عافيه يا ليث، تحيه لك وللمدام، يسعد
2: صباحك
1: وما قصرت، شكرا لك، يعطيك العافيه.
2: يعني ليث
1: ليث بقولك بعد منصف أنا نسيت المصيبة ونسيت المشكلة، بس إحنا ما بننسى عن جد،
2: بس أنا بدي أرجع
1: لازم نحل الموضوع يعني. حلو، بعدين تعال احكي ليش زعلان وليش مش زعلان.
2: أصبري علي
1: صابر احكي.
2: أصبري. شو قصدك برج الجوزاء؟ نرجع لهاي النقطة بعدين ناخد اتصال من إيمان.
1: أصلا إنك برج الجوزاء
2: إيش قصدك؟
1: يعني خلاص مو مقتنع معي إنه برج الجوزاء أجد، بس إنك بكونوا كتير نكتين، احكي الصراحة بس يعني كوني صريحة مع نفسك،
2: يسعد صباحكم. ناخد اتصال من إيمان بعد الفاصل نتفاهم يعني.
1: ضروري.
3: كيف حالكم؟
2: تمام، كيفك يا إيمان؟
3: والله الحمد لله مشتاقة.
2: كيف الأمور؟
3: الأمور تمام، عصت عيد الميلاد الشهر الجاي ميلادي برج الميزان.
2: يا سلام، والله الميزان رايقين يا إيمان.
1: بتذكر عيد ميلاد إيمان بأول مرة أنا بلشت
2: عصبية إيمان أنت؟
3: شوية.
2: طب ما إنك عصبية، خلينا نسألك سؤال الحلقة لليوم، مين بتحسي عصبي أكتر؟ مين بتحسي عنيد وعقله صعب، الرجل ولا المرأة؟
3: بدي أعطيك 50% رجال 50%
1: نساء. إيمان أنا دائما بتعطينا نسب.
2: طب يعني أنا بحس الرجال أكتر يا إيمان ولا لا؟
3: لا الرجال 50% بعش ناس عصبية النساء، بعش ناس عصبية الرجال.
2: طيب إيمان أنت بس تعصبي شو بتعملي؟ بتسكتي؟
3: ولا مثل ما بقول بنعزل وبسرعة برق.
1: طب عمرك ضربتي حدا وأنت معصبة يا إيمان؟
3: لا مستحيلي.
1: أبداً؟
3: لا.
1: أيوة. طب ليه؟
3: مثل ما بقول بنعزل لحالي 5 دقايق وبنبسط.
1: أنت 5 دقايق خلص وبتنبسطي؟
2: 5 دقايق يعني بتهدي.
3: ايوه او اقل.
1: هذا حلو انك تعصبيها، ضلك تعصبيها تصل 5 دقائق بترجع تطلع وهي مبسوطه.
2: الله يديم عليك الفرح يا ايمان والصحه والعافيه. يسعد صباحك.
3: صباحك
1: يا هيثم. صباح الخير يا هيثم.
4: صباح الورد. على والله
1: كيفك، شو الاخبار؟
4: هلا
1: هلا هلا هلا. يسعد صباحك.
4: انا امبارح قلت لي وين زمان غايب، لازم ارن كل يوم.
1: يا اهلا وسهلا لك، تحيه. وبدنا الوالد كمان نصير نسمع صوته بما ان انتم مع بعض هلا بنفس الشغل.
4: بنفس الشغل بس والله
1: موجود، خلص اتفقنا. طيب يا هيثم خلينا نسألك سؤالنا لليوم، اليوم عم نحكي مين بتشوف أعند وعصبي وجكر أكتر، الرجل أو المرأة؟
4: جكر ولا لا محسب؟ لا حسب والله.
1: طيب يعني إذا بدنا نحكي إن أول صفة الجكر، مين أكتر
4: الجكر؟ لا الزلمة.
1: طب
4: وقاعد تاجر بنت
1: أوكي. طب العنيد؟
4: عنيد لا الزلمة، لا البنت العنيد.
1: البنت. طب العصبي؟
2: بنت
4: عصبي. لا الشاب، لا العصبي الشاب.
1: معناته مين فاز معنا؟ مين فاز معنا بالآخر؟
2: الشاب.
1: الشاب فاز، أخذ 2-1.
4: أيوة.
1: طب هيثم.

0: انت شو برجك؟
1: شو بعرفني انا بتجمع انت بابراج
0: عن جد تحكي؟
1: والله جد
0: ها شفتي زوزاء بقول لك
2: قد ايه ستي يا هيثم؟
1: 30
2: الله يرضى عليك الف الف مبروك
0: كنت عارفه انه جوزاء ليش سالته هذا السؤال لانه اصلا مش مهتم حتى يعرف شو برجه بس سالي شو برجه بعصب فاهم كيف
2: يسعد صباحك يا هيثم
0: جوزائيين مع بعض
1: انا جبت سنات ما اهتمش بموضوعها خلص عايشين هيك على الورق
0: طب اسالك سؤال اسالك سؤال انت كبرج جوزاء بتحس حالك كل يوم بنفسيه ولا لا يعني انت بني ادم مثلا بقلب مودك بسرعه بتكون احيانا كثير رايق بعدين بس حد يحكي لك كلمه على طول بقلب مودك كامل
1: انا لا سريع انا سريع يعني سريع بتقلب بس الوضع العام لا مش يعني الوضع العام دائما انا زي ما بتعرفين دائما بمزح وبضحك وبتكلم اوقات كلمه بتغيرني كلمه بترجعني زي ما كنت
0: الله يديم الضحكه الله يديم الضحكه يا هيثم
1: طبعا
0: يسعد يسعد صباحك قبل ما ناخذ سحر كمان بدي احكي لكم بقدر اقلب لكم الحلقه هلا ابراج مش مشكله كل حد يبعث لي يوم تاريخ ميلاده وانا بحكي لكم ايش حظكم الاسبوع الجاي تخيلي
2: انت بلشتي بالجوزاء
0: بلشت بالجوزاء
2: رح تنهي بالجوزاء
0: ماشي اوكي
2: ناخذ اتصال من سحر صباح الخير
3: صباح الخير
2: كيفك يا سحر
3: الله يسعد
2: صباحك شو هالصوت الحلو
3: الله يسلمكم يا رب ويحفظكم
2: شكلك والله شارب قهوتك وقاعد برواء ومروقة
3: لا والله ما شربت
2: لسه
3: اعمل قهوة لا جيت اعمل قهوة لقيتها خالصة
2: طب ما في اي بديل تاني بالبيت يا سحر
3: لا انا كنت شارب مجين شاي
2: يلا شاي شاي زاكي يا سحر
3: لا بعمل سادة هلا بعمل سادة عبين ما يتوصل
0: طيب صح
2: صح وهنا يا سحر طب قولي لي يا سحر
3: تحية كبيرة للأستاذة جود تحية كبيرة لها كلها زهو والله
2: تحية كبيرة لك يا جود
0: يعني ام جود
2: تستاهل والله جود تستاهل
3: والله تستاهل ما شاء الله عليها
2: طب سحر احكي لي مين بتحسي عصبي عنيد عقله اصعب الرجل ولا المرأة
3: والله شوفي ما بقدر اقول لك مين اكثر لانه في نساء عندهم عناد وفي رجال عندهم عناد بتعرفي ليه انا بعتبر ان اصعب الخلافات هو العناد سبب صفة العناد هذا سبب من أسباب الفشل في المواجهة كل واحد فيهم بيشوف الأمور بصورة مختلفة نوعا ما كل واحد بيفكر حاله على حقه وإنه هو ظل الأمور ومقتنع إنها نظرة صحيحة عشان هيك شريك
0: صح
3: الحياة
0: صح معك حق معك حق
3: نعم بتلاقي ما في اتفاق ولا بوصلوا للسعادة لكن بالواقع السبب هو العناد الشخصي وعدم الرغبة في التنازل من الطرفين ولا واحد فيهم بيعتقد انه على حق ليه يا جماعة والله شوفي ليش ما نتخلى عن عنادنا ليش احنا بنهتم بصغائر الامور في العلاقات الزوجية وعشان هيك نعرف انه عدونا هو العناد مش الشريك تفكر أيوه. المرأة انه العدو إلى هو الشريك عشان هيك نجعل امورنا الحياتية بدون عناد
2: صح صح
3: كلامك نتصلب بالرأي نكون مرنين والله ما في احسن
0: سحر انا عندي سؤال واضح هل انت درستي عربي ايام المدرسه او الجامعه
3: لا انجليزي كليه كانت
0: بس ما شاء الله انت لغتك العربيه يعني
2: سريعه
3: اللغه العربيه شوف قواعد اللغه العربيه انا ملمه فيها
0: ما شاء الله يعني جميله جدا
3: حتى لو حتى يمكن ايمان الزاويه اللي كانت لما بنزل منشور على
0: حتى هاي تراوني قشعر بدنه من يعني بحكي
2: بحكي عن في سلاسه يعني في الكلام وسلاسه في الطريقه يعني
0: بسم الله
2: عن جد يعني سحر ما شاء الله عليك
3: قواعد اللغه التشكيل حتى اذا كان ما كان حدا يعرف كيف التشكيل سواء كانت
0: صحيح.
3: كان اخواتها
0: نعم.
3: او
0: نعم.
2: اخواتها بس انت يا سحر شكلك كثير رايقه
3: نعم
2: شكلك كثير رايقه بس تعصبي شو بتعملي
3: هذه في البيت لا ما
2: بعصب ما بتعصبي الله يديم عليك يا سحر الصحه والانبساط والفرح وهداوه البال يا رب يسعد صباحك
0: حبيتها انا صراحه هيك كيف بين اللغه العربيه سلسة. من اولها لاخرها سلسه مش زي الزوزاء
2: زوزاء
0: زوزاء
2: رح افرجيك هلا بعد الفاصل على الزوزاء تبعتك طبعا يا جماعه احنا اليوم كنا عم نحكي بالبدايه حلقتنا عن مين اعناد مين اصعب
0: مين
2: عقله اصعب الرجل ولا المراه بالعمل بالحياه الطبيعيه فحكينا بالنهايه لانه احنا ما بنقدر نحدد مين اصعب بس حسب الموقف اللي بيكون فيه في صفات عند المراه كمان بتستخدم العناد فيها وفي كمان صفات عند الرجل بيكون عنيد فيها
0: طب ليه بنسالهم كيف بتصرفوا لما يعصبوا لانه عم بيكونوا متوازنين في الموضوع
2: تفضلي
0: فانتوا كيف تتصرفوا لما تعصبوا بدي اسمع كل مشاركاتكم على 078-46-31
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وابتسم هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: ملآن بلا لحص لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
11: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
13: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: معكم جميعا مرة تانية وفي يعني يعني ماشي
1: في شو؟ شكرا.

0: ناخذ اتصال من ابو عون.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، كيفك يا ابو عون؟
1: تمام الحمد لله، شو اخباركم؟
0: تمام. كيف الامور؟
1: احلى من هيك عبس الحمد لله.
0: والله رايق ابو عون، يعني
1: انا دائما رايق.
0: والله دائما الله يديم عليك.
1: امين يا رب.
0: سؤالنا اليوم ابو عون، مين بتحس عصبي عنيد عقله اصعب، الرجل ولا المراه؟
2: على طول جاوبك.
1: لا الرجال.
0: الرجال
1: المرأة كلمة حلوة تضحك عليها عادي، أما الزلمة دعنت والله كان آية منزلة من فوق، ممكن ها يريح شوي
2: بس بيطول ليعند الرجل، يعني مش بسهولة بعند ولا لا يا بعون؟
1: لا لا ما بيطول.
0: طيب بسألك، مين بيرضى أسرع بس يزعل، مين بيرضى أسرع الرجل ولا المرأة؟
1: لا المرأة. ليش؟
0: ليش؟
1: ليش؟ لأنه على السريع كلمة حلوة، كلمة الزلمة عارف أنه قاعد ينضحك عليه فبيظل معند،
2: بس المرأة مو عارفة انه هي بتضحك عليها.
0: فهي بتمشي، هي كان بتمشي بس تبين لك انه هي مو عارفة.
2: اجيك بكل معشر الرجال عارفين.
0: صح معك حق. يسعد صباحك يا ابو عون.
1: صباحك وردة. صباح.
0: يعني ناخذ زكريا يلا قبل، يعني
2: زكريا صباح الخير.
3: صباح النور.
2: لا فخورة فيك اليوم وانت فاهم ليش، صح ولا لا؟
3: طبعا
2: الحمد لله. شو اخبارك يا زكريا؟
3: دوست الموضوع كله عشان
2: ديالي. الله يسعدك يا رب، أهلا وسهلا فيك وتحية كبيرة لك ولأهل المفرق جميعا.
3: الله يسعدك يا رب.
2: طيب يا زكريا، اليوم نحكي بتحس بالمشاكل، يعني لما يصير مشكلة بين اثنين مين بيرضى أسرع؟ أيوة. الرجل ولا المرأة؟
3: والله المرأة، يعني بالنهاية سوارة ذهب سجل ذهب، ترضى بتنسى كل المشاكل.
2: طبعا انت ترضى، بترضى وبتنسى وبتكن تتغير نفسيتها ولا لا يا رندا؟
0: طبعا
2: بقول لك سوارة ذهب سلسال ذهب،
0: سفرة سيارة بيت مثلاً. يعني أكيد كثير رايق كثير.
3: يعني عقد حالنا خلينا بالذهب بعدين السيارة.
2: يعني هلا أنت زكريا من الأشخاص إذا بتزعل حدا بتجيب له سلسال ذهب وسوارة ذهب؟
3: أحسن. أنا كانت مشكلة مني طبعا وعاترف بغلطي وسيتها راح أعمل برضيها من ناحية.
0: طب زكريا أنت متزوج؟
3: لا والله.
2: عشان هيك والله لو عندي بنت لعطتك اياها يا زكريا.
0: ببطل ببطل. اول فتره
2: اول فتره بعدك خلص.
0: يسعد صباحك يا زكريا.
2: يسعد صباحك.
3: الله
0: يسعدك. ناخذ اتصال ثاني. يسعد صباحك. يسعد صباحك ابو ركان.
2: ابو ركان
4: الو
0: كيف الحال؟
4: الله يسعدك. انا والله
2: ابو ركان تقدر تسمعنا من التليفون وتطفي الراديو؟
4: تمام اوكي.
2: أبو ركان نقدر نسمع ضحكتك كمان؟
4: هيك تمام؟
0: تمام تمام.
2: أبو ركان تقدر تسمعنا ضحكتك؟
4: خير الله عليك. والله العظيم أنه مسموم بدني بس أنا المشكلة.
0: ليش يا أبو ركان؟
4: والله مقهور. أول شيء شغلتين.
0: احكينا.
4: والله سيارتي في واحد ضربني قبل ثلاثة أيام.
2: يا علينا.
4: وسيارتي مش بالكراج وبحثن عليها وصل يومين مش نايم عشان بعيد عني.
0: اف اف اف اف اف
2: هالحكي. انت زعلان عشان ابو عشان بشير مش قادر يركب جنبك بالسياره صح؟ مش عشان السياره. اعترف.
0: طب اطلع مع بشير. اطلع اطلع مع بشير.
4: والله بشير اليوم معاي اليوم المهندس اندريس.
0: مهندس أندريه اليوم غير شكل الحكي.
2: مهندس أندريه عندهم رومو، عندهم رومو ولا لا؟
4: مهندس أندريه الكركسي.
0: طيب أبو ركان بدي أسألك، إذا كل هالحب لسيارتك كيف أم ركان بس تغيب؟ شو بتعمل هاد أنت؟
4: ولا إشي.
2: الله يسعدك.
0: الله يسعدك أبو ركان، إن شاء الله ما بتسمعنا تكون نايم يا رب.
4: اسمعي، ضلنا 25 يوم نحكيش مع بعض.
0: ليش؟
4: زعل هيك.
2: طب الحق على مين؟
4: مكبر راس وانا مكبر راس.
2: الحق على مين؟ الحق على مين؟
4: الحق عليها
0: علي، يعني كل الحق عليها يا بركان.
4: طبعا مستحيل اقول حق علي.
0: كل الحق عليها. انت مش محقوق ولا بإشي؟
4: لا لا
0: لا خلاص اعطيها رقمها تحت الهواء انا بصالحها.
2: خلص مشيها يا ابو ركان وصالحها والدنيا رايحه. خلص مش قصه.
0: خذ لها إشي معك وانت مروح وصالحها يا ابو ركان.
2: بحكي لها تعدي ابو ركان. خلص
0: خلص
2: ولا ولا
0: خربنا كمان مع امريكان فكر
2: هلا بحرد علينا 25 يوم.

0: كثيرين كيف موضوع بس يكبر وهيك تكون في تكبير راس من الجهتين، كيف تصفي الأمور بالحياة إنه ممكن ما تحكي مع شريكك لمدة كتير طويلة. فهذا الإشي بحكي أنا كتير صعب، يعني ليه الواحد يعني ممكن يوصل لهاي المرحلة؟ ليه الواحد ما موضوع التنازل عنده إشي كتير صعب؟ أنا بحس بالعلاقات موضوع التنازل الإشي لازم يكون موجود ولازم يكون دائما موجود، لأن إذا أنت ما تنازلت رح توصل لمرحلة أو طريق مسدودة.
1: أكيد ما لازم يكون دائما موجود، يعني اذا انا دائما بدي اتنازل
0: مش من طرف واحد بالعلاقه،
1: اوكي ممكن من طرفين، بس يعني الشخص اللي قبالي اذا شايفني دائما انا عم بتنازل ودائما انا عم بمشي وعم بيحكي لي اعمل هيك بعمل هيك، اتنازل عن هذا الشغل بتنازل عن هذا الشغل، تنازلي عن هدول القرايب بتنازل عن هدول الصحبات بتنازل عن هاي الصفه بتنازل عن اي شيء في العالم بتنازل، بصير احكي ول هاي شو ما احكي لها بتعمل، هاي ما عندها الشخصيه، هاي ماشيه زي ما انا بدي، هاي هاي هاي ببطل في ايميل التنازل. فالفكرة طبعاً. احنا مستحيل نقدر نتنازل اذا الشخص قبلنا ما عم بيقدر وما عم بيشوف وما عم بحسنا انه فعلا احنا عم نتنازل لسبب ولا لا يا رندا.
0: هلا موضوع التعويض طبعا بالتنازل انه مثلا ممكن ازعلها مره يقعد يحكي انا عادي شو يعني هي تنازلت ورضيت لحالها او بس راضيتها صح. بكلمتين عادي مشيت الامور، بزعلها مره تانية ومره ثالثه وبتمادى بموضوع الزعل. انا معك 100%، بس في تنازلات لازم تكون موجوده باي علاقه، لانه اذا وصلتي لطريق مسدوده وانت ما بدك تخربي بيتك لين او ما بدك توصلي لمرحله انه المشاكل كتير تكبر، عادي لو الواحد تنازل مرة مرتين بالحياة عادي، يعني ما رح يصير لك إشي. بالنهاية أنت بدك تحافظي على بيتك، بدك تحافظي على في هيك صحة نفسية بعلاقتكم، أنتوا الاثنين متوازنين، الاثنين عايشين بحياة حلوة، عادي لو تنازلتي مرة مرتين شو بدي يصير في الدنيا، يعني ما رح تخرب. حتى الرجل لو تنازلت أنت وصالحتها مرة ومرتين وثلاثة شو يعني، إذا أنت غلطان هي غلطانة بنقعد مع بعض نتفاهم نحكي أنتوا أنا صالحتك بس أنا عارف إنك أنت غلطانة، انا مشيتها عشان ما تكبر الموضوع بيني وبينك بس انا عارف انك انت غلطانه، هيك الموضوع بيكون اسلس واحسن.
1: صح يعني، وكمان هذا اللي حكي لحضره المدير الاستاذ احمد، يعني ما انا بنحكي عن كيف الناس بتصالح وهيك، شوف هذا كيف فاجئه كيف صالحه، بحكوا لك في مدير اوكي في موظف، خلينا نبلش بالموظف، هذا الموظف عنده على خلفيه التليفون وسياره هو كتير بحبها دائما موجوده ضلت تقريبا لست سنين، فالمدير قرر يوم من الأيام يفاجئه بالسيارة اللي حطتها على خلفية تليفونه واشترى له السيارة اللي حطتها على خلفية تليفونه. فشوفوا ما أحلى هالمدير، شوفوا ما أجمله، في أحلى من هيك يا جماعة؟ يعني أنا نفسي أعرف شو اسم الشركة عن جد. هون بحكي المصاري لما تكون بإيد إنسان كيف ممكن يتصرف فيها، طبعا زي ما من الصدمة كان رح ينجلط، يعني الحمد لله أنه ضله عايش، بس خير أنت إيش حطيته على كفر تليفونك يجيكي هدية،
0: يعني المدير اشترى للموظف
1: السيارة اللي كان حطيته على كفر تليفونه من ست سنين، فاهمة؟ مش أي سيارة يعني. تراوني بنفس سندويشة حلاوة،
0: يعني تراوني بقول لين أحط سندويشة. كمان في خبر عنا لازم كمان لين هيك
1: هذا بمفصل عليه شوي، نحكي عن الاعتذار وعن الرجال، شفتي ومن الرجال بطلع منهم،
0: يعني كمان نحكي عن الاعتذار ونحكي عن الشريكين ونحكي عن التفاصيل هاي كلها. خلاف بين زوجين يا جماعة داخل البيت، الزوجة ضربت الزوج بمزهرية على رأسه،
1: عاشت إيده
0: وقامت عضته بكتفه تمام، وهذا الاشي تسبب لإصابة للرجل وعطوه تعطيل عن الدوام 5 أيام. الزوجة قالت إنها عملت هيك دفاعا عنها وعن ابنها لأنه هو كان يحاول يخنقها ويخنق ابنها تمام. كمان الزوج حكى لا أنا ما تعديت عليها، يعني حكى نفى أي إشي صار هيك، حكى أنا ما تعديت عليها وهاي دائما بتعتدي علي بهاي الطريقة، راح لين على الشرطة ورفع عليها قضية والمحكمة حبستها 2 أسبوع تمام، لأنها هي اعتدت على زوجها. هلأ بس هي حكت إنه هو بيعتدي عليها وكان بيخنق ابنها، فالمحكمة ما شافت إنه هذا الإشي صحي أو إشي سليم إنه هو تدافع عن حالها بهاي الطريقة، إنه هي تقوم تضربه براسه بالمزهرية وتتعدى عليه وتعضه بكتفه، فحبستها وكمان دفعت تعويض للزوج. فتخيل الموضوع بس يوصل بين الشريكين لهاي المرحلة، يعني هي تضرب زوجها بمزهرية وتحضه لأنه بدها تدافع عن حالها. هلا احنا ما بنعرف التفاصيل 100% هي فعليا دافعت عن حالها او لا، لانه ما في اثباتات تحكي انها هي ضربها، ما في اثباتات على هذا الموضوع، بس اذا وصلنا لهاي المرحله يا جماعه في الدنيا يعني شو ضل عن جد، شو ضل
1: هاي كلمه،
0: والله شو ضل، لوين وصلنا؟ عن جد لوين وصلنا؟ لوين وصلنا انه في رجل يشكي على مرته لانها ضربته؟
1: يعني انا بحكي الحمد لله انه في وصلت مرحله لانه رجل يشكي على مرته انها ضربته، لانه احنا مقضينها شكاوي المره بتشكي على زوجها انه ضربها، فاذا هي ضربته دفاعا عن النفس عاشت ايدها تمام، اما اذا ما ضربته دفاعا عن النفس والله يعينه شو بدنا نحكي، الله رتبها.
0: انا عندي سؤال هلا، هي يعني بعد هذا الموقف يا جماعه هل ممكن انه هم يكملوا حياتهم طبيعيه، انه هم يعيشوا عادي يرجعوا بنفس البيت يعيشوا طبيعيا زي
1: يعني
0: اي زوج وزوجه؟
1: بيكون بخاف منها يعني، بيكون انه ديري بالك انا بقوم بضربك هيك كثير تحكي معه.
0: شو موقف اهله يعني؟ انا كان نفسي اعرف شو موقف امه، شو موقف ابوه، شو هاي التفاصيل يعني، انه هو رايح شو موقفه راي على الشرطة؟
1: طب شاكر لنا عليهم نعرف شو موقفهم من حل الموضوع.
0: فضولي.
1: يعني أشعلت الفضول في داخلي.
0: وأنت فضولي أعرف هو شو موقفه راي على الشرطة يحكي أنا مرتي يعني تعدت علي يعني.
1: يعني شكلها مش أول مرة عشان هيك شكا صح؟ لو أنا أول مرة ما
0: صح بمشيها.
1: فشكله مضروب أكثر من مرة. فوصل لمرحلة صعبة. فهمتي؟ بس أهله أكيد بيعرفوا إذا كان عنده يعني الشخص بيعنف زمانه بيضرب وإيده طويلة، كان عارف إنه هو عنده هذا المرض، فالأهل ممكن
0: ينبسطوا
1: أو ما ينبسطوا.
0: الله
1: يجيب في الخير.
0: طبعا احنا مكملين معكم بعد الفاصل.
2: بيتزا القيصر. ما بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعايه
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 180 ألف خدمة صحية للاجئين السوريين في مخيم زعتري منذ بداية 2026. الرئيس الإيراني يقول إن طهران سترد بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت. حركة سفن البضائع في مضيق هرمز لم تشهد تغيراً يذكر أمس، وظلت أقل من 10 سفن. ترامب يقول إن السفن تخرج من مضيق هرمز في حماية من الجيش الأمريكي. قتلى في قصف صاروخي روسي على مخزن للسكك الحديد في كييف. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس حاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: 0-6-5-800-700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: شويه ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ورجعنا لكم بعد هالفاصل الصغير وهيك بهالميكس الجميل, وتحية كبيرة لجميع طاقم الإذاعة. والله جود ما دخلها. خلينا هيك أحكي لكم كمان, ما نحن هلأ عم نحكي هيك أخبار بما يتعلق بالرجل والمرأة. اسمعوا لي هالخبر. أوكي, بحكوا لك القبض على امرأة بعد إرسالها 159 ألف رسالة لرجل وحكموا عليها بالسجن. تخيلي قد ما هي عرضته للإزعاج وقد ما هي بتبعت له مسج ورا مسج ورا مسج وما هديت فترة طويلة وهي بتبعت, وصل عدد المسجات تقريبا ل 159 ألف مسج. طبعا هاي البنت بس خلصت كل هذا الحكي, كأي بنت في العالم شو بتكتب؟ خليني ساكتة أحسن, أنا متأكدة أنه عندكم هاي القصص, أنا لو بدي أحكي ما بسكت. هاي تعني شغلة, أو شايف كل اللي حكيته هذا ما بيعبر عن 1% من اللي جواتي. هاي الثلاث مسجات أعرف إذا البنت بتكتبها, معناته هاي أكتر بنت في العالم بتبعت فقرات. ونرجع بنأكد وبنعيد أنه الرجل ما بيقرأ الفقرات يا جماعة, ما بيقرأها ما بيقرأها. بقرأ سطر بمشي 7 أسطر, بقرأ سطر بمشي بروح للسطر الأخير وبجمعهم مع بعض بحسوا الموضوع المحتوى. فما تتعبي حالك وتوجع راسك وتبعتي ويصير فيك زي هالمسكينة يا حرام.
1: يعني ما نحكي لها أنه المفروض بعتي بس 120, ليش 159 كترتي مثلا؟ منك فتحتي هذا الموضوع لين خلينا هيك كمان نحكي شوي عن موضوع العطاء. يعني دائما بتحس البنات منك حكيتي عن المسجات كتير تعطي كتير
0: صح.
1: يعني حتى مش بس بين بين بينها وبين زوجها, بينها وبين خطيبها, مش بس بالعلاقات, العطاء موجود بكل أماكن. يعني أنت بدي بالشغل, بحياتك الطبيعية, بين صحيح. زوجك بأولادك, بأي مكان, بس أصدقائك, إخوانك, خواتك, أنت بتعطي, أنت معطاءة. يعني في شخصيات فعليا بيقدموا, بيعطوا, ببادروا, بيصالحوا, يعني بيقدروا كل هاي التفاصيل. بس أنا بدي أحكي شغلة يعني خصوصا للبنات, إنه ما تعطي كتير بأي إشي بحياتك, لأنه فعليا رح توصل لمرحلة إذا أنت قدمت كتير لأي شخص, لزوجك, لشغلك, وحسيت فترة أنك أنت بحاجة حدا يعطيكي, ما رح تلاقي, لأنهم هم متعودين عليك أنك أنت دائما معطاءة ودائما موجودة ودائما بتبادري ودائما يعني بتقدري أي تفاصيل بيعملوا لك إياها صغيرة. بس أنت ما يعني بتحسي أنه هي شغلة صغيرة بس أنت بتقدريها بليفل كتير كبير, فهذا بالنسبة لهم أنه هم بكفيهم, مع أنه الشغلة بتكون كتير صغيرة وأنت قدمت كتير غيرها. فأنا بدي أحكي دائما اعرفوا مين تعطوا واعرفوا متى تكونوا معطائين ومع مين ومين الأشخاص, حتى المواقف. يعني ما تبادر كتير فيها بالعطاء, لأنك رح توصل لمرحلة أنك أنت خلاص ما عندك طاقة تعطي ولا حدا. فإذا وصلت لهاي المرحلة صعب أنك ترجع تجددي طاقة ترجع تكوني معطاءة كمان مرة. صح؟
0: يعني عن جد إذا في شغلة اللي هي إذا علمت علم وإذا اغتنيت يغني كمان. الفكرة من هاي الكلمة اللي أنا حكيت لك إياها هلأ عن موضوع العطاء خصوصا, بحكوا لك أقصر طريق وأجمل طريق للسعادة بالعالم اللي بخليك أنت كتير مبسوط بينك وبين حالك هو العطاء. وفكرة العطاء ما بتشتغل بس على أنه أنا أعطي حدا وأنا أستنى منه مقابل. فكرة العطاء أصلا بتعتمد على أنه أنا عم بعطي إشي منيح بدون ما أنا أستنى مقابل, لأنه أنا
1: طبيعة إنسان بستنى.
0: بس هو فكرته لما موضوع العطاء أنه أنا بحب أعطي بدون ما أستنى. سوري منك لو تشوفي حدا محتاج بالشارع أوكي وعطيتي شغلة معينة, هل أنت بتستني منه؟
1: ما إحنا رجعنا حكينا رجعنا نفس النقطة.
0: بدك تعطي
1: مين الأشخاص؟
0: جيت أنا أعطيتك أنت رندا, أنت أنا خطر عبالي أجيب لك شغلة خطر عبالي هيك وجيت أعطيتك إياه, هل أنا بستنى منك هيك؟ طب أنا أعطيتك مشاعر إيجابية لأنه أنا شخص إيجابي, هل بستنى منك إذا تكوني منيحة أو مش منيحة معي؟ أنا بعطي اللي علي.
1: تمام.
0: فالعطاء مش بس بالهدايا, العطاء حتى
1: بالمشاعر. هي العطاء أكتر من ناخذ
0: أحلى طريق
1: جزء هيك أكبر اللي هو المشاعر والعطاء بالتقدير. يعني أنا بحس العطاء دائما مربوط بالتقدير يا جماعة, إنك أنت حتى لو ما بدك تعطي, حتى لو أنت أجيتيني عطتيني مشاعر إيجابية, أنا لازم أقدر, وأنا بس أشوفك بحاجة هاي المشاعر لازم أعطيك إياها كمان مرة تانية. موضوع العطاء مش بس فلوس, موضوع العطاء مش بس هدايا, موضوع العطاء مش بس إنك أنت تحاول تكون منيح مع الكل ومعطاء مع الكل. رح توصل لمرحلة إذا أنت لقدامك ما أعطاك بنفس المستوى وما أعطاك بنفس الطريقة, رح يتعود عليك أنك أنت بترضى بأي إشي. إذا أنت رضيت بأي إشي رح توصل لمرحلة أنك تصحصح فيها, تقول لا أنا ما أنا هذا الإشي ما بيكفيني, هذا العطاء ما بيكفيني, هاي المشاعر ما بتكفيني, هذا الاهتمام ما بيكفيني, أنا بدي عطاء أكتر. بس لتروح تعاتب الشخص لقدامك انك انت ما عم تعطيني كتير، بقول لك انت طول عمرك بترضى بهاي المستوى من العطاء. صح. صح. شو اللي غيرك؟ بصف الموضوع انك انت كشخص معطاء بس بنفس الوقت تغيرت. طب ليه اوصل لهاي المرحله؟ لا، نكون متزنين بموضوع العطاء واعرف مين اعطي عشان ما اتعب من جوا. صح. انه انا اذا ما قدم لي اللي انا يعني بحاجته ما ازعل، ما ارفع سقف توقعاتي بالشخص اللي قدامي.
0: مليون بالمئة. يعني ممكن كمان رندا انه لو الواحد فعلا بلش يتعامل مع الناس بالعدل مش بالفضل بيكون كتير افضل. العدل انك انت تبلش تعطي كل شخص القيمه اللي بيستحقها وتحطه في المكان اللي هو بيستحقه بدون ما تعليه ولا تنزله ولا شيء، خلص انت مكانك هون، انا بتعامل معك زي ما انت بتتعامل معي. الفضل زيه زي العطاء، لما انا اعطي كتير واقدر كتير واعطي كل ما عندي واكتشف ان انا عم بفضل هذا الشخص وبالاخر هذا الشخص لا بيقدر، لا شايف لا حاسس، واذا انا خف العطاء عندي او خف الفضل عندي شويه صغيره، اول فكره بتصير انه انت غلطان او انت مقصر او انت متغير او انت بطلت زي زمان. فليه ندخل بهاي الدوامه اللي احنا مش بحاجتها واحنا بغنى عنها؟ خلص عاملوا الناس زي ما بتعاملكم عشان ما ادخل بدوامه والله هو كان منيح وصار بطل منيح، لانه ما في شيء، ما في شيء يعني زي ما بحكوا ما في دخان بدون نار وما في شخص بيتغير بدون فعل، فلكل فعل رده فعل.
1: لا لا صح. وكمان لا تنبسطوا بهاي احنا بنسميها بالبدايات اللي هي هرمونات البدايات يا جماعه، اللي اذا شخص اعطاني بنسبه 10% من العطاء أنا بترضيني، بس بعد البدايات بتصير بالمرحلة المتوسطة، ما بدنا نحكي النهايات، مرحلة متوسطة أنا بكون بحاجة 20%، بس أنا ما بلاقي 20% بعد ما أكون موجودة على 10%. أنا فرحتني بالبداية بس لقدام رح تبطل إنه تحسها تبسطني أو ترضيني. صح. أو صح. هيك عندي مرحلة إشباع بالعطاء. فأنا دائما بدي أحكي إنه لا تقدموا كتير ولا تفردوا كل وراءكم مرة واحدة. أنا دائما بحكي هاي الكلمة ودائما بقتنع فيها، لا تفرد ورقكم مرة واحدة بالحب بالعطاء بالتقدير، لا خلي ورقاتك معك وطلع كل ورقة شوي شوي لحد ما توصل انت لمرحلة انك انت بدك تعطي اللي قدامك، لانه نفس ما حكيت لي خلينا بالعدالة، خلينا هيك زي ما بقدم لك قدم له، خلي الحياة عندك ميزان، خليها متوسط، هو منيح معي انا منيح معه بس ما بعطي أكتر من هيك، لأنك رح توصل لمرحلة فعلياً أنك تفكر أو تصفن أنه أنا هذا الشخص قدمت له كتير، أنا هذا الشخص وقفت معه كتير، أعطيته كتير، وقفت معه بكل تفاصيل حياته، بس أنا وقت ما بدي حدا يوقف معي أو بدي اهتمام أو بدي عطاء ما رح يكون موجود، أو رح يعطيني نسبة كتير قليلة أو ما رح يسمعني أو ما رح يهتم فيه، وقتها رح أوصل لطريق مسدودة وأزعل كتير وكمان أزعل من نفس الشخص.
0: صح. يعني
1: فخليكم باعتدال.
0: يعني دائماً الأطباع جميلة شو ما كانت، إذا كانت زيادة أو فوق الحد المسموح فيه هاي الشغلة رح تقلب ضدك شو ما كانت. أي شيء زيادة معروف، قلنا اللي بحب زيادة بيقلب ضده، اللي بيعطي زيادة بيقلب ضده، وإذا طول الفاصل كمان زيادة ممكن كمان يقلب ضدنا ولا لأ.

0: شو هالأغاني الحلوة.
1: أنا مليت
0: والله، أنا مليت أتعب وأتحمل وأعمل عقلة.
1: هو بهدينا هاي الأغنية
0: لمين؟
1: إنا هو مل منا.
0: يا ترى ليش هالترى؟ أنت بتعرف أنت شو يعني بقلوبنا جميعا ولا لا؟
1: طبعا طبعا
0: هذا مع هالقصة
1: أكيد. فدايما قديم بنحكي إنه
0: والله الواحد مل
1: مل
0: بنرجع نحكي
1: مل بنحكي مل وما بدي يوصل لمرحلة
0: معك حق.
1: ما بدي يوصل لمرحلة اللي هو الاحتراق العاطفي.
0: أيوة شو هالكلام شو المصطلحات.
1: الاحتراق العاطفي يعني هو زي البنك.
0: أيوة
1: عن جد خلينا نشبه الموضوع بالبنك. تخيل أنت حساب بنكي كل يوم بسحب منك 50 دينار وبرجع بودع فيك 10 دنانير. 50 دينار هذا أنت بتقدميه من عطاء تمام، وبتاخدي عطاء 10 دنانير. تخيلي إحنا كبشر حساب بنكي كل يوم نسحب منا 50 دينار اللي إحنا نعطيهم وبنودع 10 دنانير لناخد العطاء من الناس، رح نوصل لمرحلة
0: نفلس.
1: نفلس. فهذا الإشي بنحكي إنه نفس الشيء، نفس البشرية رح تفلس وتوصل لاحتراق عاطفي، إنها حتبطل تعطي وبطل يكون في عندها مشاعر ولا عطاء ولا تقدير. فأنتوا عشان ما توصلوا لهاي المرحلة دائما بحكي أنا كونوا باعتدال بالعطاء بكل إشي في الحياة، لأنه دائما إذا كان بين العلاقة بين أي شريكين أو بين أي أشخاص في اعتدال في العطاء في استثمار بالعلاقة وبالعلاقة بالدوم في ديمومة
0: صح
1: في العلاقة
0: صح.
1: بس إذا أنت ضليتك أنت تعطي تعطي تعطي
0: تخرب.
1: تعطي وهو ما يعطي رح تخرب العلاقة. فخليكم مستثمرين بعلاقاتكم، لا تبادري كتير بالمنيح وهو لا يبادر كتير بالمنيح، خليكم متزنين.
0: طب.
1: زي ما بعطيكي أعطي، لا تكتري، لأن إذا كترتي رح تتعبي.
0: وأنت زي ما بتعطيك أعطيها كمان،
1: لا تكتر
0: بس كتر لا هو يكتر إن شاء الله كتر.
1: لا خلي فيه توازن في العطاء عشان هم الجهتين اللي مشيها واحدة إحنا بنحكي الجهتين رح يوصل لمرحلة يحكي أنا أعطيتها كتير وهي ما بتقدم لي. وفي مثل دايما بقوله قدم السبت بتاخذ الأحد.
0: بس والله بشع يا رندا الشخص اللي بيعطي وبيحكي إنه هو أعطى يعني إنسي العطاء، العطاء فكرة كتير جميلة بس الشخص اللي بضل يحكي انا اشتريت لها انا عملت لها انا سويت لها
1: هذا طبع، هذا طبع
0: هذا بني ادم. انا بحكي دائما الناس اللي بتتفاخر في اشياء معينه، عاد ما انت تفاخرت عاد ما انت بتعبر عن النقص الموجود عندك، كل ما زادت نسبه التفاخر عندك، كل ما زادت نسبه انا وانا عملت وانا سويت وانا وانا، كل ما زادت نسبه النقص عندك. لا تفكر ان انت كشخص اذا ضليتك تعاير الشخص اللي قبالك انه انا سويت لك ولا انا اشتريت لك ولا انا عملتك وانا وانا الى اخره، راح تكون انت شخص عم تكبر ولا انت عم تحط فضل عليه ولا انت احسن. لا انت شخص جدا سيء، وهذا تعبير عن النقص. الناس اللي بنقدر نحكي الشبعانه لما تعمل ولما تسوي ما بيقعد يخطر على بالها انه والله انا عملت وسويت انا دفعت انا سويت، لانه هم اصلا متعودين هذا الاشي من اطباعهم انه هم يعملوا خير ويسووا ويعملوا بدون ما يقعدوا يذكروا الشخص بقديش عملوا قديش سووا يعدوا له مواقف. فاذا في شخص بحياتك او بحياتك زي هيك ما تخلوه صراحة، لأنه هذا يعتبر دمار. عقولة رندا احتراق بنكي وعاطفي وصحي ونفسي
1: وبشري
0: وبشري. نطلع مع بعض هيك فاصل صغير نرجع لكم ما بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
0: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
8: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت انفينكس اكسباد 30EL او TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
9: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
10: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
11: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: رجعنا لكم من بعد الفاصل مش قصير.
1: طب صحاك الشغل ولا ما صحاك
0: والله
1: الشغل؟
0: والله صحاني. صحاني
1: صحاني ترونة صراحة.
0: صحاني الشغل, صحتني المدارس, بس الشو هيك ما أخذ زاوية على اليمين.
1: يا الله, ما هو هيك هذا أفتر بارتي
0: يعني خلص. إن شاء الله نتذكره نهاية اليوم الشو, بس ما أتوقع يعني بتحسي حالك يعني عم تركضي بالعطاء. أيوة. ما عم تتذكر الشو.
1: أيوة. اشكيلي همك, حاسة فيه بقلبك هموم كثيرة.
0: سأليني مالك.
1: أحكيلي مالك رندا يا جماعة, يوم من الأيام نحكي لها مالك ولفينا وجهنا. لفيت وجهي على اليمين, انا لفيت وجهي على اليمين, رجعت لفيت وجهي شمال, لقيتها بتعيط. حد يسال رندا شو مالك؟ هيني بحكي لكم.
0: بدنا انا بتاثر كثير باشخاص معينين اذا سالوني مالك. يعني مثلا
1: لانه ضياء بعطيك اياها بنبره حزينه.
0: ضياء انا كان مشكلتي
1: مالك يا رندا مالك.
0: لا ويرجع اقول له ضياء لا تسالني مالك. طب شو مالك؟
1: المهم يا جماعه, يا
0: ضياء يسعد صباحك, والله كثير اشتقنا لك وفقدناك يعني عن جد.
1: والله
0: ان شاء الله تكون مبسوطه
1: صراحه. انا ضرب خمسة
0: لين يعني لين كثير اشتقت لك وفادتك. انا اموري تمام
1: بس والله ما في بعد تراونه. انا اموري تمام كمان صراحه يعني تراونه عالم اخر طبعا.
0: يعني تراونه عملنا جو. عملنا جو
1: صح,
0: مناوشات.
1: يسعد
0: صباحكم جميعا.
1: انجد خلينا نكمل معهم هيك بموضوعنا لليوم. كنا عم نحكي عن العطاء الزايد, بس في اغنيه شكلها حلوه هيك حاطين لنا اياها تراونه. ايوه اشتغل الضياء لأنه نفسه يطلع من اللي كنت عليك. أنا فاهمة
0: يعني
1: مش كنا نحكي مع ليت قبل شوي ولا ليت ثاني؟
0: ليت ثاني.
1: صباح الخير يا ليت.
2: الله يسعد صباحكم يا رب.
1: كيفك يا ليت؟
2: والله تمام الحمد لله. كيف حالكم أنتو؟
1: الحمد لله بخير. يسعد صباحك.
2: للأمانة التراون اليوم مش مبدع على الأول. أنا معلية على السيستم, كل الشارع بيطلع علي والله. من الأمانة مبدع.
1: شايف دائما مبدع يعني.
2: والله التراون ما اعتمد معلش والله, ما احترامنا للجميع, بس أبو التراون على الأول.
1: الأول أنت أبو التراون على الأول. اعرف أن هذا مدح مخيف.
0: تمام أنت كيفك يا ليث؟
2: والله انا كويس الحمد لله. يعني دين ما شاء الله عنك, احنا نكون نحكي بموضوع تفتح 17 موضوع مع بعض.
1: انا لازم احكي مليون موضوع ولهذا توصيات تراونه. رن عليك تراونه احكي لك هذا الحكي صح؟ احكي هيك.
2: والله مش, والله ما هو غششني, بس انا متبع معك يعني مستمع جيد.
1: طب من ال 17 موضوع اللي انا حكيتهم
0: شو حابب تشارك؟
1: بشو حابب تشارك انت حضرتك؟
2: يعني عادي انا مشارك بال 17
1: انت. يلا اوكي خليني اختار لك واحد فيهم.
0: اسالي عن العطاء.
1: مين انكد ينكد؟ ليث سؤالي لك, هل بتشوف انه اذا الواحد اعطى زياده وكثير اعطى كل شيء عنده, هذا الشيء ممكن يخليه عند الطرف الثاني مش مهم او مش موجود او شفاف
0: بقل تقديره؟
2: اسمعي لين. أيوة. طلع النبي
1: عليه الصلاه والسلام,
2: انت اول مره بتعطي فيها ببين شو اللي قبالك يعني, الا اذا كنت انت لطخ بدك تركز بدك تعرف مين تعطي.
1: أيوة.
2: في ناس بتستاهل, في ناس لا. في ناس علي الحلال لو نعطيها عيوننا بنكون مقصرين. في ناس والله اختار فيهم كل شيء للأمانة.
0: طب زي مين يا ليث؟
2: زي يعني كثير غدارات في حياتنا.
1: طب الغدارات اللي في حياتك احنا ما شاء الله يا ليث يعني مش ملاحقين عليك.
0: حيرتك.
1: الغدارات اللي بحياتك انت, اعطينا هيك قصة واحدة منهم يعني, احكي لنا قصة مرة حد اعطيته يعني كثير واكتشفت ما بيستاهل.
2: والله الحمد لله ما واجهت هذول الناس.
1: الحمد لله
2: يعني كل اللي بعطيهم بيستاهلوا طلعوا. الحمد لله ما بدهم عنا اللي بيستاهلوا هذول.
0: امين امين يا ليث.
1: امين يا رب.
2: امين.
1: بتحب اسالك عن 16 موضوع الثاني والامور؟
0: لا خلص.

0: يسعد صباحك يا ليث.
1: والله بصراحة برج الجوزاء يا رندا.
0: والله قلبهم طيب، عسل عسل. ناخذ اتصال من علي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك يا علي؟
2: يعطيك العافية أختي أم سند، شو أخبارك؟
0: الله يسعدك يا علي، تمام. أنت
2: كيف
0: كيفك؟
2: أمورك؟
0: الحمد لله.
2: أستاذة دين، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: يسعد صباحك. تعرفش تحكي لي هلا إيش برج الجوزاء كمان؟
0: أجت فيي والله يا علي اليوم.
2: برج الجدي.
1: برج الجدي
0: علي، لين
2: شهر
0: أجت فيي اليوم؟ شو رأيك؟
1: بعرف بعرف بعرف عادي، بسامحني علي، هي مش شالي إياها. شو بدي أحكي لي علي؟
0: سمعتني علي ولا لا؟
2: أستاذة لين، على مهلك على الأستاذة رندا. والله أخت عزيزة وغالية. والله
0: شكرا يا علي، شكرا.
1: هي توسط لك علي وراح أمشي لك إياها، أنت هيك تعملي.
2: اسمعي، قبل شوي رد عليك واحد اسمه وائل قديسان. طبعا هذا عديلي.
1: إيه؟
2: عديلي.
0: ايوه
2: عديلي.
1: والله تحيه لوائل، تحيه لوائل،
0: تحيه لك ولوائل يا علي.
2: بعدك اسمعي، طالب منك اللوكيشن، طالبه من اللوكيشن، بسال بي طلبت من اللوكيشن.
1: دبعت هديه.
2: بعثي له هديه.
1: ابي مزحش معه.
2: لا، الهديه هسه لازم تكون الي ولزوجتي.
0: ليش؟
2: بكره عيد زواجنا.
0: يا سلام، الله يديم المحبه عليكم يا علي.
2: الله يحفظك ويرزقك. بنا من الاستاذ احمد الطراون، حبيب القلب، حبيب الشعب الاردني وكامل. بنا مني اغنيه مهداه لزوجتي بمناسبه عيد زواجنا غد.
0: شو الاغنيه؟
1: خلص هو عزوقه، شو رايك؟ ابو الطراونه مزول.
2: انت غشيمه. امبارح عذبنا تعذيب مع اسامه الجيسا. والله عذبنا امبارح، دمار شامل.
0: دمار؟
2: والله دمار شامل امبارح كان عند مع احمد الطراونه.
1: علي، هاي الاغنيه اسمعها معي.
0: هاي اهداء وصل لي علي. صباحك يا علي.

0: هل شو هالأغاني الحلوة؟ شو هالرومانسية المخفية عندك أستاذ طراونة؟
1: في جانب مخفي،
0: في جانب مخفي أحفي أنا، إحنا ما بنعرفه صراحة.
1: الحمد لله خليه مخفي.
0: رومانسية الله يحرمنا منها. طيب يا جماعة، أنا حبيت هيك فكرة إنه علي فعلا تذكر إنه بكرة عيد زواجه، وهذا إشي جميل إنه واحد يكون متذكر. في كتير هلأ زيجان ما بيكونوا متذكرين متى عيد زواجهم، طبيعي، بس في ناس مش متذكرين. فالله يجيب في الخير. رندا ولا لا؟ رندا ما مزبوط هيك، صح؟
1: صح، يعني ما بحكيك هذا الإشي
0: صح.
1: صح، هذا الإشي طبيعي إنه هو يتذكر، يعني شو هي تواريخ معينة، عيد ميلادها، عيد زواجهم.
0: طب نعتبر لا سمح الله يا رندا إنه ينسي، شو بتعملي؟
1: ما بسترجي،
0: ما بسترجي.
1: محلاه ناسي.
0: مصيبة.
1: أنا علق التواريخ كلها على الثلاجة عشان هو رايح وجاي يشوفها،
0: يعني يشوفها.
1: في مجال، يعني هاي تواريخ مهمة.
0: طب شو رأيك الناس اللي بتعمل عرسها بنفس يوم عيد بنفس يوم العيد ميلاد؟
1: مستحيل أعملها
0: صح، عشان تاخدي هديتين.
1: طبعا بجمع هديتين مع بعض.
0: تفكيرك تجاري على فكرة.
1: أنا كتير بزعل بس يجي عيد ميلادي مع العيد، او يجي عيد زواجنا مع العيد.
0: نكد،
1: بزعل صراحه. هيك هديه واحده بتصفي مع العيديه.
0: طب هلا بعيد بعيد الفطر مش مشكله، بس عيد الاضحى كمان بتاخد عيديه؟
1: ليش ما اخذ؟
0: طب ما هو عيد لحمه، مش منطق صراحه.
1: عشان بدنا حافز عشان نطبخ اللحمه ولا ايش؟
0: هيك يعني. استغفر الله العظيم. ليش نزلام بدهم يتجوزوا؟ ليش نزلام بهربوا؟
1: يعني احنا
0: يعني اربع هذا، يعني

0: في عندك انت عيد الزواج وعيد الميلاد وعيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الام. هذا مقضيها خمس هدايا بالسنه.
1: يعني شو بدي اعمل؟ مش بدي اتجوز.
0: اولها اول برنامج كنت تحكي لي وجبه شاورما.
1: يعني مش موضوع الهديه لي، موضوع بقيمه الهديه.
0: مبدا
1: يعني هذا
0: موضوع مصاري.
1: ابدا ابدا يعني
0: ما شاء الله.
1: يعني ما بهمنا شو الطريقه شو الهديه قد ايه دفع.
0: بتخيلي رندا انه انا ما بحتفل ولا في وحده فيهم، لا عيد ام ولا فطر ولا اضحى ولا زواج. في خمسة أربعة بس عيد الميلاد.
1: عيد ميلادك وعيد الأضحى وعيد الفطر
0: يا حبيبي يا بابا،
1: هذا من العطاء يعني.
0: طبعا
1: هو يكون معطاء بهاي التفاصيل الصغيرة عشان تكون العلاقة صحية.
0: صح مليون بالمية. عمرك حضرتي مسلسل راجل وست ستات؟
1: لا
0: بتمزحي. هذا كان ضارب زمان.
1: لا والله ما
0: هذا واحد تزوج أربعة بعدين صاروا ستة.
1: يعني
0: طلقت اثنتين وصاروا ستة.
1: طيب.
0: حضري هذا بيعطي للرجل الخبرة كيف يتعامل مع زوجته، كيف يكون معها معطاء، كيف يعدل، كيف يكون هيك رايق. طبعا رندا اكثر مواضيع بتحبها الزوج الثاني والزوج الثالث. طلع كيف صنعت فيي. طيب يا جماعة خلينا نكمل معكم هيك ببرنامجنا لليوم. انا ورندا وبعدين بقى في قلة النوم هاي. لا شو قصتك اليوم تراني مع نانسي؟ انا اول مرة بعرف انك تحب نانسي.
1: طبعا احنا مكملين معهم لين بس باخر ثلث ساعه رح يكون معنا ضيفه، هي اخصائيه نفسيه كلينيكيه.
0: شو هالحكي؟
1: كلينيكيه يعني اسم صعب صراحه. رح تحكي لنا اكثر عن موضوع العطاء، رح تكون معنا عرين حتى تحكي لنا اكثر عن موضوع العطاء، كيف الواحد يكون يعطي يعني بيعطي باعتدال.
0: نعم.
1: وما يكون معطاء كثير مع الشخص اللي قدامه وما يرفع سقف توقعاته كمان بالشخص اللي قدامه. رح تكون معنا بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم مرة أخيرة، لأن إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا بآخر ربع ساعة. معنا ضيفة لذيذة حلوة كتكوتة يا جماعة. أنا جماعة الأخصائيين النفسي أنا بحبهم. بدنا نرحب بعارين حتّار لتحكي لنا أكثر عن موضوع العطاء. يسعد صباحك.
1: أهلا فيك.
0: كيفك؟ تمام. شو هالجمال هذا؟
1: يسعدك حبيبي.
0: عن جد هيك بتعطي راحة.
1: تسلم يا حبيبتي. ثانك يو.
0: كنا عم نحكي عن موضوع العطاء وكيف الواحد يكون يعتدل بموضوع العطاء وما يقدم كتير للي قدامه، يعني ما يعطي كتير لأنه رح يستنى نفس العطاء. فشو رأيك في الموضوع؟
1: شوفي هلأ، العطاء هو من أجمل السمات والصفات والقيم الإنسانية. ما في أجمل من أنك أنت تكوني شخص معطاء وكمان تستقبلي بنفس الوقت. يعني اللي بده يأخذ بده يعطي، صح؟
0: حلو ماشي.
1: بس في عنا إحنا أنواع من العطاء.
0: أوكي.
1: هلأ في أشخاص تعطي عطاء صحي وهي عايشة مبسوطة ومرتاحة وأمورها تمام، وهدول الأشخاص إحنا يعني منقولهم خليكم زي ما أنتوا،
0: خليكم بحياتنا
1: أكيد، وإحنا إن شاء الله نكون بحياتهم كمان، مش بس هم بحياتنا. بس إحنا اليوم نركز على الأشخاص التانيين اللي هم عم بيعطوا عطاء قد يكون مؤذي لإلهم، مؤذي لإلهم وممكن كمان مؤذي للأشخاص اللي عم بيعطوهم،
0: لأنه ما بياخدوا مقابل هذا الإشي.
1: هم ما بياخدوا وهم بيصفي العطاء حمل عبء عليهم.
0: أنا حكيت كمان شي شغلة قلتها، أنت رح توصل لمرحلة إذا أعطيت كتير وما أعطاك لقدامك رح توصل لمرحلة أنت تحترق نفسيا، يعني رح توصل لمرحلة أنا خلاص ما عندي فائض بالعطاء، خلاص خلصنا عطاء، وهيك رح تتعب نفسيتك أكتر. فالواحد يكون هيك بتوازن بالعطاء، صح؟
1: مزبوط. طبعا أهم شيء التوازن بكل إشي بالحياة،
0: بالوقت، بالحب، بأي
1: شيء، بالمال، بالابتسامة، بكل شيء. مظبوط. فنحن العطاء شيء كتير مهم انه نكون متوازنين فيه، بس الاشخاص اللي ما عندها هذا التوازن بالعطاء بيؤدي فيها بالنهايه الى مرات انتهاء علاقات، مرات بيتركوا شغل، مرات بيبعدوا عن الاشخاص المحيطين فيهم لانهم بيكونوا تعبوا من كميه اللي قدموه بس ما استقبلوا. بس هون بنسال حالنا،
0: كيف الواحد يسيطر على حاله؟
1: ليه انت قدمت؟ ليه انت هالقد كنت تعطي؟
0: طبع.
1: هلا ممكن يكون طبع، ممكن يكون كمان أسباب كتيرة تانية مش بس طبع. أنت ممكن في بعض الأشخاص عندهم مخاوف، خوف إنه الناس تبعد عنها، خوف إنه يهجروهم، يتركوهم، يبعدوا. في ناس عندها حاجة لإرضاء الآخرين، فأنا بصفي عم بعطي زيادة عشان تضلي بحياتي شو مكان بعطيكي، حتى لو أنا عارفة إنه أنت ما عم تعطيني مقابل، بس أنا بدي وجودك. هلأ في أشخاص إذا أعطيناهم كتير بيستغلونا كتير،
0: بيستغلونا 100%. طب كيف الواحد يسيطر على حاله؟
1: هلأ كيف الواحد يسيطر على حاله؟ هاي قصة بدها أول إشي وعي، إدراك إنه أنا هذا الشخص، أنا عندي خوف، أنا عم بالبداية أنا أطلع على حالي أشوف إنه ليه عم بعطي من الأساس. هل أنا عم بعطي لأنه في من وراها سعادة وفي من وراها منفعة متبادلة وأنا بس مجرد عم بعطي لأجل هاي الصفة فيه، ولا لأنه في من وراها شيء آخر أنا عم بحاول أحط فيه، مثل ما قلت لك المخاوف انه بدي اعبي فراغات معينه، او هل انا تربيت في اسره اما فيها عطاء زياده فتعودت اعطي زياده، او ما فيها عطاء بتاتا، تعودت على الحرمان، تعودت اني انا اكون هذا الشخص اللي بضل يقدم وعادي انه ما يستقبل. طيب. هاي بدي ابحث في حالي، بدي ابحث عن شو السبب الاساسي اللي خلاني هيك اكون، وهل العطاء فعلا عم بيأذيني؟ هون اهم جزئيه.
0: طيب انت تفضلتي حضرتك قلتي سوري انه الواحد لازم يكون عنده وعي ليقدر يسيطر على العطاء وانه يعطي الاشخاص اللي هم عارف انهم بيستاهلوا العطاء. طب كيف يوصل لهي المرحله الشخص؟ هل ممكن من اكثر من تجارب انه هو قدم فيها وما لقى؟ يعني متى رح يوصل لك لقمه الوعي انه ما يعطي كثير؟
1: في ناس ما رح توصل
0: ابدا.
1: لا في ناس ما بتوصل لقمه العطاء لانها ما بتدرك انها عم تعطي وعم تنخذل. الناس اللي بتوصل لمرحلة إنه أنا أوقف عطاء بتكون هي قدمت لفترات طويلة، وباي ذا وي الفترات هي مش عم نحكي أسبوع أسبوعين شهر شهرين، مرات الإنسان بيعطي سنين كثير. بتعرفي الأمهات كتير بيحكوا إنه تسمعيهم بيحكوا إنه أنا خلاص ما بدي أضل بهالبيت، بدي أترك وبدي أطلع، بدي بضلني أعطي أعطي، ما حدا بيقدر، ما حدا عم بسمع، ما حدا موجود، ما عاد بيحط إيده معاي. بسمع كتير هيك من أمهاتنا
0: كتير طبعا.
1: وهم ليه وصلوا لهاي المرحلة؟ يعني سنين عم بعطوا بالمقابل ما عم بأخدوا أي إشي هم بحاجته، ما في تقدير. هم يمكن الأولاد والزوج عم بعطي هالتقدير،
0: يعني تراكمات،
1: يمكن هم مش شاعرينه بالحجم اللي هم بدهم إياه. طبعا تراكمات، طبعا أكيد تراكمات.
0: يعني أوكي. يعني الواحد وصل لمرحلة الانفجار من كتر التراكمات من العطاء.
1: مزبوط. هذه الانفجار هي المرحلة اللي خلص الإنسان
0: هاي آخر مرحلة
1: تنفذ كل شيء، عاتب وحكى وطلب وحاور وزعل وقدم وما لقى نتيجة، وصل لمرحلة أنه أنا بكفي، إما بنسحب تماما. يعني بتكوني أنت قاعدة معاه بصفي، هو متعود عليك أنك أنت دائما موجودة وبتعطي وبتقدمي، بطلتي بس بانسحاب بصمت،
0: انسحب.
1: إما بتصيري إيش بنسميه باسيف أجريسيف، بتصيري زي عدوانية سلبية، بتصيري بتتفششي وتعصبي بس أنت ما عم تحكي حقيقة الشيء، إما أنت بتلفي وجهك وبتتركي تماما بتبعدي. ومرات عن جد إحنا بنشوفها مش بس بالعلاقات، بنشوفها بالشغل بأماكن العمل. أنا لما كتير بقدم وما في تقدير من الناس اللي حولي، من الإدارة ولا حتى التيم تبعي، بصير عندي هذا الانفجار، وهذا الانفجار بيخليني إما أستقيل، إما أقرر إنه ما بدي أشتغل أو أشتغل الأقل القليل، يعني البير مينيمم اللي بحطه، أكثر من هيك ما بدي أعطي. وبالعلاقات ممكن الناس توصل لمرحلة الطلاق، ممكن مش طلاق كامل، ممكن انفصال عاطفي.
0: انفصال صح
1: بالضبط.
0: يعني نحكي زي ما تفضلتي حضرتك قلتي موضوع العطاء مش بس بالعلاقات، وأنا هاي دايما بحكيها العلاقات إحنا نعيشه بتفاصيل حياتنا كاملة، من بداية الصبح تروحي على الدوام ترجعي على البيت ولادك شغلك، هاي كل تكمل التفاصيل. بس أنا بحكي إنه زي ما تفضلتي قلتي المراحل، العطاء أول شيء، العتاب، الحوار، بعدين توصل لمرحلة الانفجار، بعدين خلاص أنت بدك تقبلي الواقع. مرحلة تقبل الواقع كيف بدنا نعيشها؟
1: هلأ قبل ما نحكي عن تقبل الواقع بدي أحكي شغلي على مرحلة الانفجار. بدي تتخيلي معاي زي تانك مي، إحنا منضلنا فاتحين الحنفية وننزل المي منها صح؟
0: صح.
1: ونستخدمها بهاليوم. وهالتانك شوي شوي عم بينقص، شوي شوي عم بينقص. إذا أنا ما كان في يعني أمد هذا التانك بمي مرة تانية، التانك بده يوصل للنهاية يخلص تماما ويبطل يستخدم. إحنا نفس الإشي، إذا ما أعطينا، إذا ما أخذنا مثل ما أعطينا، وإذا المقابل الشخص اللي قدامنا ما قدر، ما حس، ما أعطاني جزئية، حتى لو مش نفس الإشي اللي أنا بعطيه، أنا بوصل لهاي المرحلة اللي بنسميها الانفجار، اللي هي بطل عندي لا شيء، خلص وصلت لمرحلة نهائية. وبنفس الوقت بصفي مش بس على الشخص اللي ما أعطاني، بعمل إشي اسمه سلكت أول
0: 100%،
1: بصير دائما اتفشش، دائما مش طايق حالي، دائما زعلانه، اي حدا بيحكي معي كلمه بقول انا خلص ولا بدي اعمل إشي لحدا. هاي نتيجه انا وصلت لهاي من اشخاص معينين، وعاده هدول
0: طب
1: الاشخاص.
0: طب هذا مو غلط انك تعممي على الكل؟
1: طبعا غلط، دفنتلي غلط، بس احنا هذا اللي بيوصل فينا. احنا عم نحكي
0: طب كيف تقدر تسيطر على حالها، كيف يعني، كيف مثلا يعني هلا مثلا في حدا عم بسمعنا مر بهاي التجربه، كيف يسيطر على حاله انه هو ما يعمم على الكل؟ انه حرام بالنهايه اذا انت مضغوطه من البيت لا تتفشش.
1: تعرف اهم شيء شو؟ انك تعرف لمين تعطي وايمتى تعطي.
0: ما هي صعبه،
1: طبعا هي صعبه.
0: بدك تعمل تجربه،
1: انت قدامك بيكون في زي ريد فلاجز اللي هي مؤشرات خطر من الاشخاص اللي قدامك. اذا احنا خلينا نحدد شوي، نحكي اذا انا بشغل انا عم بقدم، بعطي، عم بسهر بالليل، عم باخذ لابتوب معي، عم ببعث ايميلات بنص الليل، وانا بكون قاصد اني ابعث على الساعه 12 عشان يبين قدام المدير انه ها هيني بشتغل لهاي الساعه، فأنا بكون بستنى منه شوية appreciation، تقدير صح. أو احترام أو احتواء، أو حتى بديش زيادة مالية، بس قد يكون بدي شوية كلام
0: تقدير. كلام فعلا.
1: إذا أنا مرة ما بوصلني أي تقدير، طب مش هاي مؤشر أنا بحاجة شوي أخف أرجع لورا خطوة وأقيم الموقف. يمكن أنا أعطائي بهذا المكان ممكن أنا بحاجة أعطي على الأد، أو أعطي أكتر شوي، بس إنه مش لدرجة إني أنا أتعب نفسياً ويصير عندي ضغط ويصير عندي ضغط نفسي.
0: يعني هذا الواقع زي ما بنحكي مثلاً طبعاً. أنت إذا داخلي بعلاقة ومعطاءة ووصلت لمرحلة الانفجار، بدك تقبل الواقع إنك أنت مثلاً ما بدك تخربي علاقتك مع زوجك لأنك أنت معطاءة كتير وهو ما بيعطيك. نفس الشيء بالشغل، أنت بتعطي كتير بس بنفس الوقت ما عندك حل تاني.
1: مش بقدر يتقبل.
0: بالضبط. أوصل لهاي المرحلة. كيف موضوع التقبل؟
1: التقبل مرات صعب لأنه أنت بتكوني عم تتقبلي بالمراحل الأولى، أنت وأنت عم بتعطي وما عم تاخدي، هون أنت عم تكوني بتقولي يلا معلش بلكن بعدين بلكن كمان شوي وبستنى وبستحمل. هون بتحاولي أنت تتقبلي، بس توصل لمرحلة بتبطلي تتقبلي بتاتا. هلا إحنا الهدف ما نوصل للانفجار، إحنا ندرك في البدايات، حتى لو شريك الحياة، يعني حتى لو أنت مع نفس الشخص بنفس البيت، حتى لو أهل وأم وأب وولاد اللي بعطي كتير، هذا الشخص أنت من الأساس عم تعطي ما عم تأخذ أو ما عم بتلاقي إشي في المقابل، ادعس بريك. بس فكر باللي حواليك شوي، احكي انه طب انا قدمت لهم وهم يمكن ما عم بعطوني بالمثل او بعطوني بطريقه مختلفه، اذا بطريقه مختلفه وانا قابل ممتاز، اذا انا ما عم برتوي نفسيا طب خليني اجرب هذا العطاء اوجهه لاشخاص مختلفه، طب اوجهه لنفسي، طب ما انا بستاهل اعطي نفسي زي ما انا هالقد بحط افرت مع الاخر، ما بقدر انا احط هذا الافرت مع نفسي. احنا لما نبلش نطلع على حالنا وعن جد نعطي نفسنا في الاول في البدايه بيكون بخف الطلب من الاخر وحاجتنا من الاخر بتخف، لانه بنكون في كل بالضبط فلفل مشبعين. لا يعني ما بنستغني عن الاخر بحياتنا بتاتا،
0: بس مش إشي اساسي هو كمالي،
1: لا هو أساسي اكيد الاخر اساسي بحياتنا
0: بالعطاء
1: بالعطاء، بس مش هو كل شيء. احنا بنحط شخص نعمله هو المحور،
0: هذا غلط
1: طبعا. انا بصير بدي منه، طب انا في اشخاص تاني بحياتي اذا بس بلف وبتطلع بلاقي عن جد في اشخاص عم تعطيني
0: صح
1: وبتقدرني وبتحبني وبتحترمني وبتحتويني، بس انا مو شايفيتها.
0: احنا بس نوجه صح ومنحدد شخص معين ونضل يعني مركزين معه بموضوع سنتر. العطاء نوزع يعني صح. نوزع الحياه اللي قدامنا عادي في دائره الحياه بحياتنا بمعطائين
1: طبعا نشوف التانيين.
0: عم نحكي كموضوع زي ما حكينا عن موضوع التقبل، انه مش سهل الموضوع انه الواحد يتقبل دائرته يتقبل حياته اذا هو فعليا كتير معطاء. هل المعطاء ممكن يسيطر على نفسه؟
1: المعطاء ممكن يسيطر على نفسه بالعطاء قصدك؟ اذا كان عنده وعي طبعا
0: لفتره يسيطر. معينه ولا عطول
1: بده وعي؟ لا ممكن
0: في استمرارية.
1: كل إشي في التمرين إحنا تدريب، إحنا الإنسان أي سلوك أنت بتعمليه عم تتدربي عليه. إذا تتدربي على أنك تدعسي بريك بتدعسي بريك عن جد بتيجي تعرفي لمين تعطي، بس إذا أنت ما عندك الوعي، إحنا دائما بنحكي كلمة الوعي هي أساسية في حياة الإنسان. أنت تكون واعي، في ناس بضلهم يعطوا للأبد وما بيكونوا واعيين إنه هم عم بيستغلوا، بس أنت مجرد ما وعيت وصار عندك إدراك هذا الشخص ما عم بعطيني كفاية، أنا ببلش شوي شوي أغير، بصير في عندي قدرة على أغير الأنماط تبعتي السلوكية فبعطيها للآخرين أو ببطل أعطي أو بصير أعطي أقل، بصير أوازن.
0: بتوازني؟ بحس إنه شغلة إنه موضوع الشخص المعطاء يعني بقدر يسيطر على حاله بفترة معينة صغيرة برجع بيعطي أكتر.
1: طبيعته
0: فعلياً.
1: ممكن يرجع لطبيعته وممكن زي ما قلت لك يكون بتدرب، برجع لطبيعته يمكن إذا رجع شاف من أشخاص تانيين في ناس بالمقابل عم بتحط زي ما هو عم بيحط.
0: ايوه
1: فممكن خلص يرجع لطبيعته الاصليه. احنا ما بدنا يبطل عن طبيعته الاصليه.
0: العطاء معطاء حلو،
1: العطاء رائع،
0: بس لازم يعني يكون في توازن.
1: واحنا انت هلا اذا بتكوني مجموعه قاعده مع اي ناس بتحبي تكوني قاعده مع حدا بخيل بالمشاعر ولا بيعطي؟
0: لا طبعا معطاء.
1: بتحبي تكوني قاعده مع شخص فرفوش وبضحك ومبتسم؟ لانه العطاء كمان بالابتسامه، العطاء
0: مش بكل وقت، بس مش بكل وقت
1: اكيد مش كل وقت
0: في توازن.
1: بس
0: انت
1: مين بتفضلي بشكل عام؟ انا بفضل اقعد مع ناس هيك في عندها طاقة بتعطيني
0: طبعاً،
1: ولا شخص بحس إنه هو عم بس بياخد؟
0: بس هذا الشخص وأنا بحسه كمان حتى بالدائرة وجوده غلط، لأنه إحنا متعودين زي ما حكيتي إنه هيك دايماً بضحك دايماً مفرفش، بس يجي زعلان مستغرب منه
1: طبعاً،
0: يعني ليه أنت زعلان؟ ليه زعلان اليوم طالع تنكد علينا؟ فالتوازن بحسه كمان حل أحسن إنك تكون متوازن.
1: التوازن هو حل كل شيء
0: طبعاً.
1: التوازن اللي هو بما معناه يعني إحنا كل شيء بنعمله إلى حدود،
0: حدود
1: زي ميزان.
0: أيوة.
1: احنا هذا اللي بدنا نسعى له وهذا الصورة المثالية، بس هل هي هالقد واقعية في حياتنا؟ ممكن لا، احنا عم نحكي عنها بس هي
0: نحاول نوصل لها، نحاول نوصل لها،
1: يا ريت الكل يوصل لها. يعني
0: هلا سقف توقعاتنا له اثر سلبي بحياتنا؟ انه احنا كتير نرفع سقف توقعاتنا بالناس اللي قدامنا.
1: طبعا احنا التوقع بينه وبين الواقع، يعني لنفترض التوقع هون والواقع هون، هذه المسافة بين التوقع والواقع هي الجاب اللي بتخلي الإنسان أصلاً يصير عنده المشاعر السلبية. لأنه ما صار وما تحقق الإشي اللي هو كان بده إياه. ما فينا ولا إنسان في الدنيا ما بتوقع، كلنا توقعات، بس كل ما كان توقعنا منطقي وأقرب للحقيقة كل ما كان بيساعدنا. هلأ الأشخاص المعطائين لأنهم هالقد بيقدموا، توقعهم بالعادة من الآخر عالي
0: جدا،
1: لأنهم هالقد عم بعطوا، لأنهم هيك هاي طبيعتهم، فبيكونوا عم بستنوا كتير. فلما شخص مقابل يعطي شوي هم ما بيشوفوها، دائما بيكون عندهم الفرستريشن، الإحباط، الخذلان، يعني عندهم مشاعر سلبية حتى في العطاء من الآخر.
0: صح.
1: لأنه ما بتكون بنفس القيمة. فنحن كتير مهم إنه أول شيء نعرف قدرات الآخر، نعرف الشخص شو بيقدر يقدم لنا. في ناس بحياتنا طبيعتهم ما بتعرف تعبر، ما بتعرف خجولة، ما بتعرف تحكي، ما بتعرف تورجيني، بس بتعطيني بطرق مختلفة. أنا هون دوري ألاحظ الطرق المختلفة.
0: أنا بحس هذا بروح على جهة الأب، بكون معطاء بجهة تانية.
1: ممكن مش بالكلام ولا مش بالحضن ولا بال صح. مزبوط، بكون الأب بشكل عام يعني عنده هيك صورة نمطية معينة عن كيف عطائه بيكون لإلنا.
0: صح،
1: مزبوط. الأم اللي بتكون
0: حنيتها ظاهرة،
1: حنيتها ظاهرة وكلامها
0: صح.
1: وطبطبتها ووجودها يعني أكثر. بس هم التنين يعني
0: معطاء
1: أهل ما بيأثروا
0: فعلا،
1: بيحاولوا
0: زي ما حكيت جاهدين. العطاء هيك إلى طرق مختلفة بنتقبلها، بنحس فيها، ممكن ما نسمعها بس نحس فيها. فبدنا نشكرك عرين حتى على وجودك معنا اليوم، وشكرا على هذا الكلام الحلو.
1: شكرا لك.
0: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، بنشوفكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد. باي باي.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 180 ألف خدمة صحية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري منذ بداية 2026. 3 شهداء ومصابون يصلون إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الإيراني يقول إن طهران سترد بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت. حركة سفن البضائع في مضيق هرمز لم تشهد تغيراً يذكر أمس، وظلت أقل من 10 سفن. ترامب يقول إن السفن تخرج من مضيق هرمز في حماية من الجيش الأمريكي. قتلى في قصف صاروخي روسي على مخزن للسكك الحديد في كييف. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس حاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
7: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ملقان بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 180 ألف خدمة صحية للاجئين السوريين في مخيم زعتري منذ بداية 2026. 3 شهداء ومصابون يصلون إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الإيراني يقول إن طهران سترد بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت. حركة سفن البضائع في مضيق هرمز لم تشهد تغيراً يذكر أمس، وظلت أقل من 10 سفن. ترامب يقول إن السفن تخرج من مضيق هرمز في حماية من الجيش الأمريكي. قتلى في قصف صاروخي روسي على مخزن للسكك الحديد في كييف. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس حاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الإحصاءات العامة تقول إن باحثي التعداد السكاني سيعملون على مدار الساعة خلال أيام التعداد، وسيسألون الأسر عن أبنائهم المغتربين. دائرة الإحصاءات العامة تقول إنه سيتم استخدام تطبيق سند خلال التعداد السكاني ضمن محددات. دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني. مؤسسة الغذاء والدواء تعلن ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة مع مدربي لياقة بدنية. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء.
2: للتواصل 05 382 11 0.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وإحنا في شهر المولد نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والعمل بمقتضى ما جاء به من هذا الشرع الحنيف القويم. من الأنظمة اللي بتفتخر فيها مؤسسات وجامعات الغرب إنه عندهم صناديق استثمارية بحطوا فيها مصاري، وبعدين شو بينتج عن أرباح عن هاي الصناديق بيروحوا بوزعوها للطلاب لأبحاثهم، شيء بيخدم الطلبة. وهاي الحقيقة هي براءة اختراع قبل 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها لما سيدنا عمر رضي الله عنه طلع له من خيبر قطعة أرض مميزة جدا، وهاي الأرض ما عرف الشيء يعمل فيها، كان يعني كانت خصبة ونتاجها كبير. فإجى على النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله شو بتقترح علي أعمل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها والمنفعة تبعتها بتأخذها إليك وبتتصدق لغيرك. فكان هذا شيء اسمه بالشريعة عندنا اسمه الوقف. اليوم إحنا وين من الوقف؟ مؤسساتنا وجامعاتنا وينها عن هذا الـ يعني العبقرية الاقتصادية الإسلامية؟ وينها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تعمل صناديق استثمارية تحبس الأصل، تحبس المال، وما ينتج عنه من أرباح يعطى للطلاب لمشاريعهم. وين مؤسساتنا ووزاراتنا تحبس أصل مال تستثمر فيه وما ينتج عن هذا المال من أرباح تعطيه للموظفين ول يعني شركاء المؤسسات أو الحكومة في العمل والعطاء. اليوم بدنا نناقش إن شاء الله قضية الوقف، قضية مهمة جدا ومعاملة إسلامية راقية فيها أجر ومنفعة للإنسان في حياته، وكذلك فيها منفعة للمسلمين. بنرحب في هذه النافذة من برنامج ويترك أثر اللي هي نافذة دين ودينار بالدكتور أيمن سعودي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله دكتور.
1: الله يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك. يعني العبقرية الإسلامية موجودة في كل شيء وخاصة في الاقتصاد. للأسف احنا اليوم يعني كثير بنروح مع التقليد أو الجمود في المعاملات الاقتصادية، أو نقتصر على التقليد للغير وتجارب الغير وربما تكون يعني فاشلة. قضية الوقف، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة المنورة وكان فيها أزمة مالية أو أزمة مائية نحكي.
2: نعم. موضوع بئر روما نتكلم عنه، لكن أنا عجبني في المقدمة أنك حكيت أنها براءة اختراع دكتور. هي فعلا هلا تاريخيا طول عمره وحتى للآن في بعض الدول، وللأسف حتى دولنا يعني أنا وجهة نظري تراجعنا في هذا الموضوع، أنه في عنا ثنائية الدولة والسوق. ليش الاقتصاد مش ماشي؟ ما في انفاق حكومي، مش دائما نسمع احنا
1: صحيح.
2: من الاخبار ليش والله كذا، تشجيع القطاع الخاص، دعم الاستثمار، تشجيع الاستثمار، وهذا جميل ومطلوب وممتاز. لكن حتى انا كنت بحضر يعني هذيك اليوم بودكاست لاقتصادي انا كمان قارئ كتابه اللي هو بنديكت كولر اسمه، وعنده يعني كتاب لطيف اسمه التاجر الذي أصبح نبيا، وبنصح فيه لأنه بورجيك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ويتكلم عن الوقف، يقول لك كيف الإسلام يعني ابتدع طبعا وبدعة حسنة في الدين
1: اللي هو ابتكار، يعني
2: ابتكار أنه إشي مش الدولة ومش سوق فيه ربح وخسارة وشو اسمه، في إشي خيري ابتغاء مرضات الله وفيه مصلحة اجتماعية أو مصلحة حتى للعيلة أو للعشيرة. هذا لما نتكلم عن أنواع الوقف. فنعم فعلا هو، أنا بدي أعقب هذه الكلمة، هو براءة اختراع. اليوم للأسف كما ذكرت كمان أنت يعني مقدمة أنا يعني هاي رهيبة وسأسجلها من أجمل المقدمات، إنه هم استفادوا منها عن طريق صناديق استثمارية في الجامعات وفي الدولة وغيرها، وبحثوا رؤوس الأموال عندهم حتى يعمل صندوق لدعم الطالب، صندوق لدعم الفقراء. عندهم المليونيرية أصبحوا يضعوا أموالهم في صيغ تشبه صيغ الوقف. هم طبعا ما بيعترفوا أنه اسمها وقف، وما بيعترفوا أنه الفكرة أصلا ما كانت موجودة عندهم لولا احتكاكهم بنا. إحنا بنيجي بنتركها بنسلمها لإلهم، وما بنرجع للأصل اللي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمتنا إياه حتى الدول الإسلامية بتعاقبها كلها. بالنسبة لبئر روما وذكرته دكتور، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المهاجرين إلى المدينة لم يستسيغوا ماء يعني عذبا إلا بئر روما، وهو لليوم موجود، وكان ملك يعني يا لا يهودي يا لا أحد العرب من القبائل الثانية، وكان يبيعه للمسلمين، وبتعرف جايين مهاجرين وبدهم يشتغلوا، بلشوا بالتجارة والزراعة، يعني يا اللي بده يرجع تاجر وعنده شطارة بالتجارة، يا اللي بده يتعلم زراعة من الصفر. صحيح. لأنه ما كانوا مزارعين. نعم. الأنصار كانوا مزارعين، ولم يستسيغوا ماء أن يشربوا منه ويوردوا ويصدروا منه الماء إلا بئر روما. وهذا الرجل استغل، يعني صار في طلب، احنا بنعرف بنقول supply and demand، العرض والطلب. صار في طلب وإجا مهاجرين جداد على المدينة وصاروا بدهم هذول مستعدين يدفعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى المسلمين. هاي برضو نقطة هلا بنرجع لها، كلمة أشار قبل أمر. الرسول يستطيع أن يأمر، لكن هو أشار للمسلمين، قال من يشتري سهما أو بئر روما أو سهما بها فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين. شوف يعني هذا الحديث تقشعر له الأبدان لمن كان له سمع أو ألقى السمع وهو شهيد. أول إشي الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة، تركوا باب خير، وتعلم منه العز بن عبد السلام قبل معركة عين جالوت لما طلب من قطز وأمراء الدولة المملوكية اتبرعوا بأموالكم تبرع، خلي التجار والمليونيري اللي معهم فلوس يتبرعوا، اتبرعوا صار لهم سهم في الدنيا والآخرة في هذه المعركة التي انتصر بها المسلمون. ما تبرعوا نأخذ منهم غصب ومننتصر كمان.
3: فالنبي بداية أشار إشارة،
2: أشار وطبعا لب المسلمين، الذي لب هو عثمان بن عفان. وللمفارقة البئر اليوم موجود وقف عن سيدنا عثمان بن عفان
3: رضي الله عنه،
2: رضي الله عنه
3: 1400 سنة
2: من والوقف 1400 شغل. سنة عشان تعرف عظمة هاي المؤسسة اللي اسمها الوقف، يعني مؤسسة عظيمة. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويجعل دلوه في دلاء المسلمين، مش يبيع، لا، احنا فعلا تصدق بالمنفعة. انت عرفت دكتور انه الوقف هو حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، فاجعل دلوك مع دلائهم. شو يعني؟ بتحط انت بتاخذ حصه زيك زيهم زي اليوم الحكومه بتوزع المي مثلا من الديسي وغيره بعداله، بتحاول بين الناس وبين المزارعين والى اخره.
3: الاصل الحبس يعني عدم انفاق هذا الشيء، يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا عمر احبس الارض، معناته هاي ما بتتصرف فيها، ما بتبيعها، ما بتشتري،
2: لا تورث،
3: لا ترث. ايوه
2: حبست. تبقى، شوف الوقف يبقى ما بقيت الدوله، حتى لو الدولة إجا وراها دولة مسلمة ثانية تبقى، لأنه يعني إحنا بنعرف المدينة إجا عليها الخلافة الراشدة ثم الأموية ثم العباسية، ولكن بقيت مع المسلمين فما راحت. يعني بعض بلاد المسلمين اللي بجوز كان إلنا يعني صولة وجولة فيها وذهبت زي الأندلس، أوقافها راحت، وهذا طبيعي ومن تدافع التاريخ الطبيعي. لكن طالما دولة مسلمين موجودة وقفك موجود، إلا طبعا إذا جرى عليه ما يجري أحيانا في الزمان.
3: نعم. الآن هو الوقف مقسم إلى أنواع، في شيء اسمه وقف ذري، في شيء اسمه وقف عام. يعني نحكي لو هيك أخذنا لمحة عنهم، إحنا يعني للأسف شوي يعني مصطلح الوقف أو هاي المنهجية أو هذا الشيء يعني مش موجود بشكل عام في مجتمعنا، أو يعني نسمع عنه سمع.
2: يعني أنا لو مكانك بجيب غير دين ودينار بخصص نافذة للوقف. الوقف هو مؤسسة عظيمة معطلة اليوم في بلاد المسلمين أو شبه معطلة، يعني مش للآخر. أنت ذكرت شغلة دكتور كثير مهمة، نحن دائما مرتبط في أذهان الناس الوقف خيري، وهو نوع صحيح من أنواع الوقف اللي هو الخيري للناس، للفقراء والمساكين. لا، بس في أنواع من الوقف مهمة جدا. الوقف الذري كما ذكرت، أنا مثلا ممكن أوقف اليوم إشي يبقى لذريتي وأبنائهم وأبناء أبنائهم، ممنوع يتصرفوا فيه بس بضل موجود، هذا وقف ذري. في وقف
3: اللي هو الخيري،
2: اللي هو العام للفقراء والمساكين. في إشي مشترك، نعم، ممكن مشترك. أقول مثلا يأخذوا جزء من الذرية وجزء مش من هذا. في وقف اسمه أهلي. نعم. أنا بحدد مين المستفيدين منه. يعني أنا مثلا باجي بقول اليوم، وهي كانت تنعمل بصناديق العشائر حتى زمان، شوف الناس لما كانت على الإسلام وعلى الفطرة يجي يعملوا صندوق عشيرة يكون فعلا مثل وقف للعشيرة أو وقف أهلي. اللي بيصير في هذا الصندوق إنه إذا لا سمح الله صار أي مشكلة مع أي فرد من أفراد هذه العائلة بدهم دية، بدهم يوقفوا معه، صار معه حادث، صار معه ظرف معين، بيجوا من هذا الوقف، من ناتج هذا الوقف بدفعوا له، فبيحلوا مشكلة اجتماعية. الناس صير تقول لك، وللأمانة أنا مرة يعني حكيت عن التأمين والتأمين اللي هو التكافلي وكيف إنه التبرع ممكن يكون مشروط، كيف أتبرع لناس معهم فلوس؟ ما هاي عظمة الإسلام. أنا ما بقول لك وقف يعني فقط لفقراء، لا، الوقف ممكن يكون حتى لأغنى الأغنياء، كل اللي ساهموا في هذا الوقف. المساجد على فكرة هي أوقاف،
3: صحيح، ولكن احنا بنعرفش بالأوقاف غير مساجد. هسه مثلا لما يجي نحكي على الوقف الذري، يعني بصراحة العائلات لو تفكر في هذا الوقف جدا ممتاز إلها. يعني مثلا عائلة تجتمع وتستثمر في قطعة أرض مثلا فيها شجر زيتون، هاي بتوقفها الأرض، ناتج الأرض بيروح زي ما حكيت دكتور لصندوق اللي هي الأرباح. العائلة بصير عندها عزة، العائلة بصير عندها فرح، العائلة بتوقع لا سمح الله في مشكلة بدها تدفع دية أو غيره، بلاقوا ناتج وريع هذا الوقف موجود، والأصل بيظل محبوس، بيستفيدوا منه أولاد أولاد الأولاد. يعني حتى العائلات الكبيرة زي ما حكيت أنت، الأغنياء مثلا واحد غني بده يحفظ شركة العائلة بيجعلها وقف وناتجها يوزع على مثلا فرضا يعني
2: ممكن
3: فالوقف يعني مجالاته من هذا الناحية كبيرة، بس يمكن استخدامنا إحنا كأفراد وكعائلات أو كمؤسسات نادر جدا لهذا الوقف.
2: نعم، هو كمان حلينا كمان نحط الأمور في نصابها، لأنه إذا بدك تعمل وقف اليوم لازم تروح تسجله في وزارة الأوقاف ويصير ملك للدولة العين نفسها. فعشان هيك بعض الناس ما بحب هذا الإشي إنه يصير ملك للدولة. هي ممكن إذا تغيرت الصيغة شوي، هي الفكرة بعدم التصرف فيه، هو لا يكون يعني هو بصير الملك العين عام، ولكن المنفعة بتضل تتوزع على الذين عينوا في هذا الوقف
3: بحسب اختيار الواقف،
2: بحسب اختيار الذي يقف. وانت طبعا حكيت أمثلة ممتازة، بتخيل مثلا واحد شعر انه ممكن مثلا يتوفى بكير، او مثلا اولاده يعني مش يعني
3: يضيعوا شغله وعمله وتجاره،
2: يقول لك لا انا بوقف هذا الاشي ويقوم العاملين عليه، وممكن حتى اولاده ما يشتغلوا فيه. صحيح. في المستقبل
3: بيجيهم الريع.
2: بيجيهم الريع، وممكن كمان انت حتى تضمن انه الوقف يضل مستمر، تعمل نصه ذري ونصه خيري. هاي الامور وهاي الصيغ كلها والبحث في موضوع الوقف وما يجوز به وما يمكن ان يعطينا افكار، هذا بصراحه ممكن ينقل الدول الاسلاميه اليوم لمؤسسه ثالثه كبيره. يعني انت عندك، يعني احنا دائما يعني زي ما بدينا الحلقه، الدوله السوق، عندك الوقف يعني باعتراف الغرب انه هذا إشي مختلف، يعني له الدولة وله السوق. هي ناس عندها مخافة رب العالمين، عندها فاهمة انه العين لا تعني شيء احيانا في بعض البزنسز الا منفعتها، فانا بدي انا المنفعة يا عمي تتوزع. وكمان احنا اليوم صار في دراسات مثلا وقف المال النقدي، هذا كان زمان غير وارد، لكن اليوم مع وجود صناديق الاستثمار ممكن تقف ذهب، والذهب هذا تستثمره، العين تبقى. مثلا على سبيل المثال واحد وقف كيلو ذهب، اليوم هذا في عليه دراسات، ويعني المجامع الفقهية أفتت بإباحته، وهو لا شك أنه مع وجود هذه الأسواق وشركات الأموال وسهولة الاستثمار أنه بيجيب لهم عائد، هذا العائد يعاد توزيعه على من وقف عليهم الوقف. في عندك كمان وقف الماشية مثلا، احنا حكينا ممكن قطعة أرض فيها زيتون، بس انت بتقول الخمسين مثلا بقرة هدول أو مثلا 200 خروف، هدول هم الوقف، ما ينتج منهم من ولادة، من حليب،
3: منتجات،
2: من منتجات توزع. إن كان برضو احنا لازم نركز على هاي النقطة، لأنه هي بجزء اللي في أذهان الناس مش واضحة، إن كان على فقراء، إن كان على ذرية، إن كان أهلي، يعني نتفق
3: ذريتي بدي أعطي أولادي أولاد أولادي بس، أو بدي أعطي، ما بدي أعطي غيرهم
2: أصدقائي
3: مثلا.
2: يعني ممكن مجموعة من الأصدقاء توقف مزرعة معينة وتقول نصها لأولادنا أو لإلنا إحنا منوزعها بين بعض، والنص الثاني للفقراء والمساكين. والأمر اللي بدنا نشيره يعني قبل ما نطلع الفاصل، إنه هذا الإشي لازم ينبع من داخل الأغنياء اللي ربنا أعطاهم كل فترة وفترة يلاقي له وقف وبإشارة الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار. هلا الوقف ما فيه إجبار وهي من الشغلات المفيدة، ولكن كمان ما فيه توعية. صحيح. الدولة وعي، أنت شو خسران، أنت شو خسران إذا إذا إذا هاي العين ظلت موجودة وريعها لأولادك وأولاد أولادك. ولكن زي ما حكيت لك أمرات القوانين ويعني إنها لازم تكون باسم الدولة أو تصير باسم
3: هي ترى الدولة لو كانت باسمها ما بتتصرف فيها، ولا يحق للدولة أن تتصرف فيها بأي شيء. بس في ناس بتخاف يقول لك يا عمي أنا أوقف مالي وتأخذوا الدولة. ليش تأخذوا؟
2: أهلا هو ما ممنوع تأخذوا الدولة،
3: هي ما بتأخذوا فعليا، بس هو لأنه أنت بتتنازل بيقول لك لا يا عمي هاي أخذته الدولة وبعدين تتصرف فيه. علما أنه يعني في كثير قضايا لأراضي أو يعني نحكي أشياء موقوفة عند الدولة كان في مصلحة تتطلب أنه يتدخلوا في الوقف، ودارت الإفتاء أفتت بالمنع إلا على شرط الوقف.
2: نعم صحيح.
3: يعني ممنوع تتدخل في هذا الشيء إلا على شرط الوقف.
2: صحيح.
3: فالناس بدها توعية من هذا الجانب كمان. طيب خلينا نطلع فاصل سيدي ونكمل في المحاولة إن شاء الله.
2: تمام، تسلم دكتور.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
0: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: معروف.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية. لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
4: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
7: حياكم الله أعزائي المستمعين. بنتكلم عن قضية مهمة جدا في العبقرية الاقتصادية الإسلامية وهي الوقف. قديش في عيلة عندها استثمارات ضخمة، بمجرد وفاة الأب يعني هاي العيلة انقسمت والشركات ضاعت أو الأموال ضاعت. فالإسلام حط حل، شيء اسمه الوقف الأهلي. الشركة بضلها موقوفة ومنافع الشركة وأرباح الشركة بتتوزع على الأبناء بالتساوي بما يحفظ المال العام اللي هي الشركة أو نحكي الاقتصاد أو الثروة اللي بناها الأب، ولا ينقسم بعدها الأبناء. هاي من أحد الحلول اللي ممكن الأب اللي خايف على العيلة إنها تنقسم إنه يعملها. المسلمين يعني تفننوا بالوقف لما كان بيفهم شو يعني وقف، وإنه هذا شيء خير وإنه هذا شيء بتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. صاروا يتفننوا بأنواع الوقف، منها دكتور يعني وقف مستغرب اللي هو وقف الزبادي اللي كان في الشام يعني.
8: نعم، كما ذكر الدكتور، هلا لما تكون النية موجودة بنصير إحنا نطلع على المشاكل الموجودة في المجتمع في أيامها ونيجي نحلها عن طريق الحلول أو الصيغ اللي وضعها الإسلام ونظم فيها. فالزبادي إحنا اليوم صاروا مش غاليين الصحون، الزبادي اللي هي الزبدية
7: الزبدية
8: يعني. صاروا مو غاليين، بس زمان كانوا ثمنين يعني مصنوعين من الفخار وكذا، وبتعرف دائما الأطفال
7: أو خاصة إذا خادم كسرها مش
8: أو
7: راح
8: خادم
7: يقدر
8: كسرها بالضبط
7: سعرها يعني
8: بالضبط. فكان في وقف خاص، تخيل، للزبادي المكسورة. إذا طفل أو خادم أو حدا ما عنده مال كسر زبدية، شكلها كانت مشكلة موجودة بالشام بالذات. ففي ناس خصص وقف لهذا يعني حل مشكلة اجتماعية.
7: صحيح.
8: يعني أحيانا إحنا اليوم بنوقع بشغلات إنه ما إلها حل.
7: صحيح.
8: ما إلها حل. هلا مثلا حوادث السيارات حلوها بالتأمين، لطيف، وفي تأمين ترى على صيغة وقف. يعني ممكن التأمين كله أنت بدل ما تفوت بالصيغ اللي فيها غرر وجهالة وممكن نحكي عنها في حلقة للتأمين، تعمل وقف التأمين فكل واحد بيشتري سيارة هو مجبر أن يشارك في هذا وقف تأمين السيارات. جميل. بحيث أنه اللي بيصير معه مشكلة في سيارته يدفع له من هذا الوقف. هذا وقف
7: بتظلها أبدية.
8: قريب جدا. أنا يعني عجبني إرادك لموضوع الزبادي، لأنه نفس المبدأ أنه أنا اليوم بضرب يعني عدم المؤاخذة، ممكن أخبط سيارة مع حدا أنا ما بعرف شو وضعه. صحيح. ممكن يكون معه، ممكن يكون اليوم ما معه. الدولة أجبرت موضوع التأمين وهو حل جيد، ولكن في محاذير شرعية خصوصا الغرر والجهالة. صح. طب أنا ليه ما أعمل عصيغة وقف والدولة تتحكم به، ومش شركة تأمين فلست وشركة تأمين ما فلست شركة مش عارف إيش. خلي التأمين اللي هو حتى التأمين الإسلامي والتكافلي على الحياة وعلى مثلا والتأمين الصحي والآخر هي ماشي، لأنهم أصلا بيربحوا عن شركات تأمين. كل شركات تأمين أصلا تشتكي من موضوع التأمين على السيارات. وإجت الدولة
7: بالنسبة لها.
8: يعني أنا وياك بنتذكر بجوز الجيل الأصغر من إحنا مش كتير كبار يعني. بس الأصغر شوي إنه ما كانش دور التأمين، أنت كنت تروح تطلع تنقي شركة تأمين. صحيح. وكانوا المندوبين يجوا ينادوك. أيوة. ويعني كان الأجو
7: ويفاصلوك
8: وكذا. هلأ الدولة حتى تحل عملت سنتراليزيشن،
7: تأمين إجباري إلزامي.
8: إجباري إلزامي وعلى الدور، ووزعته بعدالة بين الشركات.
7: اختياري اللي هو أنت
8: الاختيار اللي أنت بتقدر تأخذ تأمين شامل وغيره، وهذا بحبوه الشركات. بس أنا بحكي هذا بخسر الشركات، والدولة اضطرت تعمله سنتراليزيشن. فشوف سبحان الله الإنسان بتجه للإشي اللي أصلا موجود في الشرع. ما هو شو الوقف؟ إنه أنت تعمل عندك مشكلة كاملة زي الزبادي اللي مكسورة، خادم كسرها يعني راتبه، وكانت غالية، فكان يعني سعرها بالنسبة لراتبه بجوز شهرين ثلاث. فواحد عمل وقف قال لك عشان أحل هالمشكلة بتصير بين الناس. يعني إذا صاحب البيت كسر الزبدية مش مشكلة، بس إذا الخادم حليت له المشكلة.
7: مش راح يكون معه ثمنها أو ثمن إصلاحها، فبدل ما يطرد من عمله أو يفصل أو ما. يعني يتعرض لأزمة، لا في عندي وقف ترى باخذ الزبدية بصلحها.
8: بالضبط. وهون هي فكرة بالعقلية، لأنه إحنا لما إجينا ننقل من الغرب المؤسسات والأدوات الموجودة عنده أصلا قلنا التأمين. لكن أنا بس يعني لو يعني بس فكرت بالطريقة اللي هي الإسلامية اللي موجودة عندي، الحل موجود قدامي بس لازم أشوفه، إنه أنا عند يعني. وكيف اللي فكر بتاعة الزبدية؟ ما تاعة السيارة أوضح.
7: صحيح.
8: يعني
7: صحيح.
8: مشكلة السيارة أوضح. صحيح. ممكن أنت تجيب مثلا اليوم الصناعية المسرجي والكهربجي ومش عارف إيش اللي أمراتها ممكن يخرب قطعة ثمينة مثلا وتكون عن أسبوع من عمله. ممكن ينعمل وقف أو تأمين أو هذا إلى هاي الأمور. إحنا إذا بدنا نفكر بالموضوع، السيارات زي ما حكينا طبعا حل مثالي الوقف ترى للسيارات.
7: يعني هاي تتدخل في أنه أصلا المسلم يكون بيعرف شو الوقف، ويكون عنده وعي زي ما أنت تفضلت دكتور بقضية الوقف، وعي بأهمية الوقف، وعي بأنه ما في مشكلة اقتصادية إلا وفي إلها حل في الشريعة الإسلامية. وأبدا ما رح يعني يكون البديل إنه ما نلاقي حل نروح نجيب من برا، بل بالعكس البرا قاعد بتجه نحو الحلول الموجودة في الشريعة الإسلامية. فهذا النظام رائع والله.
8: بالضبط بحل. طبعا خلينا نأخذ كمان من طرائف الوقف، يعني بما أنه الناس
7: يعني من تفننات الوقف قد ما نفكر فيه هو موجود واقع. يعني
8: إعارة الحلي. إعارة الحلي يعني لما يكون حدا واحدة بدها تتزوج بس ما يعني ما في كثير فلوس من الفقراء، يعني في يعني شاريين مجموعة من الحلي بتختار منها بتتزين يوم عروسها وبترجع بدون ثمن،
7: مع الفساتين
8: ممكن مع الفساتين ممكن مع الكذا. فالحلو انه هذا وقف موجود ومحطوط بمحل معين، وما ما يعني لا يتاثر كميته، بالعكس بيزيد كل ما واحد حب يوقف حلي هون ولا هون ولا هون بحطه، وهالناس بتنبسط وبتفرح فيه وبدها تلبسه يوم عروسها، ممكن بعدين ترجعه. هذا مثلا من الأوقاف الجميلة، وممكن تفيد اليوم ترى تسهل على الشباب الزواج وتشجع على الزواج اللي هي أصلا من المشاكل الاجتماعية الموجودة.
7: اليوم نحكي إحنا عن حقوق الحيوانات مثلا
8: آه.
7: وكيف تحفظ الحيوانات وما تسيء الحيوانات، الوقف حل مشكلة عظيمة.

0: تبقى للحيوانات وينفق من ريحها على الحيوانات، بنجيب لها أكل دواء علاج كذا، أي حيوان سائب ضائع مريض كبير هرم بنحطه هون. فتخيل إذا انتقل فكرهم إلى الاعتناء بالحيوان، معناته من باب أولى إنه كان المسلم والإنسان وقتها يعني ملبى كل احتياجاته.
1: طبعا يعني انت شوف انه التفكير في الحيوان
0: لما
1: من
0: يفكر
1: أيامها.
0: بالزبدية والحيوان معناته
1: وطبعا شوف مثلا في وقف كان لمؤنسي المرضى، بسموه وقف مؤنسي المرضى، يعني عيادة المرضى، زيارة المرضى. بعض المرضى بيكون ببلد غريب، يطلب العلم ببلد غريب ومرض هناك وإلى آخره، فما إله حدا يزوره، فكان يدفع لناس من وقف معين انه يروح يشق على المريض. تخيل يعني انت لوين توصل الرحمه بالوقف. والحلو بالوقف عن المؤسستين الاخريتين للمال اللي هم الدوله والقطاع الخاص، انه اصلا ابتغي به وجه الله ابتداء، يعني خصوصا الاوقاف الخيريه، او ابتغي به حبس العين حتى المنفعه تضل شو اسمه موجوده. طبعا من الاوقاف كمان المشهوره، يعني احنا حكينا على الاشياء الطريفه، بس من الاشياء المشهوره المستشفيات، العلم، يعني الازهر مثلا اصلا بدا كوقف وثم استمر، اصلا الاوقاف ظلت تضاف على الازهر ولليوم هي موجود. يعني اللي انت بتحكي وقف اثره لليوم موجود، رعايه الايتام، طلب العلم والى اخره، وهي كلها موجوده وكلها يمكن ادارتها عن طريق مؤسسه بصراحه غير مفعله كثيرا.
0: يعني في انواع كثيره من الوقف المسلمين استفادوا منها. اليوم كيف ممكن نستغل الوقف؟ يعني ايش الحلول اللي ممكن نعمل فيها من الوقف، خاصه اليوم عندنا صناديق استثمار و يعني حلول كثيره ممكن ندعم فيها. يعني مثلا اليوم طلاب الجامعات بيشتكوا مثلا انه رسوم عاليه، مثلا ما معه يدفع، بحاجة إلى أنه يكمل مصاريفه الجامعية حتى ينتهي، بدل ما يظل في طلاب بتأجل فصل عشان تشتغل وتحوش الفصل الثاني. فشو المشكلة أنه لو الجامعات حطت إلها صناديق استثمارية، هاي الصناديق الاستثمارية ريعها بروح للطلاب. حتى المؤسسات، أنا اليوم سبحان الله خطر في بالي الوزارات، أنا ليش موظفي مثلا يروح يتداين من البنك؟ ليش ما أنا أعطيه قرض حسن؟ ليش ما أنا يكون عندي صندوق استثماري ريعه بيروح للموظفين؟ أنا بعطيه قرض حسن وبسده طول ما هو فترة خدمته للمؤسسة الحكومية أو المؤسسة،
1: وأنا أصلاً اللي بنزل له راتبه، فأصلاً صحيح. بإيدي أنا اللي بسموه الحبس عند المنبع، يعني أنا مثلاً إذا راتبه 600 وعليه 100 أنا أصلاً بعطيه 500.
0: صحيح.
1: هذا دائماً طبعاً الحبس عند المنبع. في طبعاً برضو هاي فكرة إسلامية إنه كيف يلموا الزكاة، الحبس عند المنبع، كيف كذا، انه بالاصل مزبوط كلامك دكتور. بس احنا كمان حتى نكون واقعيين شوي، يعني كثير من مؤسسات الدوله خصوصا في الاردن تعاني من يعني مشاكل ماليه، فهم بيقول لك انا اليوم بدي مره، يعني كنت بحكي مع شخص يعني برضو مسؤول بيقول لك احنا بنصلي على الحاضر اللي بيجينا نصرفه وان شاء الله بس يا دوب يكفي، فنقعد نحبس الاصل ونتصدق بالمنفعه. وي دونت هاف ذا لكجري، يعني ما عندنا رفاهيه انه نحبس الاصل، لانه الاصل احنا بحاجه اليوم ان ننسى وندفع للالتزاماتنا، وبعدين لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فخليني أنا أكون شوي أفكر خارج الصندوق، بما أنه إحنا حكينا اليوم عن الوقف، وطبعا الأفكار ده تكون عملية. هل اليوم وزارة الأوقاف أو الأوقاف في الأردن أو في كل العالم الإسلامي عندها بنية تحتية حقيقية؟
0: صحيح.
1: أهمها المساجد، مثلا المسجد كوقف العين محبوسة، ليه أنا بس أفتحه وقت الصلاة؟ أنا ما بقول طبعا، أنا فاهم المشكلة إنه أنت إذا بتفتحه بباقي الأوقات أحيانا ما بيجي مصلين، بيجي اللي بده يسرق الكونديشن وبده ينام جوا وياخذ المي وينام إلى آخره. لكن مثلا حتى أحل مشكلة الجامعات بدي ألاقي تكافل اجتماعي. شوف أنا كمسلم بدي أفكر من عقلية مسلمة، من الصيغ اللي تركت لي بحيث أنا أستفيد منها. وخلينا إحنا نرمي الطين بهالعجين ونشوف مين ممكن يتلقى هذه الأخبار. أنا عندي اليوم المساجد موجودة مهيئة وممكن أحط فيها مكتبات، وأخصص مجموعة من المساجد تخفف على الطلاب عدد من المواد اللي قاعدين بدرسوها بالجامعة. مش في عندك مواد تأسيسية،
0: نعم.
1: مش في عندك تربية وطنية،
0: في عندك مواد التلاوات وغيرها،
1: التلاوات ونظام إسلام، لا أنا بحكي حتى اللي هي المواد العامة، العلوم العسكرية،
0: نعم، والتربية الوطنية،

0: بالوطنية.
1: واللغة العربية الواحد مثلا
0: طيب
1: بسموها
0: أنا اليوم ممكن أستخدم البنية التحتية للمساجد وأستخدم وقت الناس اللي حابة توقف وقتها، ما هو الوقت كمان وقف،
1: صحيح.
0: وأعطي هذه المواد خارج الجامعة بشهادات من المسجد ككتاب، مش من المسجد كمسجد.
1: نعم.
0: وقت الصلاة.
1: نعم.
0: لأنه أنا عندي بنية تحتية.
1: نعم.
0: يعني أنا بدي أحكي لك يا إنه أنا طالما البنية التحتية عندي، مثلا إحنا اليوم بالأردن نفتقر للمكتبات العامة.
1: ترى إحنا عندنا دكتور في مسجد مهيئ لهذا الشيء
0: مثلا
1: بالأردن.
0: آه.
1: اللي هو مسجد العرب.
0: صحيح.
1: في الزرقاء.
0: صحيح.
1: موجود فيه قاعات وموجود فيه حتى عيادة وموجود فيه مدرسين وموجود فيه. أنا ممكن أخفف على طالب الجامعة مثلا، هاي من الحلول المقترحة.
0: صحيح. بخفف يعني إذا بدي تكلفه مثلا مجموع دراسته مثلا 150 ساعة 140 ساعة 120 ساعة مثلا 5000 دينار، بقدر أشيل كم من مادة أنا مناسبة لأجواء المساجد. يعني ما بقول لك روح أعطي differential equations ولا مثلا statics بالهندسة أو غيره، لا أنا بحكي الشغلات العامة اللي أصلا ممكن كل الطلاب يجتمعوا فيها، ومنه بتفعل دور المسجد.
1: صح.
0: ومنه الطالب موجود بصلي الظهر بصلي العصر ما أنت ممكن.
1: صحيح.
0: يعني ها بصراحة أنا لما يكون أنا دائما يعني كبزنسمان بفكر إيش أنا أصلا عندي مقومات. أنا موجود عندي البنية التحتية، وبصراحة الأردنيين بشكل عام في سخاء بموضوع التبرع أو وقف المساجد. طب وهاي بنية تحتية غير مستغلة، أنا أي عندي عنصر إنتاجي غير مستغل بفكر أنتج فيه. طبعا أنا هلا بحكي لك بالجامعات، ممكن بالمدارس، ممكن كمكتبات. يعني أنا ليه مثلا اليوم زي مكتبة عبد العزيز شومان مشكورا، بس هو بالأخير شومان وعاملي البنك العربي. طب مش أولى إنه اللي بنوا المسجد يهيئوا فيه مكتبات دينية ودنيوية في علوم دنيا مهمة، يعني حتى العلوم الدنيوية اللي موجودة في مكتبات برا، مش بيروحوا وبيستعيروا كتاب وبيرجعوا الكتاب؟ ليه ما نعمل هذا النظام داخل المسجد؟
1: صحيح.
0: إن كان بعض المساجد اللي مثلا خلينا نحكي في بعض المناطق ممكن الناس تكون مثلا خايفة والله يأخذ الكتاب وما يرجعه، يا أخي يقرب المسجد، ما هو أصلا عادة جنب البيت.
1: صحيح.
0: ميزة المساجد اللي مش موجودة لا في الجامعات ولا ولا ولا إنها جنب بيوت الناس،
1: وبعد يعني سهلة الوصول
0: واحتكاك اجتماعي أكبر. أنا اليوم سبحان الله كنت بحكي مع صديق من جيلي عن موضوع تربية الأولاد، فبحكي له يعني إحنا للأسف صار في تفرقة في الأردن. أنا على وقتي مثلا كنت شخصيا يعني كنت في مدرسة اسمها الترسنطة، وبعدين انتقلت إلى مدرسة اسمها اليوبيل. الرسوم كانت مش كثير غالية، فأنت بتحتك في معظم طبقات المجتمع، بينما اليوم صراحة اللي ابنه في مدرسة خاصة ولا بيعرف إشي عن العالم الثاني.
1: صحيح.
0: واللي عايش في محافظة أو عايش في مثلا مخيم معين أو كذا ولا بتخيل شو هذا. واحد بابنه بالنسبة له اشتري لي شغلة على البلاي ستيشن $30-40 عادي. واحد بالنسبة له يعني إذا بده يروح يعطي ابنه الربع ليرة مصروف المدرسة بيحسب حسابها. والفجوة هاي قاعدة بتزيد. وأنا عندي إشي اسمه مساجد تابع لوزارة الأوقاف موجود جنب بيوت الناس، وهذا الإشي بقدر أجمع فيه طلاب الجامعات الخاصة والحكومة ولا طلاب المدارس الخاصة والحكومة وأعمل إشي حتى الدولة إنها بتعطيك عليه علامات أو بتعطيك عليه إضافات أو بتعطيك عليه ميزات، فبجبر الناس يروحوا. بتقول لي طيب ما هو ممكن مثلا في جزء من المجتمع غير مسلمين يجي، يعني هو لوقت الصلاة ما يصلي بس يجي، ما هو المسجد كان يفوتوا الجميع.
1: صحيح.
0: في الدول المسلمة.
1: وأصلا المسجد زمن النبي ما بنى فقط للصلاة والعبادة.
0: نعم نعم.
1: كان المسجد تقام فيه كل شيء، الدروس العلم، استقبال الوفود، يعني منه المشاورة ومنه يعني
0: احتكاك الناس ببعض يا دكتور،
1: احتكاك
0: يعني زي احنا اليوم بنقول ساحات عامة أو مثلا شو اسمها المتنزهات وكذا. طب ما انت عندك المساجد، يعني احنا شوي اخذنا هذا الحديث ما كناش محضرين له، بس انا صراحة كل ما امر من جنب مسجد بين الصلوات اشوفه غير مفعل. يعني انا نفسي جنب بيتي لما يأذن بسمع من ثلاث أماكن.
1: صحيح.
0: كلهم walking distance يعني مسافة السير، يعني أبعد واحد بجوز كيلو ونص وأقرب واحد 600 متر، وأنا لا أعتبر أني ساكن قريب على مسجد، ومع ذلك بسمعه من ثلاث أماكن وبالنسبة لي مش بعيد أروح له مشي. فأنا لما هذا الإشي اللي جنب الناس أفعل، أولا بخفف علي مواصلات، بخفف علي أزمة، لأنه أنا عندي صار 20% من دراسة الطالب في الجامعة أو في المدرسة معمولة بإشي جنب بيته بروح له مشي، وبعمله خارج أوقات الدوام، بصير روح من مدرسته أو من هذا على 12 وحدة، لأنه بطل. حتى إحنا بنشتكي اليوم من أسعار المدارس الخاصة أو حتى من اكتظاظ المدارس الحكومة، يعني روح على 12 وحدة، خلي هالكم من مادة كملهم بالمسجد.
1: صحيح.
0: ومنه بيحتك مع بيئة مختلفة، بجوز في ناس اللي حتى بتعرضوا للتنمر في مدرسته يلاقي في بيئة ثانية في الحارة ما بتعرض فيها للتنمر، بيئة آمن يعني. فإذا ما لقى حاله هون بتقوى شخصيته هون، بتروح بتنعكس هناك. وهذا الحكي بنشوفه حتى عند أبناء الأغنياء، لأنه عندهم هاي الفرص. بتلاقيه بيروح على النادي أو على اشتراك معين، مثلا كرة قدم ولا سباحة ولا هذا لأولاده، وبروح على المدرسة، وبعد الظهر بيجيبوا له تحفيظ قرآن، وبعد فبتلاقيه عنده 4-5 مجتمعات. فهو كان، أنا أمر علي حالات يعني، أنا مش مرشد اجتماعي بس يعني من أبناء أصدقائنا وكذا، إنه كان شخصيته مش قوية خلينا نحكي، وكان بالمدرسة وهو صغير مثلا كيجي 1 وكيجي 2 بتحسه يعني مطبوع باللهجة العامية، بس لما صار يروح قدم، صار يروح سلة، وصار يروح رياضة، وصار
1: يروح هذا موجود دكتور في مساجد عندنا. يعني إحنا مثلا مسجد الهادي في المقابلين، مسجد في مركز إسلامي، المسجد كله وقف طبعا، هذا مركز إسلامي ضمن واحد من طوابقه مسبح، في مسبح في قاعات كبيرة، في غرفة للحواسيب،
0: حلو
1: فوتوا الطلاب
0: والله هذا لازم أزوره
1: والله. يعني بصراحة شيء بديع جدا. أنا شفت من يعني من مثلا، شوف هذا إحنا بنحكي على مثال واحد كيف ممكن نستغله بالوقف. أعطينا لطلاب الجامعات وطلاب المدارس، خففنا ازدحامات مرورية، خففنا نفقات مالية في من ضمن المساجد اللي شفتها بأحد الدول. يعني شو عاملين فكرة؟ بانين المسجد بس تحت من ضمن الوقف مجمعات تجارية، عاملين هيك صيدلية وسوبر ماركت،
0: بتجيب لك فلوس تصرف على الوقف. فلوس
1: تصرف على مين؟
0: على الوقف.
1: تصرف على المسجد. هسا أنا لو مثلا وزارة الأوقاف تفكر بهذا الشيء، بالتالي إيش أنا بشيل عني حمل الراتبين، راتب الإمام وراتب المؤذن، لأنه من ريع الوقف بيأخذ الإمام راتبه، من ريع الوقف أنا بكرة بدي أعمل توسع على المسجد بقعدش أترجب الناس. مين
0: ممكن أدفع دكتور؟ ممكن أدفع يعني، أنا ممكن المقتدر مثلا اللي أعطيته بدل مواد المدرسة، هو أصلا بمدرسة خاصة، وفرت عليه مثلا 500 دينار من قسطه، أعطي 100 للمسجد. فأنت فعليا يعني لما يصير الموضوع اجتماعي، الناس أصلا بتدفع عن طيب خاطر، غير صحيح. إنها وفرت يعني صحيح. أنا تخيل علي توفر علي 500 تأخذ مني 200 ولي الأجر
1: صحيح.
0: طب أنا هيك أنا المستفيد
1: صحيح.
0: شوف إحنا كم مشكلة حلينا بس بموضوع قرب المساجد من البيوت، تفعيل المساجد طبعا، وجود حواسيب ومسبح وملعب كرة قدم. هذا بالعكس إحنا بندعو الناس اللي حابة تضع وقف اليوم، مش بس تفكر تعمل مسجد جديد، فكر انه المسجد الحالي طور عليه زي الازهر. الازهر تلا بلش صغير، وقف صغير، وصار مع كل عصر من العصور يضيفوا عليه، ضيف ضيف ضيف لصار الازهر ما هو اللي عليه اليوم. فانت اليوم عندك مثلا مسجد، طب فيه طابق زياده بعمل مثلا فيه ملعب او شطرنج او وات ايفر يعني. وهاي الشغله بتخلي اول شوف بتحل اولا مشكله فراغ اللي بيؤدي الى المخدرات والمشروب والدخان
1: الى اخره. وقت الفراغ تحمي شباب المجتمع لما يكون عنده بيئه بده يروح عشان ياخذ ماده اجباريه في جامعته، لازم يزور المسجد. تخيل انت كيف هذا.
0: اثنين، اكتظاظ الشوارع، مش هاي حليناها هلا، لانه هو بروح مشي
1: صحيح.
0: هناك بده يضطر يسوق سياره،
1: بده سيارة
0: وبده يصف، وكل الاردن بدها تصف جنب الجامعه الاردنيه
1: صحيح.
0: من الساعه 8 للساعه 2
1: صحيح.
0: بينما انت هون حملت عنه مثلا المحاضره الصباحيه على جزء من الطلاب، لو خففت 10% من المحاضرات زي ما حكينا اللي خلينا نحكي مرتبطه ممكن في طبيعه المسجد، علوم عسكريه، نظام اسلام صحيح. تربيه وطنيه، ما هي الامور يعني، وياخذها كل طلاب الجامعه. ثالثا المدارس، انت خففت اكتظاظ المدارس الحكومه، خلي
1: بدل ما الصف 60 واحد
0: خلي في جزء يوم بالاسبوع هاي المواد، ماده الدين وماده العربي، هذول بتاخذهم بالمسجد. ثالثا انت هلا حكيت شغله، اذا انت اجرت مثلا محل او محلين من حرم المسجد بحيث انه طلعوا لك راتب معلم اضافي بس او الامام نفسه بحيث هو يعطي دروس العربي والدين هذول اللي اصلا انت قاعد بتدرسهم لاشو، او بتخلق فرص عمل جديده لمعلمين جداد برضو جنب بيوتهم والى اخره.
1: اليوم قديش في معلم او خريج ببحث عن
0: مش لاقي مثلا، وهي كلها حلينا كمان مشكلة احتكاك اول وفرنا على الناس
1: صحيح.
0: احنا جبنا مصادر دخل ووفرنا على الناس، وحلينا مشكله الاحتكاك المجتمع ببعضه. انا دكتور بجوز انت يعني مستقل المشكله، بس انا لانه اولادي بلشوا يكبروا
1: صحيح.
0: يعني انا حاسهم مش محتكين مع كل طبقات المجتمع
1: صحيح.
0: انا كنت اعرف
1: صحيح.
0: من افقر قريه في الاردن لاغنى واحد وتقعد معه كله زي صحيح. بعضه كله يعني العقليه متشابهه. اليوم المسؤول بجوز اللي بعمري بفاهم همومي، لأن كنا نحتك ببعض، صدقني بعد 20 سنة راح يكون هذاك عايش بعالم
1: صحيح.
0: كل واحد عايش في عالم فيها. صار طبقة صحيح. صار مثل مجتمعات الرأسمالية اللي زي الهند وزي يعني اللي هي بعيد عن بعض، الناس ما بتفكر ببعض
1: زي زمان، طبقة يعني النبلاء وطبقة العبيد
0: عم بصير هيك. لأنه الناس، أنت اليوم لما تروح تجبر وعلى جنب بيته. ما الحلو يعني الحلو بعمان ترى هاي من ميزات المدينة هاي، إنه عادي أنت حي أغنياء وفقراء ومتوسطين الحال بتلاقيهم كلهم بيجتمعوا في مسجد واحد، سبحان الله. يعني صحيح. ما بعرف كيف مقسم عمان بهذا الأسلوب، بس صحيح. هاي شغلة جميلة. أنا يعني طبعا إحنا استدركنا الكلام ومع أننا مش صحيح. محضرين، بس أنا لأنه هذا
1: الله. إحنا نشوف هذا مثال
0: بفكر فيه أصلا،
1: ويعني
0: وبنية تحتية موجودة دكتور. صحيح. أنت عندك المسجد وعندك حتى معظمه هلا صار مركبين شمسي،
1: صحيح.
0: عرفت، وحتى بتشجع الناس يروح، يعني هو أصلا موجود ودى أولاده على المسجد صلى، هو قرأ قرآن. وحتى أنا ما بحب أستثني دائما غير المسلمين، أو يا سيدي مسلم غير متدين، رغم أنه إحنا بتعرف حكم، قال له ما حكم تارك الصلاة يا إمام، قال له حكمه أن تأخذه معك على المسجد. طبعا في حكم إحنا فقهي، بس لكن طبعاً. أحيانا اللطف في القول، إحنا برضو ما بس ليش أنا أحصر المسجد للمسلم، خلي يجي المسيحي وغير المسلم يجي يشوفني، حتى إذا في مثلا بعض العمال الهندوس وإلى آخره موجودين، خليه يجي عندي، أنا لا أجبره عديني ولا إشي، بس خليه يشوف إنه هاي قيمة.
1: صحيح.
0: هذه اللي موجود إشي اليوم، هذا إله قيمة، قاعد مثلا ابنك عم بتعلم فيه، ولأن إحنا مجتمع واحد، مش لأنه أنا بدي أفرض عليك أو تفرض علي. تفعيل البنية التحتية لليوم معطلة في الأوقاف أولوية، تشجيع الناس على الأوقاف والوقف بكل أنواعه، إن كان الخيري اللي إحنا هلا توسعنا فيه بالمسجد وغيره، أو الذري أو الأهلي أو حتى المكس. صحيح. عرفت برضو هذا إشي. برضو ممكن إذا في بعض المساجد زي اللي أنت شفته، أنا هاي فكرة يعني ما خطرت لي من قبل، إنه يأجر شغلة أو شغلتين، يطلع راتب أو راتبين، أقول لك ما يعين معلم زيادة، هو نفسه المعلم المدرسي، زيد راتبه 150 ليرة. صحيح. يعني شو هو المعلم المدرسي مثلا اللي بروح وبروح بصلي العصر في المسجد، شو فيها لو قعد له كمان ساعة ورفع دخله 100-150 دينار، بدل ما يشتغل مثلا على سيارته أو على أوبر وكريم. صحيح. يظل اسمه معلم، وهم نفس 100-150 دينار أخذهم، وكان راتبه 450 صار 600. صحيح. وكمل برسالته التعليمية وخفف أزمة، وبعض الطلاب يوم كامل ما داوموا. يعني خلي انت يوم مثلا صف مش عارف رابع مثلا بهاي المدرسة، يوم الأربعاء كل حصصك في المساجد اللي حوالين بيتكم.
1: شوف احنا بلورنا فكرة من الوقف بدون يعني تحضير،
0: من عندك طالع وزارة الأوقاف، شو الأفكار الحلوة،
1: بدون تحضير، شوف بدون دراسات، بدون. فكيف إذا واحد يعني فعلا، بس أنا وانت بتحكي دكتور خطر في بالي إنه واحد بصراحة بده هم مع الناس، يعني مسؤول بيكون بده هم مع الناس، اثنين جريء في اتخاذ القرار، ثلاث وعي وصلنا لهذا الشيء.
0: صحيح، تفكير خارج صراحة. الصندوق كمان، مع أنه بين قوسين هو داخل الصندوق، لأنه أصلا هي يعني صيغ إسلامية. أنا انبسطت بالحديث اليوم بدون. طيب. تحضير أحلى المرة الجاي ما منحضر
1: الدكتور. الوقف يعني بصراحة لازم يكون فيه وقفة ثانية نحكي. نعم. فيه مجالاته كثيرة، وشوف سبحان الله كيف
0: معطل.
1: النبي حكى كلمة واحدة، احبس الأصل وسيء المنفعة، لكن بعديها قديش أمة قديش فكرة ممكن نستفيد
0: فكرة ترى أسطورية هاي. يعني هو لو أنه مش رسول صلى الله عليه وسلم ما بيجي هاي. أنا كبزنسمن هاي فكرة أسطورية، يعني ما تستخف في كلمتين.
1: نعم.
0: هو الرسول بيقدر يحكيها بكلمتين. نعم. والله غيره ليعمل 100 مليون دراسة. صحيح. وبعدين يقولوا له أصلا غلط.
1: صحيح.
0: كمان يزدتوها بوجه.
1: وهذا من كمال يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كمال الشريعة اللي جاء فيها من رب العالمين.
0: صحيح.
1: طيب دكتور اليوم ننهي إن شاء الله، لكن إن وقفات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله.
1: على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام.
2: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملأان بلا عصر لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الإحصاءات العامة تقول إن باحثي التعداد السكاني سيعملون على مدار الساعة خلال أيام التعداد، وسيسألون الأسر عن أبنائهم المغتربين. دائرة الإحصاءات العامة تقول إنه سيتم استخدام تطبيق سند خلال التعداد السكاني ضمن محددات. دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني. مؤسسة الغذاء والدواء تعلن ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة مع مدربي لياقة بدنية. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الإحصاءات العامة تقول إن باحثي التعداد السكاني سيعملون على مدار الساعة خلال أيام التعداد، وسيسألون الأسر عن أبنائهم المغتربين. دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني. دائرة الإحصاءات العامة تقول إنه سيتم استخدام تطبيق سند خلال التعداد السكاني ضمن محددات. مؤسسة الغذاء والدواء تعلن ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة مع مدربي لياقة بدنية. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل. الرئيس الإيراني يقول إن الضغوط والتهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06 550 8080. المركزية تويوتا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الإحصاء العامة تقول إن باحثي التعداد السكاني سيعملون على مدار الساعة خلال أيام التعداد، وسيسألون الأسر عن أبنائهم المغتربين. دائرة الإحصاء العامة تؤكد أن لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني. دائرة الإحصاء العامة تقول إنه سيتم استخدام تطبيق سند خلال التعداد السكاني ضمن محددات. مؤسسة الغذاء والدواء تعلن ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة مع مدربي لياقة بدنية. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل. الرئيس الإيراني يقول إن الضغوط والتهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع، عيني على عيني.

0: روحنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يا حياكم بحلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت عبر اذاعه عين اف ام. الله يسعد هالمسا اللي بجنن، الله يسعد هالضحك اللي بتجنن يا طراوني. تحياتنا لكم حبايب القلب، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وكل اموركم 100%. مشوار جديد اكيد بلشناه معاكم زي ما معودينكم دائما على برنامجنا وعبر اذاعتنا اذاعه عين اف ام، ان نكون معاكم على الهواء مباشره. يا اهلا وسهلا بالجميع.

ثم بهذا الوقت لغاية الساعة السادسة مساء معي أنا وسام الجيتاوي برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي انفينيتي ونيسان بالأردن. تحياتنا أكيد لشركائنا ولراعينا أيضا. يا أهلا وسهلا فيك دائما معنا, وأهلا وسهلا ببي واي دي السيارة التي تتربع على عرش المبيعات والتكنولوجيا بعالم السيارات الصينية, سواء بالمبيعات أو سواء بالاختراعات التكنولوجية يعني الخرافية وبراءات الاختراع اللي بتوصل لأكثر من 40,000 براءة اختراع. هذا آخر رقم أنا يعني قبل 8-9 أشهر عامل له أبديت 40,000, فهسه يمكن ارتفع عدد هاي البراءات للاختراع. فتحياتنا لكم, تحياتنا لكل اللي راكبين بي واي دي, وتحياتنا لكل الناس الفخمين اللي بسمعونا. شو ما كنت راكب إن شاء الله, متمدد على الكلباي, قاعد على المكتب, شو ما كنت عامل, أهلا وسهلا فيك.

0: تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا على ترددنا اللي هو 98.3 وبرضو كمان اللي قاعدين عم بتابعونا عبر أجهزة الاي بي ريسيفرز. تحياتنا لكم واللي بتابعونا عن طريق الموبايل أبليكيشن تطبيقنا تطبيق إذاعة عين اف ام, تقدروا انكم تحضرونا وأيضا تسمعونا وتعرفوا آخر الأخبار اللي موجودة سواء عن الإذاعة أو أخبار بشكل عام بالمملكة الأردنية الهاشمية. اسمعونا وتابعونا على التطبيق راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام على الأب ستور أو البلاي ستور. نطلع مع بعض على رفع أذان العصر بتوقيت العاصمة الأردنية عمان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا لليوم, خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: 0 6 5 800 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا، وما زلنا ببدايه حلقتنا وبرنامجنا، برنامج روحت لليوم. تحياتنا لكل اللي مروحين، كل اللي بالشوارع اليوم. حاس الازمه خفيفه مش كثير، الا بالاماكن اللي دائما فيها ازمه ما بعلقش عليها، بس لكن امامنا على طريق المطار وكذا. يعني انا حتى وصلت سريعا اليوم على الاذاعه. على كل الاحوال ان شاء الله يا رب تضلوا بخير وتكون كل اموركم 100%. مستمعينا الأعزاء اللي بسمعونا دائما أو بيشاهدونا بيحضرونا على شاشات تلفزيوناتهم أو على شاشات تليفوناتهم، وبسمعونا على الإذاعة على ترددنا 98.3 من كل مكان، نحكي لكم إن شاء الله يا رب يومكم مكمل كويس، أموركم تمام، مش مسموم بدنكم، وإذا مسموم بدنكم متعبنين اسمعونا وتسلوا معانا. عندنا كثير قصص بنحكي فيها كل يوم، مفهومة ومش مفهومة، المهم نروح من الحلقة مبسوطين، أنا هذا اللي بعرفه. خليكم معنا، يلا

يعني إذا عم بتشوفوا اللي بيحضرونا على شاشات تلفزيوناتهم وعلى الأبليكيشن عم بتشوفوا قاعدين الحركة قديه فوق جسر الثامن تعتبر نوعا ما سريعة بالنسبة لهيك وقت من اليوم يعني وقت الترويحة. فالحركة الدوار أو الدوار خلينا نحكي الحسين البزنس بارك إلى برضو كمان يعني العكس على العكس هون الجايين على الدوار الثامن فيه كثافة مرورية لكن فوق الجسر الأمور شوي بتكون ماشية. فعندنا هون إحنا زي ما إحنا شايفين أو زي ما أنتم شايفين على الهواء حاليا حركة سير نوعا ما نشيطة ولكن مش أزمة خانقة لمرحلة التوقف التام يعني ماشي الأمور. فالله يعطيكم العافية أنا هيك مقدر الأزمة بنشوفها من عندنا شايفها اليوم خفيفة يعني حتى اللي جايين من الدوار دوار مجمع الحسين للأعمال باتجاه الدوار الثامن يعني نوعا ما ماشي الطريق شوي. الله يجيب اللي فيه الخير وإن شاء الله كل الأمور تكون تمام وتكونوا متسليين ومبسوطين معانا وإنتوا عم تسمعونا. وما تنسوا تبعثونا كل مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631. هذا هو الرقم اللي نستقبل عليه كل رسائلكم الفخمة وراح نبلش فيها الآن على الهواء مباشرة.

0: بندر المراجد نسمع شو بعث لنا.
1: ابو المراجد يسعد مساك يا همبكا. أيوة يسعد مساك مساء كادر جميل.
0: هلا حبيب قلبي
1: مساء
0: انت النشيط والجميل
1: طراونا.
0: هلا والله
1: والله زمان عن ضياء يا اخوي. حلقه
0: راجع الثلاثاء
1: وقع قلبي يا زلمة خواص ان شاء الله من قد ما ضحكت. بدنا اليوم نفس الحلقه بعرضك.
0: لا لا
1: اعملها تتابع
0: نعملها جزء ثاني. لا
1: الحلقه للمبارح حبيبي يا همبك. الله يسعد مساك بندر المراجد.
0: حبيبي يا بندر الله يسعد لي مساك. اخونا ابو الصواف كمان نسمع شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي
0: هلا سيدي.
2: الله لا يعطيك الا كل عافيه
0: حبيبي. الله يسعد لي قلبك
2: ويمدك في الصحه ويحميك يا حبيبي. بس انا زعلان منك.
0: ليش؟
2: للاماني
0: لا شو في
2: تزلمي من يومين طلعت وفرحان انه الجو مش حيطول براد واليوم اكلنا نار تمنه راسي الطبخ
0: شوب اليوم
2: فالله يرضى عليك زي ما قلت انه من يومين بده يرجع حر بينك الله تطلع تقول كمان يومين بده يرجع برد.
0: لا ما راح يرجع
2: زي ما زبطتها اول مره زبطها ثاني مره ما دخل واسطة
0: رب العالمين
2: محسوبيات دبر راسك
0: اصلي وادعي
2: لانه جد انسلقنا.
0: حبيبنا ابو الصواف الله يسعد لي قلبك. لساتنا سيد لساتنا يعني بلشنا بشهر 9 خلص يعني مفروض اسبوعين ثلاثة تبلش الامور تتحسن الجو يروق يبرد اكثر. معنا فرصة هذا الشهر بتصير ممكن يكون في ليالي نوعا ما باردة ايام نوعا ما تكون شوب مرات تكون غائمة. خلص بلشنا ندخل على اجواء فصل الخريف ونحضر لفصل الخريف انتقالا لفصل الشتاء فيما بعد. قربنا الحلقات الشتوية والاجواء الشتوية وانتم تسمعونا بالسيارات والدنيا قاعدة بتشتي. ان شاء الله كمان يجعل هاي السنة فيها خير وتكون سنة مطيرة زي ما بيحكوها باللغة العربية الفصحى ويكون فيها خير كثير من الأمطار يا رب.

0: من كان كاو هالي وانا مالي انا عارف انا دادي مش للدرجاني وفي ناس بتدادي باشا
1: نسمع عمار بطاح شو
2: بعد مضيع الفخم المرتب والمحبوب ابو الجتاوي
1: هلا حبيبي
2: يعني باسمي باسم متابعين برنامجك وباسم متابعين قناه عين المحترمه اسمح لي اشكرك على حلقه امبارح اللي كانت جدا رائعه بصراحه من اجمل حلقات اللي انت قدمتها على عين يعني الحلقه اللي ما حضرها امبارح
1: راحت عليه
2: راحت عليه مش تفتيح مواجع احنا احكي لك يعني هيك بتدغدغ مشاعرك
1: طبعا
2: حلقه سفاحه ابو الجتاوي
1: الله يسعدك
2: كثر لنا من الحلقات هاي
1: حبيبنا ان شاء الله من كثر لك من الحلقات هاي الذكريات والقصص والأيام زمان وما أيام زمان أول ما طراونا بلش معنا وإحنا بنحكي عن ذكريات أيام زمان فيعني انسى كانت حلقات جدا قوية لأنه طراونا زلمة عتيق مواليد 84 إذا يعني إذا بتقول له بدي أغنية لحسن الأسمر بعرس في القاهرة بال 66 بجاب أعطيك إياها على هوا ما عندوش مشكلة إيش هو؟ اعرف الضيف اللي عندنا من الأغنية هاي مطلع عندكم يا هلا بالعريس يا هلا بالعريس وينك تعال بدنا نقطك تعال مشان الله تعال ما قالت جس نازل الرواتب تعال نزلت الرواتب تعال تعال يا اخوي اخونا وحبيبنا وزميلنا المحترم محمد رشاد العريس الفخم رجع انت لا تعتبر رجعت على الدوام تعتبر رجعت الزيارة جاي يمر علينا يعني العريس ويسلم علينا الله اشتقنا لك ابو رشاد الله يسعد مساك الف مبروك والله يهدي بالك ان شاء الله وبالرفاه والبنين ونفرح يا سيدي في اول ان شاء الله يعني عريس او عروس صغار قادمين ان شاء الله قريبا نفرح بولادك 100% خلاص هيك محمد رشاد صغير احنا يعني يا دوب عارفين نعيش محمد رشاد كبير بدك تجيب منه كمان نسخه خليه معلم تجي اول شيء بنت بتغيره هو هيك بصير حنون بصير كذا بحس بالابوه مع البنت ومع دلال البنت خلاص بعدين بتجيب محمد رشاد ثاني برجع بزهقه مره ثانيه طيب حبايب القلب لساتنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا ويعني الله يسعد مساك ابو الجيتاوي اشرقت وانورت بحكي لك لو بدك تغير اشي بحياتك غيره قبل عمر 30 بعد هيك يعني يا دوبك تغير وتنام عن جد لانه بعد 30 خلص بصيبك وجع مفاصل بصيبك وجع ظهر بصيبك ديسك فعن جد اي شيء بدك تغيره غيره قبل 30 لانه بعد 30 كبيرك تغير وتحط راسك وتنام ايش

مدري عجلونا. ايوه والله سهرة ابو رشاد كانت مرتبة، والله مرتبة يعني دبكنا دبك، بسم بالله صابني تسارع يا محمد رشاد قد ما دبكت انا، صلي ست سنين مش دابك. قسما بالله يا زلمة انا اذا بطلع الدرج هسه بتنقلوني على المستشفى قد ما انا تعبان.

0: ثلاث وحدات. نسمع هاي الرسالة. يلا.
1: عندي سؤال لشفرية التكاسي.
0: اسأل سيدي.
1: نفسي أعرف ليش ما بحبوا يمرقوا حدا. يعني لما حدا يكون.
0: لأنه فش حدا بيمرقهم.
1: بدي فوت يمين ولا شمال. مستحيل إنه يمرق حدا. مستحيل لو بعمل كارثة. يعني تطلب منه وحدة دم ولا إنه يمرقك قدامه.
0: لازم حرام والله العظيم إنه في منهم ما شاء الله عليهم محترمين وبجننوا. بس أنا بدي أقول لك ما برضو كمان يعني إحنا لما نسوق جنب التكاسي برضو كمان بنحاول نجاكر فيهم من مرقش ولا تاكسي وبنحط بنحط مليون قصة وما بديش أمرقه. هو نفس الإشي ما بدوش يمرق الناس. أي حدا مش تاكسي يعني إخواننا سائقين تكاسي بينهم لغة. لو يعني مش بعطي يعني مش بعطي زميله وحدة دم بعطيه اللي بده إياه. بسكر له دوار عشان يمرق. خلاص تاكسي على تاكسي بحن 100% بحنوا على بعض بمشوا لبعض. أما تاكسي مع سيارة خصوصي لا عم اسمح لي أنا ما بدي مشيك. الله يسعد قلبك تحياتنا لك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا يا إخوان. حبوا بعض مشان الله حبوا بعض. ادخلوا يعني مرقوا بعض ديروا بالكم على بعض يعني اتعاملوا مع بعض بالشارع بطريقة حلوة. لو انت مرقت اي حدا او اي حدا مرقك او يعني فيش حدا فيش داعي حدا يتضايق. ما تاخذوش الامور شخصية يا زلمة. قسما بالله العظيم مرات بحس انه انت اذا يعني اي واحد حرفيا لو بغلط غلط صغير بالشارع بتلاقي الشخص الثاني ردت فعله تقول قاتله قتيل تقول قاتله قتيل. يا اخوي طول بالك طول كلنا بنغلط طول بالك بسيطة طول بالك. فحبوا بعضكم بعضكم هيك بيقولوا في اللبناني يا حبيبي. حبوا بعضكم 100% ديروا بالكم على بعض. اسمع هاي الرسالة.
2: قلت لي أزمة خفيفة وجيت مفلوز ومعلق بالأزمة.
0: مفلوز ومعلق بالأزمة. هاي حال مواليد الثلاثينات. يعني إحنا مواليد الثلاثينات عفوا اللي أعمارهم بالثلاثين حاليا وأكبر من الثلاثينات حاليا معلم. بس تبلش الدنيا ها يصير فيها نسمة هوا بارد خفيفة خفيفة نسمة الهوا بفلوز بمرض. عاد زمان أيام ما إحنا كنا يا أخوان بعمر العشرينات وكنا لسه شباب يا زمي يجي المطر أقول لك لو تطلع بنص كم وترجع الدار ما يصير فيك إشي. هسه بس تبلش تشم ريحة الخريف والرطوبة الليل شوف للفيروسات. نص مواليد التسعينات يعني نص مواليد التسعينات مريضين مريضين مريضين. إحنا كبرنا معلم وجع مفاصل ديسكات وجع العضلات هذا صار يجي باي ديفولت مع أي حدا بلش بعمر الثلاثين وممكن أقل كمان. وجع الراس الدوخة القصص هاي والله يا أخوان أنا كنت عم بسمع الناس بيعانوا منها على عمر الأربعين وفوق. اليوم احنا الناس بتعاني منها على عمر 30 وفوق. نص مواليد يعني جد جد اغلب مواليد التسعينات عندهم دوخه يا زلمه طقطقه. اقول لك ما بديش دوخه طقطقه مفاصل كل إشي في عند اي مفصل طق بدك تقلب حالك تشد هيك ظهرك بطق مفاصل كتفك. كلياتنا عندنا طق بالمفاصل الحمد لله رب العالمين. والله يا زلمه احنا ترينا ترينا رسمي

ها بتوجع الراس. بعدين هاي معلم الشارع هذا بالتحديد اللي عند رئاسة الوزراء الطويل يا زلمة دائما أزمة، الساعة 12 بالليل أزمة، 2 الفجر أزمة، 3 العصر أزمة، 11 الصبح أزمة، ما بتدخلوا إلا بيكون في أزمة. نادر الاتجاه اللي رايح باتجاه الداخلية، نادر إنه ما يكون في أزمة حرفيا. فكل حدا برضو بسمعنا هي هناك يعني وباتجاه عدوار الداخلية، كان الله بعونك من قلبي. حتى الأزمة من قبل وين؟ مش من عند الدوار الرابع، الأزمة من عند جسر عبدون بتبلش، من جسر عبدون لغاية الدوار الداخلية. هذا الخط كامل أو اللاين كامل هذا كله أقسم بالله بوجع الرأس، بوجع الرأس. أنا معك، فهذا مش غريب إنه اليوم أزمة. يعني حتى لو كان الدوار الثامن هون فاضي أكيد هناك حيكون أزمة، مستحيل ما يكون هناك أزمة. تحياتنا لك أخونا جاسر.

عندنا رسالة من أبو نعيمات، الله يسعد مساك أبو الجتاوي. شو قصة الشركة اللي أنا بشتغل فيها بطلوا يستحوا عدمهم، راتب شهر 7 لسه ما أخدته. اسمها هاي الشركة، يعني احنا صرنا بشهر 9، انت فاهم؟ يعني شهرين، يعني كيف شهرين وانت ما اخذت راتبك وهي لساتها شركة قائمة والمفروض انها بتشتغل امورها تمام؟ انا مش فاهم جد. والمشكلة بكون الموظف اقسم بالله العظيم مش عارف شو بسوي. يعني انا اترك الشغل، اذا بترك الشغل بموت من الجوع. بس اذا ما اعطوني دفعة من راتبي، راتب واحد يا عمي والراتب الثاني اعطونا اياه الشهر اللي بعديه، بس مشولنا اي شيء نعرف نعيش. يعني انت بتطلب مني اجي وتطلب مني اشتغل وكذا وقاعد بستنى، ومن شهر 7 الى حد هذه اللحظة لسه ما اعطوك، ما اعطيتوا موظفينكم رواتبهم. طب يا اخوان سكروا، صارحوهم، قولوا لهم احنا تعبنا والله وما مش قادرين نكمل، السلام عليكم. يعني ماشي الموظف بصبر شهر شهرين ثلاثة، بعدين يعني شو راح يصير؟ أنا راح أموت من الجوع. أنا والله ما أخذ قرض، البنك رن علي تليفون وقالوا لي إذا ما بتدفع اللي عليك بدنا نعمل لك قصة ونرفع عليك قضية ومش عارف إيش. وأصلا المسكين بكون نازل اسمه عكرف 7 مرات، يعني حرفيا من كثر ما هو متبهدل موضوع الدفعات. إيش بده يعمل؟ بده يمشوا حالهم الناس، جد بده يمشوا حالهم الناس يا إخوان، غريب.

0: جد مرات أنا بكون قاعد مع ناس يعني بحمد ربي مليون مرة، لأن أنا عانيت منها بفترة هذا الموضوع، كل شهرين راتب، كل ثلاثة شهور راتب، لكن عانيت منه لفترة. لكن اليوم أنا بحمد ربي أنه بكثير أماكن أنا اشتغلت فيها كانت الشركات اللي أنت بتشتغل فيها شركات محترمة، خلاص الراتب على أول الشهر، راتب أول شهر زي ما مطلوب منك تعطي بشغلك، زي ما مطلوب منك أنك تكون يعني ملتزم فيه، تكون عم تعطيه من قلبك، أنت بالمقابل يعني بدك مقابله الثمن، الأجر اللي أنت بتشتغل عشانه عشان تعيش. فيعني لما تشتغل مع ناس محترمة وترجع تشوف أنه في كثير ناس وكثير موظفين يا أخوان بحكي جد يعني بتأخروا رواتبهم بطريقة مش طبيعية، والله هذا الموضوع والله موضوع مهم جد. أنت شركتك اللي بتشتغل فيها ملتزمة بالراتب ولا بتأخروا عليكم؟ هاتوا بالله احكوا لنا عن موضوع تأخير الرواتب. عن جد موضوع تأخير الرواتب هذا موضوع مهم جدا، تأخير الرواتب على الموظفين بدون أي أدنى إحساس بالتزامات الموظف. يعني لو تيجي الشركة بتقول لك والله أنا حاسس فيك بس لك تتحملني قدي عليك التزامات هذا الشهر، فأنا بدي أسدل لك مثلا والله التزام البنك وقلت فواتيرك بس تصبر علي شوي باقي راتبك بدي أأخره شوي لأني مش مثلا، ممكن هيك الموظف يقول لك يلا ماشي والله ما يعني ما تعبانين الشركة بوقف معاهم بس يعني اضمنوا لي أقل إشي من أني أستمر فيه في الحياة وأعيش وطعمي أولادي، يعني حرفيا بدي طعمي أولادي. ففي أشياء والله بتسم البدن بهذا الموضوع صدقا. طيب نطلع على فاصل مع بعض ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،
6: بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

اهلين وسهلين ومرحبتين مره ثانيه بكل حبايبنا اللي عم بسمعونا وبتابعونا وايضا يعني موجودين معانا دائما بكل مكان. بنوجه لكم تحيه كثير كبيره ونشوف هاي الرساله. احنا كان في رساله من ابو نعمات بيقول انه مش ماخذ راتبه من شهر 7، فعم نحكي قاعدين عن يعني الشركات اللي بتاخر الرواتب على الموظفين، انه جد ليش يعني انت شركه منتهيه، يعني ايش بدك تعمل؟ بدك تحل صح يعني مش فاهمين. خلينا نشوف شو وضع الشركات اللي بتأخر الرواتب على موظفينها. طلعوني قبعت معها خلاص.

0: نسمع هاي الرساله من حجازي.
1: هلا حبيبي، هلا والله. الجتاوي بقول لك اذا وصل عمرك 30 سنه ومعكش 30,000
0: حلو،
1: فكرش في شيء.
0: وحد الله
1: يقدم استقالتك هو على المقبره.
0: قسما بالله عمري 36 سنه، قسما بالله ما معي 1000. شو بدك اكثر من هيك؟
1: اه والله يا ابو الجتاوي، والله احترينا احترينا بدنيا غبره وبخت مايل.
0: عن جد والله العظيم انك صادق. فكرتيني ابن البيك. والله يا براني حتى البيك طفر، يعني ما اطلع حدا معاه بصاري على ايام يا زلمه.

0: اسمع هاي الرساله.
1: الله يجي الله يسعدك.
0: هلا والله
1: طمني عنك.
0: هلا حبيب قلبي. الله يسعدك.
1: الله يا اخوي مقاتل تسعيني.
0: الله يحييك.
1: الله وكيلك اخوي. ريت على الطقطقه وقفك دسكات.
0: انا معي حبيب القلب 4 دسكات برقبتي، يعني هاي اول باشتان. كيف بس لسه ما صورتش لا ظهري ولا كتافي، انه التهاب وتر ما التهاب وتر، هذا لسه انا متاكد انه معي بس مش مسترجع اروح اصور يعني.
1: ما حد يعني الله وكيلك كل شيء كل شيء كل شيء، بس بحس حال الواحد ختيار عمره 60 سنة يعني
0: طاقة.
1: الله وكيلك انا وابوي بناخذ نفس الادوية. ابوي عمره بال60، انا وياه معلم نفس كيس الدواء.
0: اه والله جد، وابوه باخذ نفس الادويه ومواليد التسعينات. انت بقول لك انا وابوي بناخذ نفس الادويه، تخيل. الله يعطيك الصحه ويعطي والدك الصحه حبيب القلب، ويعطيكم طولة العمر يا رب. تحياتنا لك.

عبادي حبيب القلب الله يسعد لي هالمسل بجنن أختنا ابتهال المغربي أيضا تحياتنا إلك ويعطيك ألف عافية. وبرضو كمان نشوف في عندنا رسائل أخونا أو طيف الحجاج نسمع جتاوي بدكم تزيير جماعة التسعينات شو يقولوا شو نقول إحنا جماعة الثمانينات أخونا طيف الحجاج تحياتنا إلك ما إحنا ولا شاملينكم معانا يعني أو إحنا مشمولين معاكم أنتم خطيرين أكثر منا طلع عطراونة أقسم بالله تقول مواليد 63 يعني ركز فيه إذا ما بتعطيه مواليد 74 أنا ما بفهم في عامل عشر سنين يعني لقدام ما شاء الله والله طراونة لو نحسب عمره البيولوجي بطلع نص 50

0: نسمع هاي الرسالة.
1: الله يسعد مساك
0: هلا
1: يا أبو الجيتاوي الحشم.
0: يا هلا ومرحبا.
1: والله عسير الدوار الداخلية والأزمة اللي من عبدون لدوار الداخلية، إني مرة دخلته
0: متعبة،
1: كنت بصف رابع طلعت منه سنة ثانية جامعة.
0: ما شاء الله، ألف مبروك التخرج
1: يا رجل. يا رجل هذا مش أزمة، هاي أزمة قاتلة اسمها السرعة صفر صفر.
0: والله
1: تتمنى تصف السيارة
0: صح
1: وتنزل تمشي على رجليك وتقول لهم جيبوا لي السيارة بكرة
0: أسرع.
1: الله لا يوقع حدا في هاي الأزمة.
0: الأزمة متعبة.
1: ما بين عبدون والداخلية.
0: نعم.
1: قاتلة.
0: والله ما بين عبدون والداخلية يعني أوجاع داخلية بتصيبك. فراولي بيقول لي تعال نحس حالنا أغنياء ونسوي حلقة. طيب ابعت مشاركة كأنك غني، شوف شو بطلع معك بالخيال. دقيقة، احنا بعد بكرة سيدي في عندنا خميس، فخميس الأغنياء لما بدهم يقضوه بنزل على الشاليه تبعه بالعقبة، بلفلف باليخت تبعه، بسافر له سفرة، بعمل له اشي. فانت كغني طلاب اذا بده يلسعنا جد شارك معنا في البرنامج كغني. ما بدنا نتعامل اليوم مع بعض كأنه احنا مواطنين طفرانين، ما بدنا نتعامل مع بعض بأي اشي ممكن يخليك تحس انه انت ما معك مصاري وتعبان من وراء المصاري. نفسيتك حتى صوتك لما بدك تشارك معنا بدي اسمع، يعني لو حتى عمرك في الثلاثين في الاربعين بدي اسمع عشريني ببعت لي مرتاح. تخيلوا عن جد كلنا مرتاحين، حتى الاغاني حتكون اغاني ناس مرتاحة. فهمت علي كيف؟ يعني اغاني كلها هيك حب وكذا و... شو جوك بيكون انت لما يكون معك مصاري يا طراوني؟ تفضل. في سيجار في الموضوع، في سيجار، ريحة السيجار طلعت يعني ما في. تخيل يا معلم، عيش اللحظة يا زلمة. انت متخيل انت قاعد بالفندق هسه معلم، حلو، وامورك 100%، قهوتك بتشربها بالفندق، انت ما بتشربش قهوتك بكوفي هاوس. الله. وماخذ راتبك الرابع عشر من شهر سبعة، مش متأخر عليك شهرين زي ابو نعمات. تفرق تفرق. No woman no cry. بس اسمع، احنا لخمنا ثلاث مواضيع طلعنا اليوم. بيقول لك يا سيد العزيز الدماغ لا يميز ما بين الخيال ولا يميز ما بين الواقع اللي انت عم بتشوفه. فبمجرد انك انت تتخيل إشي حلو أو تخيل أنه أنت غني ومعك مصاري وعايش الحياة اللي أنت بتتمناها وبتحلم فيها، ممكن عن جد يدخل لك هيك سعادة أو تحس لوهلة أنه عن جد أنت عايش هاي الحياة. زي لما تكون متهاوش أنت واحد بالشارع بعيد عنك، سب عليك أو غلط عليك أو شتمك، كل ما ترجع تتذكر الموقف كأنه برجع شعورك شو؟ كأنه الموقف انعاد من أول وجديد، ترجع تنقهر كأنه نسب عليك من أول وجديد. فاليوم احنا بدنا نتخيل حالنا اغنياء، اشوف من الخيال بوصلنا. هاي هون قاعد بيقول لي ابو الجيتاوي شو يعني راتب؟ لا يا اخوي هذا راتب باخذوه شويه ناس بتعبوا بيشتغلوا يا حرام 8 و9 ساعات وعلى 300 ليره و400 ليره، هذا هو الراتب. الله يكون بعون الناس يعني تعبانين، شو بدك تسوي يا زلمه؟ والله بسمع في ناس، تخيل في ناس باخذوا 220 دينار راتب، 230 دينار. تخيل كيف عايشين يا زلمه، كيف عايشين هذول؟ كيف عايشين وعنده ولدين وثلاثة وأربعة؟ هذا هو الراتب. فاللي ما بيعرف شو هو الراتب إن شاء الله تكونوا عرفتوا. أهلا جايز، لا بزبطش جايز، خلينا هيك رجال أعمال أحسن. جايز هاي هبل. أخونا في رأس العساف بيقول لي عفوا مين أنتوا أصلا عشان أبعث لكم مسج؟ والله معك حق. أبو العساف لبس الدور عطول، أول ما قلب علينا. أنت كيف؟ يعني إحنا بنعرف اللي بصير معه مصاري بيقلب على كل، بس مش بهالسرعة أبو العساف. هسا بنرجع لموضوع الطفر. شارك كأنك غني. في هون عندنا مشاركة من كثر ما هو غني رايح نصها مش سائل. بقطع أخونا،
2: يعني ما صلناش مرحلة عمه.
0: دقيقة شوي أخونا عدي حبيب القلب، المسج مش واضحة. تحياتنا إلك باشا.

0: أسامة الصيفي تحياتنا لك. بقولي شوف إيش لقيت مستوت عند سيارتي. بس لو ترجع كاسيت. أوه لسه موجود منهم الكاسيتات سيدي، تقدر تعيش التجربة. ها نشوف سامر عمر بده يشارك معنا وهو حاسس حاله غني. والله هي أنت حاسس حالك، شو ما كنت حاسس حالك ما راح تزبط معك يا سامر. تعال ها نسمع هاي الرسالة.
1: إيه أسامة إيه. بكرة حجزت أنا
0: لا دقيقة شو إيه أسامة إيه ليه؟ هم بس اللي معهم مصارف الدنيا اللبنانية والسوريين يعني؟ إذا أنا بدي أصير إنه واو بدي أقلب لبناني. سامر مالك، أنا بعرفك زلمة مخك كبير. إيش إيه إيه يعني يا أخوي اللبناني، إخواننا اللبنانيين والسوريين أقسم بالله مش طفرانين.
1: بكرة حجزت أنا على الطيارة البريطانية.
0: بس أوعك الدقيقة، أوعك تفكر أهل جوردن هيك بيحكوا، ترى مش هيك بيحكوا.
1: بعد ما خلص ضروري كتير كتير
0: ضروري
1: ارجع على ألمانيا.
0: على ألمانيا
1: في عندي بيزنس غاد.
0: انت شطحت كثير شطحت.
1: بعدها لازم يعني خلص اخذ هيك بريك انه لحالي.
0: لحالي
1: يا زلمه الزابطه والله بيزابطه.
0: ما هي مش زابطه لانه يعني مش شرط تكون معك مصاري تحكي لبناني. مين فهمك هاي المعادله؟ ما راح تزبط. مين فهمك هاي المعادله انه اذا انا معي مصاري لازم احكي لبناني؟ يا سامر ايش في؟ ماشي كلهم كلهم اخي كلكم كلكم ما في مجال. روح اسمع الاغاني روح. هاي مفاجأة يا زلمة. ابو الجتاوي يعني بعيدا عن الموضوع، احنا من شهر 11 مش قابضين، هاي رجعنا هون للاردن. حبيبنا ابو محمد تحياتنا لك. مساء الخير، حاولت اتخيل انه معي مصاري راسي صدع. محسوبك مواليد 1994، حتى الخيال معلق معاك. تحياتنا لك يا ابو فهد، اخونا ابو فهد الخطيب. هلا والله. عامر الفتاوي بيقول تخيل ابو الجيت هاي قلبة الدراما يا اخوان. بطل الناس قلنا لهم تخيلكم معكم مصاري صاروا يفضفضوا لنا. ابو الفتاوي بيقول تخيل انه راتب التقاعد 174 دينار، 120 دينار اجار بيت، شو رايك؟ ما في راي يعني، ما يعني قدام هذا الكلام والله يا صديقي ما في اي رد. الله يهونها عليك ويفتحها بوجهك ويرزقك من واسع بابه وتكون كل امورك 100% يا رب. ايوه اخونا شباش حبيب قلبي، الله يسعد لي قلبك. ابو شركس بقول لي صاحبي والله عم بسمعك انا ويعني مشتاق لك كثير. انا مشتاق لك، انت بعت لي بشهر 5 انك مشتاق لي. ترنيت علي اكثر من مره، انا ما رديت عليك يا ابو شباش، انا اسف اقسم بالله حقك علي. اسمع انا بنحرج بخف عقلي، انا يعني بكون بعمل اشي بنسى ارجع ارن، فلما اي حدا يبعث لي يكون رن علي بعرفش يعني بعرفش احكي. حبيبنا سيدي بيقول لي انا بموناكو بضيع وقت. انت اصلا قليلك موناكو، قليلك موناكو، انت عاملنا موناكو هون بعمان. الله يسعد لي مساك يا حبيب قلبي. كنت حاب اشارك بس طيارتي الخاصه جهزت ما معي وقت. انتوا هيك رايحين مبالغات. تخيلوا والله الخيال ببلاش، انا معاكم على الموت. روح طالعه. ابو الجتاوي في حواليك مدرسه اشتريها عشان اشتغل فيها. قد ما نفسه يشتغل يعني بده يشتري مدرسه ويشتغل فيها. والله المدارس استثمار مرتب. دروس اسمع اسمع يا اللي بتسمع. والله احنا دائما تحت، هلا اللي فوق الله يعطيهم العافيه يرزقهم. لف بينا يا دنيا، لف بينا يا دنيا، دوخينا يا دنيا. فراونه اعطي فاين لحواري لانه دمعته عباب عينه، يعني انا من هون شايفها، انت بتخيل. خلاص حواري هسه راح يقدم استقالته لانه تخيل حاله غني. حواري اسمع، انا بحس حواري اذا بزيد راتبه او يعني بزيد راتبه 100 دينار بطل يحكي معانا. 100 بس. بقول لي ببيعكم كلكم 50. الله يسامحك حواري. طيب اسمع هاي الرسالة.
2: دام الله يسعد مساءك.
0: هلا حبيبي.
2: ومسأل المستمعين.
0: يا هلا.
2: يا أخي جد جد هسا سؤال.
0: آه.
2: ليش اللي معهم مصاري والأغنياء ضحكتهم غير عن الفقراء؟ يعني لما تقعد مع حدا غني ويضحك قبالك يا أخي زلمة هيك.
0: حلو.
2: في لها إشي معين.
0: هيك حس.
2: هيك أبصر كيف بضحك. هيك هيك نفس الطريقة اللي بشرح لك إياها. صح.
0: يعني انا مثلا اذا بدي اضحك زي واحد غني والله ما بزبطش الزبانة، ضحكتي فضيحه بتتغيرش اصلا، يعني حتى لو تغيرت يعني تقول هيك. طبعا لا لا، هاي شخصيه رسام، هاي مش شخصيه مليونير، هاي شخصيه بوبايز. كاملين معاكم وقاعدين مع بعض بنحاول نقولكم تخيلوا انه انتم يعني معكم مصاري وبتشاركوا كناس مرتاحين في الحياه. بديش نقول إحنا اليخت الخاص وما اليخت الخاص والقصص هاي، لا بدي نكون منطقيين شوي أكثر. أنت ابعت رسالة كأنه ما عليك دين وكأنه أمورك تمام وفي معك مصاري لآخر الشهر. يعني أين إحنا صرنا اليوم قديه؟ صرنا 1/9. نص الناس اللي استلموا رواتبهم خلصوا، بس تخيل أنه أنت راتبك نزل وراح يظل معك تقريبا أكثر من 55-60% من راتبك. ما عليك لا التزامات، ما عليك لا قصص، ما عليك ولا أي شيء تعبك. أنا يا زلمة بدناش مليونير، خلينا نتخيل حالنا مرتاحين ماديا قادرين نتنفس. يا زلمة انت في الأردن اذا ما عليك دين وما عليك فواتير وما عليك مسؤوليات وما عليك التزامات احمد ربك لانك يمكن تعتبر مليونير. وين بدنا نلاقيهم هذول اصلا اللي ما عليه ولا اي نوع من انواع المسؤولية والالتزام؟ هذا هو المليونير الحقيقي، مش اللي معاه ملايين في البنك. الشعب الأردني يا زلمة اخر فترة اللي معاه مصاري واللي ما معاه مصاري الجوز داخلين في الحيط، داخلين في الحيط حرفيا. فانت عن جد اذا بتحقق هاي المعادله في الاردن اللي مش ممكن تتحقق اذا ما عليك التزامات وما عليك ديون وما عليك قروض وما عليك مش عارف ايش، او على الاقل لو التزام بسيط. يعني مستحيل، يعني بدنا يعني نقعد نفكر انه انت عن جد يعني اردني ولا كيف الوضع. واللي طبعا ما عليه الله يزيده، يعني اكيد في ناس ما عليهم، لكن احنا بنحكي بالمجمل وبالشكل بشكل عام. يعني يلا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. دائرة الإحصاء العامة تقول إن باحثي التعداد السكاني سيعملون على مدار الساعة خلال أيام التعداد، وسيسألون الأسر عن أبنائهم المغتربين. دائرة الإحصاء العامة تؤكد أن لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني. دائرة الإحصاء العامة تقول إنه سيتم استخدام تطبيق سند خلال التعداد السكاني ضمن محددات. مؤسسة الغذاء والدواء تعلن ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة مع مدربي لياقة بدنية. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل. الرئيس الإيراني يقول إن الضغوط والتهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: ملأان بلأ لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

حبايب القلب، انا اسامه الجيتاوي، احمد الطراوني، احمد حواري، وتحياتنا لسير حواري كمان على الهواء مباشره ببرنامجنا، برنامج روحت برعايه بي واي دي مع وكيلها الرسمي مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه.

0: أنا كأنك مرتاح مادياً ومعك مصاري، خلينا نشوف كيف المشاركات والنفسيات بتقلب لما الواحد يصير معه مصاري. نسمع يلا.
1: أبو الجتاب السلام عليكم جميعاً. تذكروا زمان لما كنا بسطاء كنا نتابع قناة عين في أم 31/8/2026. بس الحمد لله ربنا
0: أنعم
1: علينا
0: بخير. الحمد لله. طبعاً طبعاً. إذاعة بتذكرها، إذاعة كان فيها شاب اسمه أسامة الجتاوي. شاب فقير يعني تعبان ماكل هوا مضروب بحجر هالقد. يسعد مساك جتاوي. من كثر ما حسيت حالي غني وفيش شيء أعمل وقررت أطلع على الرابع أضيع وقت. بس الرابع بتنفهم غلط، أنا بقول روح على الخامس أحسن، لأنه كلمة نطلع على الرابع هاي فيها حبسة. اطلع على الخامس، على الخامس يا اخوي او على السادس. حبيبنا عمر المراعبي الله يسعد لي مساك. براوني هاي برضو نفس الاشي صح؟ برضو اي هاي الاغنية هاي منتشرة مشهورة كثير الأغنية، وأنا كنت عندي شك يعني 90% أنها AI. اليوم سأل طراوني قال لي هاي الأغنية معمولة بالذكاء الاصطناعي، بس اسمعوا. وأنا على سيرة الذكاء الاصطناعي، قبل فترة قعدت مع يعني شخص يعني أجنبي بيشتغل بمجال الذكاء الاصطناعي، وحدا متخصص بطريقة كثير خرافية، فعم بسأله قدي أنا التطور في الذكاء الاصطناعي قدي التطور سريع. فبقول له يعني أنا بشرح له، بقول له إنه يا زلمة إحنا كل شهر شهرين ثلاثة بنشهد ثورة ضخمة في الذكاء الاصطناعي، بصير فيه تحديثات يعني كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر. طلع علي قال لي كل شهرين ثلاثة؟ قال لي أنا بفوت بحضر تيتوريالز، يعني أشياء لناس مختصين في الذكاء الاصطناعي معروفين جدا على مستوى العالم، قنواتهم بتابعها ملايين الأشخاص. بقول لي بفوت على الفيديو، إذا بلاقي الفيديو عمره أكثر من 3 أيام ما بتابعه. تخيل لوين التطور، قد ايه عم بعمل تطور الذكاء الاصطناعي. قال لي حرفيا انا بفوت على اليوتيوب بدي احضر تيتوريال، اذا بلاقيه عمره اكثر من 3 أيام ما بحضره، لانه بالنسبه لي بيكون هذا الاشي قديم. يعني تطور الذكاء الاصطناعي كل 4-5 أيام في اشي جديد عم بصير. تخيلوا، هلا احنا ما منتابع، احنا بنحس كل 3-4-5 أشهر بصير في اشي خرافي بمجال الايديتنج، بمجال التصوير، بمجال قد ايه انت بتقدر تخلي الذكاء الاصطناعي يعمل لك مهام ويكون هو مساعدك الخاص بشويه اشتراك يعني لا يتعدى $70 بالشهر، يمكن 50-60 دينار، بيكون عندك عباره عن يعني موديل ذكاء اصطناعي ونموذج ذكاء اصطناعي بشيل شغل 5، كل واحد يمكن راتبهم 700-800 دينار. انت بتخيل، فيعني تخيلوا وين التطور قاعد عم بوصل قاعد. وهذيك مرة في احد الاشخاص في الكونغرس الامريكي، من اعضاء الكونغرس الامريكي، طلب من اوبن اي اي اللي هي مالكة لشركة شات جي بي تي، وايضا من شركة ميتا اي اي اللي هي لمارك زوكنبيرغ اللي هو مالك فيسبوك والى اخره، طلبوا منهم بأنهم شوية يهدوا، بما معناه يعني أنهم يكونوا أبطأ بالأشياء اللي عم بيعملوها بالذكاء الاصطناعي للناس، لأنه هذا الإشي خطر على المجتمع. تخيلوا وين التطور، إحنا قعدنا لو وصلنا من التليفون النوكيا الأبيض وأسود لتليفونات الفايف جي قعدنا يمكن 15-16 سنة، يمكن بلشنا نقول في 4G و5G وتليفونات بتصور 4K، ما بالكم اللي كل 3-4 أيام بيكون في تطور مخيف بالذكاء الاصطناعي. شو راح يصير بعد 5-6 سنين؟ يلا منشوف هينا، الله يعطينا العمر والصحة عشان نشوف تطور الذكاء الاصطناعي لوين راح يوصل. نسمع عمار بطاح.
2: سامة شو غني مش غني سامة؟ أنا بكرة الصبح رايح أردح ردح للبنك عشان خصمه ليرة ونص تدني رصيد. الصبح خصمه دينار، قلت معلش بعود الله أتعتبرهم زكاة أموالي، أما يخصم نص دينار قبل شوي لا، بكرة رادح ردح للبنك. بكرة أنت راح تسمع عني على قناة
0: عين
2: الحصيرة، يعني مواطن
0: على قناة الحصيرة. بقدر أفهم ليه أنت كبنك بتاخذ مني مصاري وبتعاقبني لأنه رصيدي متدني؟ أنا مش فاهم يا زلمة، هاي موجودة بكل العالم، أنا يا عمي جاهل في الاقتصاد وجاهل بهاي القصص، والله بحكي جد عمولة تدني رصيد، انت ليش تأخذها مني؟ بتعاقبني يعني بتأخذ مني دينار لأنه فش عندي مصاري؟ والله يا زلم والله العظيم أقسم بالله العظيم أنه إشي يعني بوجع الراس، ليه بتأخذ مني هيك أنت؟ روح عملهم يا قلق، أنا معك يا عمار. يلا صح صح، بيقول لي طرامي ما بدنا مواضيع فقراء، أنا نسيت أنا نسيت، صح صح أنا آسف آسف، بس يا عمار بطاح يا زلم، بس إحنا بدناش نسمع فقراء اليوم، ما بدنا أنتوا الفقراء ما بدنا نسمع منكم يا زلم، خلاص خلاص رايح تعمل المشكلة، بحط بنزين بثلاث ليرات أنت فاهم، سيارته هايبريد بحط بنزين بليرتين ثلاثة عشان يروح يهاوش عليها ونص. وما راح يرجعوا له إياهم. عطونا مواضيع أغنية يا زلمة، مدناش فقرة يشاركوا معنا على البرنامج، راح يعمل مشكلة مع البنك عشان نص ساعة، نص ساعة قال عشان دينار ونص.

0: يسعد مساك جتاوي. ليش ما أحد أغنياء المستمعين يعمل شركة ويشغل المستمعين على المناصير؟ والله يا أبو المناصير مش عارف. مندور على الأغنياء اللي هون عندهم شركات حابين يشغلوا أخونا أبو المناصير ويشغلوا المتعتسين اللي بسمعونا. قلنا أخونا سامي الحجاج بيعترف ويقول أنا عبارة عن بنك متنقل. الله يرزقك وتظل دائما بنك متنقل. يسعد مساك أخوي عامر. هلا سيدي عامر، طمنا عليك، كيف حالتك المادية؟ كيف المصاري؟ كيف الأمور؟ كله تمام؟ أبو الجتاوي أخذت من التأمين 500 دينار صرت إيش؟ صرت عامل الدار الفوقية. جاي تقول لي تخيل حالك غني. جد أخذ 500 دينار زيادة، شاف حاله على الدار كلها، يعني بدوش يحكي مع حدا في الدار. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. أخونا أبو رعد بيقول لي أبو الجتاوي عسيرة المصاري، إن شاء الله عمرك ما تجرب شعور أنك تشتغل في بنك بس أنت طفران. أنا هذا الفيديو نزلناه جاب يمكن 1.5 مليون مشاهدة، اللي هو سألنا الناس اللي بيشتغلوا في البنوك أنه أنت بس تروح على يعني على البيت أو بعد ما تعد مثلا في اليوم 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 تروح على الدار عادي. فالأغلب كان جوابه أنه والله يا أبو الجتاوي تمسحنا، حرفيا هيك كانت تعليقات الناس اللي أنه تمسحنا الناس اللي بيشتغلوا بمجال البنوك انه خلص يعني ما يعني اول فتره تبلش تشتغل ببنك بتتضايق كيف انا في اليوم عدل لي 50 و60. وفي ناس بيوصلوا لارقام كبيره بيعدوا في اليوم وهو مروح معوش غير 100 دينار لاخر الشهر. لا واللي والمشكله انه في كثير من التعليقات كاتبين انه موظف بنك وطفران. مالكوا يا اخوان، شو مفكرين موظفين البنوك بوخذوا؟ ترى ما هم يعني لابسين حلو واشكالهم حلوه وكذا لانه هو بالواجهه بده يمثل البنك اللي معاه مصاري، بس هو المسكين اذا انت بتشوفه يعني يعني سكيل رواتبهم او معدل رواتبهم بفرقش عن راتب اي انسان بيشتغل باي شركه خاصه عاديه، يعني اعلى شوي لكن بخذوش 2000 و3000 و4000 دينار. ببلشوا من رواتب جدا عاديه بعدين بيطولوا لها ينزادوا وتقول والله انه ها موظف بنك مش طفران. لكن يعني نصهم هالشباب اللي بيكونوا على التلرات وبعطيك المصاري هذا اذا بتقعد معاه 5 دقائق بتعيط على حالته حرفيا. بالضبط هون بيقول لنا ابو رعد زي لما تشتغل بمحل حلويات وانت معك سكري حرفيا. وصلت المرحله بتوقيع كذبه. في هون أبو الياس بقولنا أغلبك ابعت لي رقم التردد عشان أحاول أسمعك شو حكيت لي اسمك. صح إحنا الأغنية بننسى أسماء بعض بسرعة. أبو الياس أنا اسمي أسامة الجتاوي يا أخوي، أنا مذيع مسكين مش زيكم معاي مصاري، أول ما صار معاهم مصاري شافوا حالهم علي، يلي قلب على الإذاعة ويلي قلب علي. هيك طبعا أقرب الناس بيقلبوا. ماشي ماشي ماشي يا أبو الياس، الله يسعد لي مساك سيدي. يلا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة. خليكم معنا. بريك، آسف، نطلع على بريك. الأغنية لازم يحكوا بريك، الأغنية ما بفهموا فاصل، آسف. راح نطلع على بريك أو كوميرشل بريك ونرجع نكمل معاكم، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق، تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: صفر
4: ستة
5: خمسة
3: تمنمية
5: سبعمية.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، مكملين معاكم لساتنا اخر نص ساعه تقريبا من برنامجنا وتحياتنا اكثر من نص ساعه، ومستمرين معاكم قاعدين نسمع هيك لما الاغنيه بدهم يسمعوا عربي بحطوا هيك طراونه. شارك معنا كإنسان غني ومرتاح ومعك مصاري، خلينا نشوف مشاركاتكم. أخونا إياد العساف نسمع شو بعث لنا رسالة.
1: أخلاقنا بالأردن
0: هون سيدي. أيوة
1: إحنا أغنياء بأخلاقنا.
0: نعم.
1: بالأردن
0: طبعا.
1: الله يحييك يحيي الشعب الأردني.
0: يلا يسعدك أبو العساف حبيبي
1: من الإمارات.
0: أهلا أهلا أخونا إياد، وإن شاء الله بترجع الأردن بالسلامة وأمورك تكون دائما 100%، بس حتى الأخلاق آخر فترة بطلت طعم خبز. أنك تكون محترم يا حبيبي شو بتتاكل. بس برضو كمان حلو الواحد يكون عنده أخلاق كويسة ويكون عنده مصاري. يا رب ارزقنا، وكاتب يا رب ارزقنا يا رب. نسمع اخونا ابو زيد.
2: طلاب الجتاوي من ثلاث اشهر ما قبضنا.
0: هون نرجع على قسم الفقره. بدنا نسمع الفقره شو مشاكلهم، تفضل.
2: الوضع يعني الله بيدري يا زلمه شو الواحد يسوي.
0: الله يفرجها.
2: اكثر من شكوى لوزاره العمل على الفاضي. اللي له نفوذ وكبار، واسمع، شركه تدخل يوميا يدخل عليها بال150 ل200 الف يوميا.
0: اخر رابط قبضه، اخر راتب قبضه
2: 600 موظف
0: 16/6.
2: طبعا في قسم بس اللي مش قابض اللي هم تقريبا 100 شخص، الباقي امورهم طيبه. في ان قسم المبيعات هو اللي مش قابض. والله يا ابو الجتاوي انا عارف شو بدي اقول لك، والله يا ريت هالموضوع هذا.
0: انا بدي المسج الثاني تبعته بنفسيه واحد غني. لا
2: لازم اصحاب الشركات اللي باخروا هالراتب يا زلمه شو الحل معهم، والله مش فاهم.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، تحياتنا لك. بلكي برضو كمان هذا الموضوع يعني استاذ عامر حكى فيه اكثر، ممكن كان يعني بقدر انه يعالجه من اكثر من من من نقطه من المسؤولين من وزاره العمل. كثير بنسمع نعم انه في شركات عم بتاخر وفي شكاوى من الموظفين على وزاره العمل لكن ما في استجابه. يعني ان شاء الله هذا الموضوع بنهتم احنا فيه اكثر ومنوصله بطريقه افضل. تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.
3: من اول مره شفتك يا حبي مثل الغزالي عم تمشي بدربي.
0: خلص تخيل، هون بقولنا صديقنا بقول لي انا اذا فكرت حالي مخلص الشغل اللي علي بروح وبديش اشتغل، بس مجرد فكرة انه انا والله خلصت الشغل اللي علي. بدك يصير معي مصاري. احترمت هذيك مرة واحد صاحبي بقول لي بتعرف شغلة، انا عارف ليه يعني ربنا عن جد له حكمة. بقول له ليش؟ بقول لي ربنا له حكمة انه ما اعطاني مصاري كثير، لاني على الاغلب اني انا راح ادمر حياتي اذا بصير معي مصاري، واذا انا طفران عامل هيك يعني انا طفران مش مخلي اشي. جد نعمة علي من الله انه ما معي مصاري، ولا كان بخرب الدنيا. عارف حاله، عارف انه يعني من جوا نفسه دنية. محمد بني مصطفى بيقول لي شو بتنصحني اشتري سيارة سعرها لا يقل عن 2 مليون دولار. محمد بني مصطفى او عفوا دولار هيك، الاغنية دولار مش دولار، دولار. شوف ما انه برنامجنا برعاية بي واي دي، فانا بدي انصحك تشتري اسرع سيارة بالعالم واللي هي بي واي دي. اصلا اقول لك عنها

طبعا في سيارة عملتها شركة بي واي دي بما انه هم رعاتنا اسمها يانغ وانغ يو 9 اكستريم. هاي السيارة طبعا سجلت رسميا سرعة بلغت 496 كيلومتر على حلبة اختبارات بفضل اربع محركات كهرباء بتولد قوة مرعبة بتقارب 3000 حصان. تخيل بي واي دي وين رايح، عادي عملوا لك سيارة 3000 حصان. يلا فأنت إذا حاب تشتريها أنا بنصحك بهاي السيارة. هلا بنشوف لك قدي سعر هاي السيارة وإن شاء الله بننصحك فيها. أتوقع إنها حوالي 2 مليون دولار، يعني ما بتتعدى الميزانية تبعتك أخوي. الله يرزقك ويوفقك، وبنعطيك رقم شركة بسطامي وصاحب عشان ترن عليهم وتحاول تجيبها على الأردن.

لا يا زلمة انت شو محمد بني مصطفى يا اخوي، هاي سعرها 230 الف دولار امريكي، يعني تقريبا يعني 230 الف دولار. قد ايه بيطلع ال 230 الف دولار امريكي؟ بتجيبها بتدفع يعني يمكن تكلفك 250 الف دينار، 300 الف دينار يعني. والاغنياء ما بيفاصلوا، فالامور 100%.

يعني بدك 2 مليون دينار، هي 163 ألف دينار، بدها كمان يمكن يعني بتوصل لل 200 وشوي يمكن. شو من طرف الجيب يا زلمه، بتجيب اسرع سياره في العالم 3000 حصان، يعني ما راح يمكن يسمحوا لك تمشي فيها. هاي البي واي دي، بي واي دي يانج وانج يو 9 اسمها السياره. طيب اذا جبت هاي السياره البي واي دي ومش عارف وين بدك تشحنها وعندك مشاكل بالشحن والمش عارف والقصص هاي كلها، تعالوا احكي لكم يا جماعه عن تطبيق اسمه EV مناصير، لكل حدا معاه سيارة كهربائية يركز معاي، لأنه المناصير عملت لكم موبايل أبليكيشن لملاك سيارات الكهرباء، إشي صراحة مرتب وبوفر عليك وقت وبوفر عليك مصاري، وعن جد بريحك بكل معنى الكلمة. طبعا كل اللي معاهم سيارات كهرباء بيعرفوا قديه مهم، يعني عندك تعرف وين أقرب محطة شحن لإلك، إذا الشاحن والله خلينا نحكي موجود قديش ممكن تستنى ليوصل دورك. مرات بتروح على أماكن بتلاقي الدور فيه فل، بدك تستنى كمان نص ساعة وساعة ليكون في عندك في مجال إنك أنت تشحن سيارتك. لكن مع EV مناصير عشان هاي المشاكل كلها تنحل، شركة المناصير عملت هذا التطبيق EV مناصير، واللي بيخلي عن جد يا جماعة تجربة شحن سيارتك أسهل وأسرع ومختلفة جدا عن أي تجربة ممكن تجربها لشحن السيارة. ويعني معك هذا الأبليكيشن من أول ما تختار المحطة اللي بدك إياها من المناصير فيها شحن كهرباء لغاية الدفع من خلال هذا التطبيق. شوفوا هذا الأبليكيشن شو بعطيك وشو بعمل لك كمالك سيارة كهرباء. أول إشي يا سيدي العزيز، بيحدد لك مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية التابعة للمناصير والموجودة والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة، وبرضه بخليك توصل لأقرب محطة عندك ومناسبة لإلك عن طريق الجوجل مابس. وبرضه كمان عن طريق هذا التطبيق عزيزي مالك سيارة الكهرباء تقدر تعرف عدد الشواحن الموجودة بالمحطة، أنواعها، قدراتها تبعت الشحن، وإذا كانت فعلا تتناسب مع نوع سيارتك، بالإضافة إنه بتقدر تعرف حالة الشحن بشكل فوري إذا كان متاح أو معروف، عفوا اللي هي محطة الشحن أو الشاحن. يعني تخيل معي وانت بالطريق بدك مثلا تشحن سيارتك، بتقدر بكل بساطة تعرف إذا في شاحن فارغ أو يعني عليه سيارة أو ما عليه سيارة. بتقدر تعرف أسرع سيارة بتخلص شحن، يعني قديه ضايل لمثلا سيارة، والله بقول لك ضايل 10 دقائق وانت دورك بيجي بعديها، لأنه برضو هذا الابليكيشن بتيح لك يا سيدي العزيز بأنك تحجز دورك بالشحن. يعني حتى لو انت كنت بالدار أو طالع بالطريق بتقدر انت تقول والله مثلا في عندي هاي السيارة مبين عندك بتخلص مثلا بعد نص ساعة، بتخلص بعد ساعة، بعد ربع ساعة، انت بتبرمج حالك على حسب السيارة اللي بتخلص. إذا ما في حدا حاجز دور بيطلع لك أنه أنت تحجز دور بعدي وتوصل بالوقت وتحجز سيارتك، وبرضو كمان يعني تدفع عن طريق تطبيق إيفوتيركم الموجود داخل الأبليكيشن بكل سهولة بدون أي

نرجع لجو الأغنياء. بس والله كمان الأغنياء صار يركبوا سيارات كهرباء. في سيارات كهرباء حقها يعني. أفرجيك موديلات BYD اللي بتوصل 40 و50 و60 ألف دولار وطلع.

0: نشوف اخونا قتيبة اللي انا بحب اسمع مسجاته، شوفوا هو غني شو بده يشارك.
1: يسعد لي مساءه جميع اوقاته لاحلى انسان راقي
0: شرواك حبيبي
1: بجميع قلبك. حركاته
0: الله يسعد قلبك،
1: اسمه ابو الجيتاو بيك ودعس بريك
0: قلبك حبيبي.
1: بالاضافه لمخرجنا العظيم ابو الطراونه ما ننساهوش طبعا
0: القلب،
1: ولا جميع الطاقم الاذاعي الله يسعد مساكم جميعا.
0: هلا حبيبي،
1: اذا بدي اسوق لك فيها الجانب الغني
0: أيوة.
1: اذا ضحكتي بتتغير
0: طبعا نفسك بتغير. اسمع
1: شوف كيف الضحكه بتتغير لما تحس حالك غني.
0: اوف
1: ابو الجيتاو شو رايك نروح نسهر ب انطاكيا مثلا؟
0: انطاليا قد انطاكيا برضو هي بتزبط انطاكيا، بس هي المعروفه انطاليا سيدي. ولا انطاكيا هاي بس للاغنياء.
1: طشتك حتى بتختلف.
0: حلو طبعا شو.
1: مش حتى اكلك، طريقه اكلك كلها بتختلف. اما تعالك طلع الجانب الفقير يا معلم، ضحكت وضحكت صيصان ومشكله. لما يضحك بتقول ديزل بكم ديزل قاعد بعشق
0: من قد ما بدخن هو تعبان
1: من الفقر، عرفت؟ بالاضافه للمنزله
0: المنزله
1: تيجي هيك مباشره هيك
0: طبعا
1: على الوجه الثاني منزله طلعت قدامك.
0: الحمد لله رب العالمين على كل شيء. الله يسعد لي قلبك يا قتيبة حبيب قلبي. آسفة ما عرفت أسمعكم من أول البرنامج، كنت بدب الشنط ومسافرة على المالديف كمان ساعتين الطيارة. الله يقويكي، شكرا أنك بتسمعينا يا رشا ومعطيتنا شوي من وقتك على الهواء مباشرة ويعني معانا. والله تقول لي الله بعلم هسا خلصت تدريس بنتي إنجليزي ومش شايفة قدامي. يلا لسن بس هيك مقضينا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا، إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا. لساتنا مكملين معاكم اخر تقريبا ربع ساعه من برنامجنا على الهواء مباشره. ابو الجيتاوي لو سمحت احنا كاغنيه لازم تقول عنها بلو سيتي مش الزرقاء. ياس بلو سيتي، بعرف بلو سيتي ما شاء الله فيها كميه من القصور وبحر، ويعني جد بلو سيتي اسم على مسمى. تحياتنا اللي بسمعونا من بلو سيتي. أقول عشان اللي جاي من برا يعرف إنه في عندنا مدينة محافظة كاملة اسمها البلو سيتي. تحياتنا لكل أغنياء البلو سيتي. نسمع هاي الرسالة.
1: أخي عامر رجوب.
0: هاي لأستاذ عامر، بنخليها لمعدين أستاذ عامر وهي حطينا عليها علامة للمشاركة. تحياتنا لكم جميعا. وهون في عنا رسالة بتقول أبو الجيتاوي يعني خليه يجيب إنفينيتي كيو إكس 80 وكمان بالباقي. طبعا الإنفينيتي، أنا يا جماعة شركة بسطامي وصاحب هم برضو وكلاء نيسان وإنفينيتي، قبل سنتين أخذتها موديل سنتا، كانت موديل 2024 أو 2024 موديل سنتا، أخذت لي كيو إكس 80 ونزلت فيها سيد العزيز على العقبة. أحلى يعني درايف، ورحت فيها على العقبة ورحت فيها على وادي رم، حتى وقتها يعني صورت عنها ريل. سيارة زي الكيو إكس 80 يعني اللي بحب إنفينيتي وسائق إنفينيتي وبعرف مدى الأمان وبعرف يعني مدى الفيتشرز والأوبشنز اللي موجودة بالإنفينيتي الإكس 80، يعني أكيد عارف شو يعني حكي وعارف شو يعني متعة قيادة مركبة فضائية حرفيا بما تحمل من أوبشنز. يعني أنا بتذكر حتى كنت بدي أجربها على الكوربات بوادي رم، يمكن كان في كوربة وأنت بتحكي على طريق يعني على طريق صحراء مش على طريق شارع، يمكن في 150-160 على كوربة مع نظام الهايدروليك اللي فيه، كيف لف الكوربة أنا انصعقت لفها بكل سهولة. تحياتنا لأكيد وكلاء هاي السيارة إنفينيتي ونيسان وبي واي دي أيضا، مجموعة شركات بسطامي وصاحب، الله يعطيهم ألف عافية اللي دائما موجودين معنا وشركائنا، ويعني دائما متميزين بكل السيارات اللي هم وكلاءها. احنا دائما خلص على اخر البرنامج لازم علاوي ابني كبر لازم يموتنا علاوي ابني كبر نشوف هاي او نسمع هاي الرساله.
2: مرحبا اسامه صديقي، كيف حالك؟
0: هلا حبيبي.
2: والله اليوم انا واصحابي ان شاء الله انه نوينا ننزل على تركيا.
0: على تركيا حلو،
2: يعني حجزنا هيك اسبوعين نازلين على تركيا.
0: اسبوعين
2: مروحين
0: ما شاء
2: يعني
0: الله،
2: يعني اتمنى انك تكون معنا في هاي الرحله الجميله.
0: بحاول بس نازل يوم الجمعه على العقبه
2: بس يعني اذا بتسمح
0: على الشليل الخاص تبعي.
2: شو رايك تنزل معنا؟ جميل الرحله، يعني بدنا نقعد هيك نلفلف شوي في اسطنبول شوي.
0: حلو،
2: شوي هون شوي هون،
0: نطلع بنروح طرابزون فتحية
2: سبعندوم مش خمسة،
0: أنطاكيا على قولة أخوي قطيبة.
2: قطيبة والله المدار جميل. حسيت حالي تقمصت الشخصية.
0: قمص فعلاً. تقمص تقمص بلكي هسه يجيك مصيبة لا سمح الله. طراوني بيقول لي أنا نفسي أسافر ويحطوا لي هاي الأغنية. اسمع اسمع بشار السرحان وينقدوا عليك انت، فهمت كيف؟ اشتقنا والله اشتقنا لهالصوت اللي بجنن.

يعني صراحة بدي أوجه تحية كثير كبيرة للفنان الأردني بشار السرحان، وأتمنى نسمع من بشار يعني أعمال فنية هيك جديدة تليق بهذا الصوت اللي تعودنا عليه وراهقنا عليه وحبيناه وعشقناه. أنا بعرف بشار بكون متواجد بعض الحفلات المحلية بالأعراس بكذا، لكن بحاجة والله يا بشار أنه نسمع هذا الصوت الحلو يرجع يغني ويطربنا في زمن وفي وقت عن جد بطل فيه يعني أصوات أصيلة، وبطل فيه حرفيا كلام أصيل نسمعه بعبر عنه وبيمثلنا. تحياتنا للفنان الأردني بشار السرحان.

0: طيب يا جماعة، يعني المفروض قريبا راح يبلش التعداد السكاني والمساكن، والدولة بدها تعرف وين ساكن. تذكروها هاي الأغنية؟ طبعا يعني دائرة الإحصاءات العامة تدعو المواطنين الأردنيين للتأكد من هوية الباحثين واللي بيعملوا الدراسة للإحصاء السكاني عن طريق الكيو آر كود. يعني لما يجي حدا يدق لك باب البيت ويقول لك أنا من الإحصاءات العامة حاب أعمل والله أسألك كم ولد عندك كذا وكذا وإلى آخره، قل له بين لي الكيو آر كود تبعك عشان نتأكد من هويتك ومن شخصيتك، بتقدر أنك أنت يعني تتأكد من هذا الإشي. وطبعا هذا الإشي يعني هدفه بأنه ما في ناس تنتحل شخصية أو تعمل شغلة مثلا فيها نصب، فيها أشياء إلى آخره. فاستعدوا، راح يبلش التعداد السكاني لنعرف آخر تحديث وآخر أبديت لعدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية. الله يبارك فينا كلياتنا يا رب، ويزيدنا ويصير معنا كلنا مصاري.
1: الاثنين عطلوني ما إجوا يعدوني، متحمم لابس
0: على أبو صقر. ها
1: التجويبوني الاثنين عطلوني ما إجوا يعدوني، متحمم لابس.
0: وهاي باي في كمان كود أكيد عرفته لحالك.
1: السؤال الأول في عندك جلاية، والثاني شو اسمه ما كعطيني اسم الداية.
0: الله يطول بعمر الفنان الأردني المبدع موسى حجازين، اللي يعني ايضا من الشخصيات ومن الناس الذين لن يتكرروا ابدا بالفن وبالموهبه وبالتعبير عن يعني معاناه المواطنين ووجع المواطنين عن طريق الكوميديا وعن طريق يعني كثير شغلات عملت. تحياتنا للفنان موسى حجازين الفنان القدير وابن الكرك البار اللي انا بحب دائما هيك اسميه، والله يعطيه الصحه وطولة العمر يا رب.

يا جماعة التعداد السكاني راح يبلش بشهر 10. طبعا الخبر هون أمامي، المدير العام لدائرة الإحصاء العامة حكى أنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 سينطلق في الأول من تشرين أول، يعني 1/10، ويمتد تنفيذه حتى 31 تشرين الأول، يعني 31 يوم راح تكون عملية التعداد السكاني ليشمل جميع المساكن والسكان في المملكة الأردنية الهاشمية. Yeah.

0: أنا في حدا ببعث لي كيف راح يلحقوا صراحة. هاي هون الآلية يعني هو شارح بقول لك أول إشي راح يكون في العد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند. طبعا مش الكل منزل تطبيق سند, لكن راح يكون في تعداد عن طريق تطبيق سند سيجري خلال الفترة من 1 إلى 13 فيما يبدأ العد الميداني الفعلي ب14 على أن تكتمل أعمال العد في 31/10. وبين أنه التعداد راح يشمل 1,079,085 مبنى و 24,058 بلوك إحصائي بمشاركة تقريبا 12,000 باحث ميداني. يعني عندك 12,000 شخص عم بيشتغلوا على عد السكان, فهذا لحاله يعني خلال شهر أتوقع نعم حيلحقوا. طبعا هون أضاف أنه العد الذاتي متاح لمن سبق لهم إيداع البصمة وتزويد الدائرة بأرقام هواتفهم, وأشار إلى أن إجراءات التجربة يعني خلال أيلول راح تكون خلال هذا الشهر يعني شهر 9 راح تكون تجربة قبلية, يعني راح يجربوا خلال هذا الشهر لاختبار الجاهزية قبل بدء التعداد, تتضمن اختيار الأنظمة والإجراءات الميدانية والتحقق من جاهزية الكوادر والأدوات ومعالجة الملاحظات قبل بدء العد الفعلي. يعني بدنا يبلشوا يجهزوا له من شهر خلينا نحكي 9, وبرضه كمان يعني راح يبلشوا فيه بشهر 10. خلينا نشوف كم راح يطلع معنا مع دائرة الإحصاءات العامة العدد الفعلي لسكان الأردن. تحياتنا لكم جميعا حبايب القلب, الله يعطيكم العافية. خلص نبطل أغنية نرجع نفكر هسه بالترويحة والقصص هاي كلها والوصلة على البيت. الله يجيب اللي فيه الخير ويرزقنا ويرزقكم جميعا. هاي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام وبرنامج روحت اللي بإخراج أكيد أحمد الطراوني. تحياتنا أيضا لأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني. شكرا لوجودكم معانا دائما, بكرة نلتقي فيكم بنفس الموعد. خليكم معانا, الله معاكم, سلام.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يدعو الحكومة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية. جلالة الملك يؤكد أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. جلالة الملك يؤكد ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. الرئيس الروسي يؤكد لنظيره الإيراني أن الشعب الروسي يتضامن مع الشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه. 5 قتلى في انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب. روسيا وإيران تحافظان على علاقتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. الرئيس الإيراني يقول إن الضغوط والتهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: ليش بترد؟
1: خليه يرني.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.